قبلتي رفضتي قبلتي أنت لي في عينيك أحلى.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لحام هذا العلم أصبح موعدا.

يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة اليوم في 11 صباحا. هذا وقد يعقد مجلس النواب اليوم اجتماعا غير عادي بدعوة من رئيس المجلس المستشار هشام بدوي لنظر مشروع قانون عاجل بناء على طلب مقدم من أكثر من 10 أعضاء المجلس. ويبدأ المجلس غدا جلساته لافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لعام 2026. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار مسؤولي الدولة أبرز مؤشرات الاقتصاد المصرية، موضحا أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 مدفوعا بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة. وأضاف أن معدل البطالة سجل 5.8% الشهر الماضي، فيما تراجعت نسبة الدين العام من نحو 96% من الناتج المحلي قبل عامين إلى 81.8% بنهاية العام المالي الماضي. في إطار استعدادات الحكومة لتنظيم مؤتمر خلال شهر أكتوبر لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة، التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء النقل التنمية المحلية والإسكان ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وخلال اللقاء أكد مدبولي ضرورة حصر جميع التساؤلات وتفنيدها والإجابة عنها خلال المؤتمر. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد مائدة مستديرة حول تطوير قطاع التعدين، وذلك في إطار فعاليات الدورة الخامسة من منتدى مصر للتعدين 2026. شهدت المناقشة طرح رؤى ومقترحات حول سبل تطوير قطاع التعدين وتعزيز القيمة المضافة وتوفير احتياجات مشروعات التعدين من البنية التحتية والطاقة. رياضيا، إسبانيا فازت على كرواتيا 4 أهداف مقابل هدف، فيما فازت إنجلترا على تشيك بهدفين نظيفين ضمن منافسة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: إلى المركبة فلة.
1: إني أسمع.
0: لقد لاحظنا حالة من السعادة تغمر الشارع المصري يوميا. ترى وما السبب؟
1: إنه صباحك ومطرحك.
0: أهو عقار جديد؟
1: نعم إنه عقار للسعادة، فلتسمع معي.
0: فل عليك. أصل الحكاية فيها يونس.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه، لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا الكرم.

صباح الخير، صباح الفل والهنا والسعادة على كل الصبحوية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. النهاردة 30 سبتمبر 2026، النهاردة الأربعاء، يوم حلو كده على الجميع إن شاء الله. درجة حرارة النهاردة القاهرة 30 21، اسكندرية 28 22، الإسماعيلية 33 21، شرم الشيخ والغردقة 34 24، والعريش 31 20. يلا بينا نبدأ مع حلقة جديدة من يونس وزتون عايشين في عالم مجنون. وابعثوا لي اسامي الولاد يلا حالا على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 94، او على صفحه كوكب يونس وزتون على فيسبوك.

0: مجنون جدا زيتون.
1: ده ولد طيب قوي.
2: ازيك يا صديقي؟
3: يا صباح ومساء وكل وقت حلو يا زيزو يا صاحبي.
4: صباح الفل يا يوني.
3: صحابنا مبسوطين في البودكاست بتاع حضرتك جدا على فكرة.
4: وانا كمان النهاردة مبسوط جدا بشكل خاص.
3: اشمعنا بقى النهاردة مبسوط بشكل
4: خاص؟ امبارح رحنا رحلة للأهرامات تبع المدرسة، انما ايه ما اقولكش.
3: واو واو، انا بحب الأهرامات قوي قوي قوي يا زيزو. احكيلي احكيلي
4: يا يونس. اما الهرم الكبير ده كبير قوي قوي قوي بشكل، ومليان حجارة ضخمة ضخمة جدا جدا،
3: وده ان ده اللي بيدل على ان احنا احفاد ناس عظيمه جدا اسمهم ايه؟
4: قدماء المصريين.
3: صح.
4: يا سلام يا يونس. كان معانا ميس قالوا لنا دي مرشده سياحيه هتعرفكم معلومات عن الهرم وابو الهول، فقعدت بقى تقول لنا معلومات عن هرم خوفو، انما جميله قوي.
3: طب انا عايزك بقى تبص لصحابي، ركز مع صحابي وقول لنا كلنا كده ايه المعلومات اللي انت هتضيفها لنا ونعرفها عن الاهرامات النهارده يا زيتون.
4: خلوا بالكم بقى يا اصحابي عشان اقول لكم معلومات عن هرم خوفو. هرم خوفو او الهرم الاكبر متكون من 5 مليون حجر، وزن الحجر الواحد 50 طن. الطن ده حاجه تقيله قوي يا اصحابي. ارتفاعه 146 متر، واجدادنا فضلوا يبنوا فيه لمده 20 سنة. ايه رايك في المعلومات؟
3: والله انا معلومات بالنسبه لي عظيمه جدا جدا جدا يا زيتون.
4: الميس بقى بعد ما خلصت معلومات قالت ها، ما حدش عايز يسال سؤال؟ انا قمت رافع ايدي، انا يا ميس. فقالت لي اتفضل، بس يا ريتني ما سالت يا يونس.
3: ليه؟ ده احنا متفقين ان الواحد لما يبقى عنده سؤال لازم يسال الكبار. ليه ما سالتش بقى؟
4: انت لو سمعت السؤال هتعرف.
3: انت قلقتني منك، انت سالت قلت ايه؟
4: قلت لها يا ميس لو سمحتي، بما ان الهرم ضخم قوي قوي كده وفي مليان حجاره، القدماء المصريين استخدموا كام ونش عشان يبنوا به الهرم؟
3: ونش؟ ونش عند القدماء المصريين يا عم؟ يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم زيتون.
4: ما هو ده اللي حصل بقى يونس، لقيت الولاد كلهم يعني قاعد يضحكوا عليا وكده. هو ايه ونش؟ الحق بص بيقول ونش وحاجات كده يا يونس.
3: يعني بص انا مش قصدي والله ان انا اضحك عليك ولا اتريق عليك، بس هو يعني. طب قولي المس قالت لك ايه؟ ردت قالت ايه؟
4: المس قالت لا يا زيتون، ما كانش فيه ونش ولا حاجه، كان فيه ادوات كده بدائيه كده كانوا بيستخدموها، لكن كان كلها ذكاء، وده يدل على عظمه وذكاء قدماء المصريين. بس انا بصراحه يعني الموضوع احرجني قوي يا يونس، حسيت ان مش المفروض كنت اسال الصراحه.
3: طب هي بصراحه اسالك سؤال وقولي الحقيقه، المس لما لقيت صحابك ضحكوا ما قالت لهمش كده ما ينفعش؟
4: قالت لهم الصراحه يا يونس، قالت لهم غلط كده يا اولاد، من حق اي حد ان هو يسال، ما ينفعش ان كنتوا تتريقوا على حد بيسال.
3: ما هو يا باشا انت سالت، ولما حد هزر او اتريق المس قالت لهم ده غلط. وانا بقول لك يا زيتون، اي معلومه مش عارفها لازم تسال، دايما اقول لك كده. ولصحابي كمان لما تبقى في حاجه مش فاهمها اسال، اسال الكبار هيقولوا لك الاجابه، ومفيش حاجه اسمها خايف بقى يتريقوا وخايف مش عارف ايه. لا لا، زيتون مثقف، زيتون شطور، واي حاجه بتقف قدامه بيسال فيها.
4: طب ممكن اسال سؤال صغير؟
3: اسال سؤال صغير.
4: الونش لما بيصحى من النوم بيغسل ونشه؟ بس دي ايه؟
3: زيتون
4: ايه؟
3: غني لي اغنيه لمصر كده حلوه، كلمه حلوه كلمتين مثلا عشان بعد اللي انت عملته فيا دلوقتي.
4: حاضر، من عينيا الاثنين
3: لصحابي بقى. يلا

0: صباح الفل اليمن تامر، صباح الفل كمان ماما فاطمة وتيتا مشيرة، بيصبحوا على علي وسليم وكريم سليم كريم حافظ، حسن وحمزة صباح الفل، عليا وأسماء رايحين المدرسة صباح الفل الكايلة، وصباح الفل ميزو وريان وعمر وآليا وولين وفريدة وجوجو وسالي، مكاريوس مينا صباح الفل، مارك مينا صباح الهنا، صباح الفل كمان لافين رايح المدرسة، جوري صباح الفل كمان، صباح الفل لعمر يحيى وعائشة يحيى بيحبوني جدا واحنا بنحبكم جدا جدا جدا. مين كمان بيصبح علينا ورايح المدرسة؟ ملك وريتاج ومكة وسلوى، أحمد وكرم عبد العزيز، محمود زيتونة عيد ميلاده النهاردة، كل سنة وانت طيب يا محمود يا زيتونة، عيد ميلاد سعيدة صاحبي. أوليفر وليناي وليناي شربت ينسون، ألف هنا ألف هنا وألف سلامة كمان. علي الدين شجاع جدا، كمان في كمان لوسندا مينا وكورلوس مينا، صباح الفل حبايبي، صباح الفل حبايبي حمزة، ومين حبايبي كمان؟ يونس صباحك جميل يا يويو، سدرة امبارح طلعت سوبر ستار واو، كارما مصطفى وألان وأولاندا وأليمار وأيصل ونيلي ونادين وبرنادات مينا وسلمى محمود وفيرانا مجدي، ألف سلامة ألف ألف ألف ألف سلامة يا بيشوي يا كراس صباح الفل. كمان جمانة تحب تسمعنا وعندها ديكتيشن النهاردة وقلقانة، الشاطر والشطورة اللي زيك كده احنا واثقين فيهم جدا جدا جدا جدا. كمان يا كيمو عايزين نروح المدرسة وكفاية كسل يا كريم يا أحمد جاد وعمر، أحمد جاد حبايبي بحبكم جدا، يوسف وكندا وعمر شطار جدا في المدرسة، صباح الفل كمان لريم محمد وأميرة وأروى وأنا السمير، صباح الفل عليكم كلكم يا حلوين يلا رايحين المدرسة. آسر وآدم حبايبي صباح الجمال، في كمان أنس سمير، يا أنس ركز يا أنس عايزين نروح الحضانة كده ونفوق يا عم يا أنس، وأميرة وأروى صباح الفل، فابيان وفياندرو حبايبي ومينا وبارثي بيصبح عليا ورايحين المدرسة، آسر وآدم تاني منورين يا حبايبي صباح الفل، لطارق والسيف ليلي طارق وسيف طارق حبايبي توصلوا بالسلامة، ماما ومحمد ويوسف في ياسر بيصبح علينا واحنا بصبح عليكم، أنس ورقية صباح الفل، مين كمان صباح علينا على واتساب الراديو 90 90، يوسف هشام رايح المدرسة توصل بالسلامة، يا جو مودي وخديجة حبايب هدير وحنان ومودي وخديجة كمان مرة، ويازن حسام جاب جول امبارح برافو عليك يا يازن، لا السقفة دي بقى لكل المتفوقين والشطار اللي قلنا اساميهم النهاردة، عبد الرحمن ويوسف مالك حبايبي صباح الفل، هيا عمر جابر صباح الفل، شروق مازن وعبده ومريومة وآدم حسام ومين كمان مش عايز أنسى، لما خلص لو في حد ما سمعش الاسم معلش يبعت رسالة تاني، مودي وخديجة صباح الفل، صباح الفل الجود أحمد عبد السميع وجورج نبيل صباح الهنا، ليناي عايزة سقفة باشا، احنا نقدر نقول لليناي حاجة ده ليناي تؤمر واحنا ننفذ، يلا يا باشا السقفة دي ليك عام، احلى ليناي في الدنيا بحبك جدا. مين كمان؟ مريم عصام وكارما عصام صباح الفل، جوري محمد محروس كان عيد ميلادها امبارح، كل سنة وانت طيبة يا جوري يا جميلة، صباح الفل، احمد سلام رايح المدرسة، وميدو وليد رايح المدرسة، ونور الدين رايح المدرسة، ومريم الأمورة رايح مريومة المدرسة، وريتشل ومريانا ومايكل بيصبحوا عليا وانا بصبح عليكم حبايبي، مودي وخديجة صباح الفل، مامي بتصبح عليكم، وكايلة تاني صباح الفل برضو، ونور ونغم أسامة بيصبح علي يونس وزيتون، ورينا شطورة النهاردة ورشيطة، روفانا وجوري ومالك محمود محروس صباح الفل، ندى حسام صباح الفل، مالك وآسيا صباح الفل، مورين وميرا صباح الفل، جوليا جوجو صباح الفل، عسل كراس ومارفي رامي صباح الفل، ليلي وكارما ولارا نبيل ونوفير ومورا وسليم وداليا وحلا ومازن زين وتمارا صباح الفل، رينا بقى شطورة جدا ونشيطة في المدرسة، حب ان الولاد والبنات الشطورين دول حبايبي حبايبي حبايبي، اللي زيتون بيتعلم منهم كل حاجة حلوة على فكرة، حد انا نسيته يا جماعه، يا جماعه انا نسيت حد، والنبي الله خليكم قولوا، عشان بس ايه يعني الساعتين ونص اللي بنقرا فيهم الاسامي يعني حاسس ان مقصرين النهارده. كريم وعمر وركان وايلا وليام وبيسان ودارين واياد وسلمى وعمر وحمزه واحلام ومحمد واسيا وتالا وحور وعلي وانس وساندي ولوجي وعمر وسمسمه. صباح الفل. ألين وأليندا وأليمار وأمينة ونوفير ومورا كل ده قلناه والله، ونور ونغم خلاص بقى.
1: ساعة تعبت. لا

عندكم شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا

0: 190 أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: يلا بينا نروح لتقريرنا المروري الصباحي مع زميلنا الجميل محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
2: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشفق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
1: اخبارنا النهارده مروريا ايه يا صديقي الجميل؟
2: انا حابب اطمن فاتك استاذ احمد والاستاذ المستمعين الكرام ان محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه الابري والطبع بوالدي اليوم الحركه المروريه فيها ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مروريه. بعض الاحجام اللي بدات تتوافد في الطريق الزراعي القادم من محافظات الوجه البحري المتجه لمدخل شبرا الخيمه، يفضل نستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه كذلك بعض الاحجام على مناطق الخصوص والمرج ومناطق السلام واعلى مناطق بشتيل والبراميل، وترجع ترد معانا بعض الاحجام على منطقه القصر الغربي ومناطق المنيب ومناطق البساتين المتجه لمناطق المعادي، منزل محور صفت بعض الكثافات المتجه لجامعه القاهره، عشان كده اسرع طريق هيكون بديله هو منزل محور احمد عرابي امام محطه مترو منيب بعض الكثافات اللي رايح لمناطق البحر الاعظم. اسرع طريق دلوقتي هو شارع ربيع البيزي. اسرع طريق دلوقتي لمدارس مناطق الهرم وفيصل هو محور عمرو بن العاص يروح لمحافظه القاهره. اسرع طريق دلوقتي بديل عن كوبري حميه الزيتون وكوبري حدائق القبه اللي بيشهد بعض الكثافات المروريه المتجه لمناطق شرق القاهره. اسرع طريق دلوقتي لمناطق مدارس الاميريه المطريه الكابلات هو هنستخدم كوبري سرايا القبه. اسرع طريق دلوقتي بديل عن منطقه استاد السلام المتجه لمناطق الموقف العاشر ورايح مناطق مدارس العبور وجامعه العبور والشروق هو محور سعد الدين الشاذلي. اسرع طريق دلوقتي لمدارس مصر الجديده والنزهه وشيرتون هو شوزيف تيتو. اسرع طريق دلوقتي بديل عن طريق الميثاق في شارع الزهراء العاشر بعض الكثافات المريه هو مناطق الحي السابع الحي السادس الحي الحي الثاني او هنستخدم كوبري جاردينيا ده هيكون بديل. اسرع طريق دلوقتي لمناطق مدارس شارع غمره او متجه لمناطق شارع احمد سعيد هنروح نستخدم دلوقتي منطقه نفع الازهر هيكون بديل. اسرع طريق دلوقتي ل مناطق القاهرة الجديدة هنروح نستخدم مناطق التجمع محور التسعيني الجنوبي ومحور التسعيني الجنوبي الشمالي. هنستخدم النهاردة باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة ونتجنب كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو والكورنيش بتقابلنا بعض الكثافات عند منطقة رود الفرج، عشان كده أسرع طريق لمدارس شبرا ومدارس رود الفرج هنروح نستخدم النهاردة امتداد أحمد حلمي. عدا ذلك الحركة المرية بتعمل بشكل طبيعي على كافة المحاور عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
3: صباح الفل، أحمد يونس معاكم على راديو

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: ما تحسش بالذنب لما تخصص وقت لنفسك بين الحين والآخر وتدي نفسك مساحة تعملي حاجة بتبسطك أو بتبسطك، خروجة بعيدا عن زخم البيت والعيال وكل حاجة لوحدك كده أو مع الصديقات، كل مدة كده نفرح نتبسط نغير جو عشان نعرف نكمل. ما تحسش بالذنب لو أنت شخص عاطفي زيادة أو حساس زيادة وسريع التأثر، أنت بني آدم عادي. ما تحسش بالذنب لما تدافع عن رأيك ومعتقداتك ووجهة نظرك طالما مش بتهاجم حد ولا بتقلل من قدر حد. ما تحسش بالذنب لما تختلف في الآراء مع حد، عادي جدا وطبيعي ان كل واحد يكون ليه وجهة نظر، بس نصيحة من اخ اكبر، يا صديقي ولا تختلف ولا توجع دماغك، خليك في روقان. ما تحسش بالذنب لو في مناسبة عزمت ليها ومش عايز تروح بس اعتذر وخلاص. بس ما تحسش بالذنب انك مش قادر تختلط، انك مش قادر ومش مستعد نفسيا للقعدة دي. ما تحسش بالذنب لو قلت لا، لو رفضت طلب من حد. ما تحسش بالذنب لما تقول كلمة لا، لان انت عارف انك لو قلت اه هتبقى بتضغط على نفسك اكتر وكفاية الضغط اللي انت فيه. ما تحسش بالذنب لما تحط حدود لأي حد حسيت انه بيتخطى حدوده معاك او بيتدخل في اللي ملوش فيه، سواء بقى في اي حاجة، شغل، بيت، اصدقاء، اي حاجة. ما تحسش بالذنب لما اوقات تحط في اعتبارك مصلحتك يكون ليها الأولوية. مصلحتك الشخصية على فكرة مش أنانية، هو مش أناني خالص ان انا يعني يقولك بيدور على مصلحته. انا بدور على مصلحتي مش على حسابكو، انا بدور على مصلحتي مش ومش باجي على حد، ومش بدور على مصلحتي وضر حد، لا، هو انا بدور على مصلحتي وما باجيش على مصالح الناس في نفس الوقت. ده مش معناه ان انت اناني، بس زي ما بتراعي مصالح الناس لازم برضو مصلحتك تكون مراعيها. مش معنى ان انا انسان يعني معطاء ان انا افضل ادي وراعي مصالح الناس وبعد كده انا مش مشكلة انا مع نفسي. ما في ناس كده، في ناس يا عيني بتفضل تدي تدي تدي لدرجة انها ناسية نفسها، وفي الاخر ده ما بيتقدرش. بيتقدر؟ طب بذمتكم بيتقدر؟ ابعتولي على واتساب قولولي اه او لا، 010-400-9904. كل الحاجات اللي قلناها دي عادية جدا ونحقك تعملها وما تحسش أبدا بأي ضغينة أو ذنب. ساعات كتير بنكون لازم نعمل حاجة من الحاجات دي علشان صحتنا النفسية. صدقني أنت مش أناني خالص خالص أن أنت بتعيد ترتيب الأولويات وبتفكر وتحسبها من أول وجديد. عايز أقولك حاجة، أقولك حاجة، صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: بص يا عم الحاج، بص يا استاذه برج الجدي الاول، بيقول لك التجديد مطلوب قوي، بس لازم تكون حاطط في اعتبارك ان في حاجات عمرها لا بتقدم ولا بيروح عليها مهما عدى الزمن. تمسك برضو بالحاجات القديمه اللي تستاهل بس الدلو. محتاج تكون في الفتره الجايه مؤمن بقدراتك اكتر من كده. بص يا عم انت جامد، خلي بالك، انت محتاج تحس بده. الحوت محتاج تكون عملي اكتر بقى في اليومين دول، وتحسب حساباتك كويس اكتر من كده. يا حمل، شوف اللي بيحصل حواليك من وجهة نظر جديدة، هتحس ان في جوانب تانية ما كناش واخدين بالنا منها. ماشي. الطور، كل واحد ليه دماغه وكل واحد ليه طريقة تفكيره، ومحدش بيفكر زي التاني، وانت مش مطلوب تمشي على هوا حد وتمشي بدماغ حد، دي طريقتك يا باشا. الجوزاء، فلنبتعد قليلا عن المواقف اللي بنتفهم فيها غلط بسبب لساننا اللي عايز يتهدى شوية. طب السرطان، الشخصية القيادية الحقيقية اللي بتعرف تتعامل مع اي مشكلة طارئة بتحصل. هل انت من هذه الشخصيات التي تتعامل بحنكة وبحسن التصرف؟ الاجابة لا. زبط بقى. الاسد، انت من غير ما تحاول، من غير ما تاخد بالك، ساعات بيفلت منك حاجه كده انك بتفرض رايك على الموجود معاك، وبتبقى مش قاصد، بس لو رجعنا خطوتين لورا وبصينا، ايه ده انا فرضت رايي فعلا. طب ما ايه احنا فيها، ممكن ما نفرضش راينا عصفوري علشان الناس ما تزعلش منك. العذراء، ابعد نفسك عن المواقف اللي ممكن تتفهم فيها غلط، وابعد كمان عن الناس اللي دايما بيفسروا كلامك وتصرفاتك غلط. يا اما تتحمل وتبتدي تنتقي الكلام اكتر من كده. مش معنى كده انت بتقول كلام وحش، بس هو يعني في ناس قماصة زي ما بيقولوا. الميزان، كل حاجة ماشية في مصلحتنا الحمد لله، بلاش نفكر ونركز في الفتافيت السلبية او الفتافيت الوحشة، ونسيب الفطيرة الكبيرة والتورتاية العظيمة الكبيرة الحلوة. والله هو مش ميزان بس، كلنا كده نسيب الحاجة الحلوة الكبيرة وندور على الحاجة اللي تنكد علينا. العقرب، محتاج تلاقي وقت في يومك علشان تخرج برا الروتين او برا الزهق، تعمل اي حاجة، ان شاء الله تقعد تتفرج على فيلم لوحدك حتى، يعني اي حاجة محتاج انت تعمل ده عقرب. القوس، ما تحاولش تعمل حاجات كتير مع بعضها في نفس الوقت في الويكند ده، حتى لو حاجات يعني ممتعة، يقولك ادي كل حاجة وقتها كده. هو البرج في الدرج قادر بصراحة، انا معرفش هو قصد ايه، بس هو بيقولك كده يا قوس. طب العيد ميلاده النهاردة بقى، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. بيقولك انت راجل وست وبنت وولد، عندكم لباقة كده في الكلام وبتتكلموا حلو جدا، بس ما بتتكلمش كتير، يعني هو كلام لما بيطلع مظبوط بالشعرة، بتوازن بين العقل والقلب بشكل ممتاز. ما بتحبش التغييرات الكتير، خليني في الاستقرار احسن. صباح الفل، انت معانا في صباح فطرهك على راديو 90 سقينا فم، معك احمد يونس، ونسمع نانسي.

0: معك احمد يونس على راديو 99. صباح الخير.
1: اللورا دامي لا تومانو ti farei scoprire il più bel tempo della primavera.
0: صباحك ومطرحك.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 صباحا مع وفاء شهبور.
1: مجلس النواب يعقد اليوم جلسة طارئة في 11 صباحا بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا فيما دعا المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى اجتماع غير عادي لنظر مشروع قانون عاجل بناء على طلب أكثر من 10 أعضاء المجلس. ويبدأ المجلس غدا الخميس 1 أكتوبر جلساته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار مسؤولي الدولة أبرز مؤشرات الاقتصاد المصرية، موضحا أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 مدفوعا بنمو قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات والسياحة. وأضاف أن معدل البطالة سجل 5.8% الشهر الماضي، فيما تراجعت نسبة الدين العام من نحو 96% من الناتج المحلي قبل عامين إلى 81.8% بنهاية العام الماضي. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان العلاقة الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة التطورات في اليمن وإيران والبحر الأحمر. وشدد عبد العاطي على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار المملكة ورفض أي اعتداءات على أراضيها. كما اتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. الولايات المتحدة فرضت عقوبة على أفراد وشركات حول العالم لقيامهم بتسهيل معاملات مالية أو دعم سلسلة الإمداد العسكري الإيرانية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي دعم للنظام الإيراني، مؤكدا أنها ستواصل تحديد وكشف وعزل الجهات التي تمكن إيران من مواصلة أنشطتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوقعا تراجع أسعار النفط بشكل كبير. ووصف ترامب الحرب بأنها قد تصبح واحدة من أهم الأشياء التي قامت بها إدارته. اقتصاديا، هيئة السكك الحديدية أعلنت إتاحة حجز تذاكر القطارات لذوي الهمم ومرافقيهم إلكترونيا عبر موقع الهيئة وتطبيقها الرسمي اعتبارا من غد الخميس. وأوضحت الهيئة أن الحجز يعتمد على مطابقة الرقم القومي وكارت الخدمات المتكاملة مع بيانات التذكرة للتأكد من أحقية الراكب والمرافق في الخدمة. ورياضيا، منتخب مصر للشباب يواجه نظيره تونسي في 7 مساء ضمن منافسات تصفيات شمال افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقيه لكره القدم تحت 20 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 22.
0: الدقيقه الاولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: تحت مكاني ومذكاره في المناكير.
1: استنى في كتاب اسمه اللغات الخمس للحب The Five Love Languages كتبه جاري شابمان. الكتاب بيتكلم ببساطة عن أن كل واحد عنده لغة مختلفة بيعبر بيها عن حبه للطرف الثاني أو للناس المهمة في حياته كالحب العادي. يعني خدنا منها حاجة كده طبقا للأبراج. يعني مثلا بيقول لك برج الجدي لغة الحب اللي بيستخدمها أنه يساعد اللي بيحبهم في حل مشاكلهم ويحاول يوفر لهم حلول ممكنة. بيقول لك برج الدلو لغة الحب اللي عنده انه يهون على الناس اللي بيحبهم مشاكلهم ويديهم مساحة كافية ويكون معطاء. الحوت لغة الحب اللي بيستخدمها انه دايما يقول لكل اللي بيحبهم قد ايه هم غاليين عنده وبيشجعهم ويحسسهم بالتقدير. ففكرة التقدير عند برج الحوت هي دي لغة الحب بتاعته. الحمل لغة الحب بتاعته اللي بيستخدمها هي تخصيص الوقت، يخصص وقت للناس اللي بيحبهم كجزء من يومه أو كجزء من الأسبوع. يعني في وقت كده مخصصه ليهم، إن شاء الله كل كام يوم كده في مكالمة لحد معين، تعالى نرغي مع بعض شوية. الطور لغة الحب اللي بيستخدمها انه يعمل اللي بيحبهم خدمات هما محتاجينها، يعني يساعدوا في مشوار، يساعدوا في مصلحة، هو في موقف مش عارف يتصرف فيه فيدوس معاه. الجوزاء لغة الحب بتاعته الطبطبة على الكتف، الحضن، التشجيع، المواساة في أي مواقف، والضغط على الإيد وقت السلام بيبقى هو أكتر من أي حد تاني. السرطان طريقة التعبير عن الحب إنه يكون سميع كده، يقعد يسمعك باهتمام، يسمع المشاكل وما عندوش أي مشكلة إنه يقعد يسمع كتير كمان. وفكرة إن حد يسمع حد دي في حد ذاتها علاج هايل. طيب ده السرطان. طب لغة الأسد في الحب إيه؟ الهدايا، بيحب يدي اللي بيحبهم هدايا. فكرة الهدايا بكام مش بكام مش دي القصة، لا، فكرة إن أنا أحس اللي قدامي إن أنا دايما فاكره ودايما فاكر كل المناسبات السعيدة، أو حتى لو مفيش مناسبة أنا بحب أديله هدية. طب العذراء لغة الحب اللي بيستخدمها إنه يحاول يفيد اللي معاه، يقدم له فايدة، يديله كل اللي يقدر عليه من صفات طيبة. لو عنده مثلا علاقات يقدم له مثلا حاجة يساعده في الشغل، لو عنده مشكلة ويدور مثلا على محامي يقول له أنا برشح لك فلان، لو عنده تعب معين يقول له طب ما تروح للدكتور الفلاني. هو القصة ان هو بيحاول يقدم فايدة عن طريق العلاقات. ده العذراء. أما الميزان لغة الحب اللي بيستخدمها بيقول لك هي الأكل، بيعزم كل اللي بيحبهم على الأكل، يحب دايما زي ما يقولوا كده أدلعه، أبسطه، أفرحه، يعني بكل الطرق أقدم له حاجة فيها حاجة حلوة، يعني أشتري له شوكولاتة، أشتري له أكل، أشتري له ساندوتش حلو كده. فهو شايف إن مش عايز طعم الفم تستحي العين، لا، هو شايف إن الأكل لغة حلوة جدا من لغات الحب. ده بالنسبة لمين؟ للميزان. طب العقرب لغة الحب اللي بيقدمها هو التعاطف، انه يبقى متعاطف مع كل حاجة بتقولها، بيعرف يحط نفسه مكان اللي بيحبهم جدا جدا، ومش تمثيل ومش كذب، لا هو بيتعاطف بجد. واخيرا برج القوس بيقولك لغة الحب اللي بيستخدمها هي السؤال الكتير عنك، وفكرة عملي النهاردة، طمني عليك، اخبارك، احكي لي في حاجة، لا صوتك مش تمام، لا طريقتك في الرسائل مش تمام. بيقولك دي لغات الحب اللي اتكلم عنها الكتاب من خلال الأبراج. كل واحد بقى يا ترى سمع لغة الحب بتاعته لقطها ولا ما لقطهاش؟ لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 FM، ولسه معاكم احمد يونس، وصباحكم زي العسل. يلا بينا نسمع ايه؟ تعالوا نسمع شوية كده هضباوي، يلا بينا.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العالم.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: صباح الخير
5: with the hottest DJ
6: 90-90.
7: النهارده اليوم العالمي لللبان. ايوه اللبان ليه يوم عالمي اللي هو النهارده، فتعالوا نعرف شويه معلومات دمها خفيف كده. بيقول لك ان القبائل والشعوب كانوا زمان بيستخرجوا ماده من لحاء الشجر ويستخدموها في اللزق، وبعض الثقافات التانية كانوا بيضيفوها للبخور ويستخدموها في تحضير الاكل، وكانت عباره عن كرات لونها بني وما لهاش اي طعم، وكانت هي دي بدايه اللبان. بالمناسبه كلمه جم بمعناها اللبان اصلها مصري. ايوه كلمه جم دي اصلها مصري، لان اللبان بالمصريه القديمه كان كيماي، قالها الإغريقيين اللي تأثروا جدا بمصر في كل نواحي الحياة وبقوا ينطقوها جيماي، واتنقلت بعدها الكلمة لكل أنحاء أوروبا وتحولت وتحورت وبقت جم. وكان المصري القديم بيستخدم اللبان لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي والبرد، وكانوا بيستخدموا كمان اللبان في تحنيط الأموات لأنهم كانوا بيعتقدوا أن ريحته بتساهم في تطهير الروح، وكان كمان بيتم استخدامه في العطور الملكية المصرية القديمة، وكان بيهادوا به ملوك الدول الأخرى. أول محاولة لاستخدام اللبان صورة تجارية كانت سنة 1848 على يد الأمريكي جون بيكن كورتس، وكان عنده مصنع هو وأخوه بيصنعوا فيه ويبيعوه، وضافوا على مادة اللبان المستخرجة من الشجر مادة تانية من الشمع اللي هي البرافين بتخلي اللبان مطاط أكتر. وكان أول إعلان تجاري عن اللبان سنة 1850. في اليوم العالمي لللبان عايز أقول لك إن سنة 1866 بدأ توماس آدمز يطور في اللبان ويحول اللبان لحاجة طعمها لذيذ ويستغلها تجاريا، وفي معمل وجرب تجارب كتير لحد ما وصل انه يغلي المطاط لحد ما يتحول لعجينه لينه ويضيف لها سكر، وبعدين يقطعها لشرايح طويله، وبعد كده مربعات، وبعد كده يبردها ويعلبها، وما كانش لسه فكر في اضافه اي نكهات اضافيه لللبان. بدا توماس ادمز يروج لفكره مضغ اللبان في امريكا، وكان بيوزع على الاطفال قطع مجانيه من اللبان وهم بيشتروا اي حلويات تانية. والكلام ده بعدها في 1870 افتتح ادمز مصنعه وانتج اللبان بنكهات البرتقال والقرقسوس، وكانت دي البدايه في النكهات في الاول، وبدأ بقى يضيف نكهات أخرى على اللبان، وانتشرت مصانع اللبان في كل مكان وبقت تجارة رائجة جدا. في الخمسينيات ظهر لأول مرة اللبان الخالي من السكر بعد تحذيرات كتيرة من أطباء الأسنان إن اللبان خطر وبيدمر السنان وبيسبب التسوس. في اليابان اخترعوا نوع من اللبان لونه بيتغير على حسب مزاج اللي بيمضغه، وبيدي لون مختلف حسب المود، سعيد، غضبان، مكتئب، فرحان. وكان فاكرين اللبان السحري. أيوة كان عندنا حاجة أيوة بيغير لونها الحقيقة، بس يعني اللبان السحري ده يعني بسم الله ما شاء الله كان عايز صحة تمضغه، كنت عايز فكين فوق فكك حاجة. والله العظيم أنا افتكرت الوجع بتاعه دلوقتي. كان عايز صحة بجد اللبان السحري ده، وكان ليه وكان ليه إعلان مشهور كده يعني. المهم أطول مدة اتسجلت في جانس ريكورد للأرقام القياسية لمضغ لبان بشكل متواصل كان حد فضل يمضغ لبان 2 و35 يوم، اسمه تشاد من إلينوي الأمريكية، فضل يمضغ لبان 2 و35 يوم. بسم الله ما شاء الله. الرقم المتسجل لأكتر قطع اللبان اللي بيتم مضغها مرة واحدة في جانس ريكورد كان 250 لبانة، وصاحب الرقم القياسي برضو من أمريكا في كاليفورنيا وسجله سنة 2015. النهاردة اليوم العالمي لللبان، وفي 2000 2004 دخل واحد جينيس ريكورد بأكبر بالونة عملها بقه من اللبان كان قطرها 50 سنتي. عندك أكبر قطعة لبان في العالم عملها فاري تشابل على شكل كرة ضخمة بتحتوي على 95,200 لبانة. وفي سنة 2013 90 طالب مدرسي ابتدائي عملوا أكبر لبانة في العالم كان طولها متر وعشرة سنتي وعرضها 30 سنتي ودخلوا بيها جينيس ريكورد. الدراسات أثبتت أن مضغ اللبان بيساعد على التركيز وتحسين الذاكرة وتخفيف التوتر في العضلات وزيادة اليقظة. ده غير أن مضغ اللبان في الطيارة طبعا أثناء الإقلاع مهم، بيمنع الودان يحصل لها الكتمة الغريبة، عارفين ليها عارفين هي دي ليها الصوت وانت في الطيارة ده انا بيجيلي حارتكارية.

لسه مكملين صباحكم ومطرحك على راديو 90 اف ام، والاغنيه دي اهداء خاص كمان لصديقي العزيز نجم اكسترا نيوز محمود سعيد. صباح الفل يا حوده يا جامد.

0: أغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو سينسي أحمد يونس.
1: هو النهاردة إيه؟ يوم الخميس كان بكرة، يبقى التلات كان إيه؟

لسه مكملين صباحكم وطرحك على الراديو 90 FM وبنقلب كده مكتبتنا كده بنروح هنا وهنا وهنا عشان نظبط لك المود. مبسوط؟ فهمت ولا لسه؟ يلا يا عم.

0: صباح الخير، احمد يونس معاكم في 90 ساين.
1: خلصت حلقتنا النهارده من صباحكم مطرحك، يا رب تكون عجبتكم وختامها يكون عجبكم جدا.
2: يلا بينا، تعالوا

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
1: مجلس النواب يعقد اليوم جلسة طارئة في 11 صباحا بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا فيما دعا المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى اجتماع غير عادي لنظر مشروع قانون عاجل بناء على طلب أكثر من 10 أعضاء المجلس. ويبدأ المجلس غدا الخميس الأول من أكتوبر جلساته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استعرض خلال اجتماع مع قيادات الوزارة المعنيين بالملفات الإقليمية آخر التطورات والجهود المصرية لاحتواء الأزمات وخفض التصعيد، ووجه عبد العاطي بتكثيف التنسيق والتحرك الدبلوماسي ومواصلة الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة التطورات في اليمن وإيران والبحر الأحمر. وشدد عبد العاطي على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار المملكة ورفض أي اعتداءات على أراضيها، كما اتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم يواصل مشاركته في فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للمياه بالعاصمة الإيطالية روما وبمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء في قضايا المياه. ويشارك سويلم في جلسات رفيعة المستوى لبحث تحديات الأمن المائي وإدارة الموارد المائية إلى جانب لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. القوات الأمريكية تستكمل اليوم انسحابها من قواعدها المتبقية في العراق منهية وجودا عسكريا استمر أكثر من عقدين، ويأتي ذلك فيما تتواصل الهجمات على منشأة أمريكية مع مخاوف بشأن تداعيات الانسحاب على الوضع الأمني في العراق. كوريا الجنوبية حملت نظيرتها الشمالية مسؤولية انفجار لغم في المنطقة المنزوعة السلاح والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وطلبت سول بيونغ يانغ بالاعتذار ووقف التحصينات التي تجريها على الحدود معتبرة الحادث انتهاكا لاتفاقية الهدنة الموقعة عام 1953. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار مسؤولي الدولة أبرز مؤشرات الاقتصاد المصرية، موضحا أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 مدفوعا بنمو قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات والسياحة. أضاف أن معدل البطالة سجل 5.8% الشهر الماضي، فيما تراجعت نسبة الدين العام من نحو 96% من الناتج المحلي قبل عامين إلى 81.8% بنهاية العام المالي الماضي. ورياضيا، منتخبا قطر والإمارات يلتقيان في 8:30 مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.
2: صباح الفل يا فادي. صباح الفل على كل، انا دايما بستنى الكيو بتاعي بتاع التهيج عبير صراحه. انا رد بقى
1: عامله ايه بقى؟
2: إيه والله الحمد لله. بقى انت اخبارك ايه؟ ويا رب كل المستمعين يبقوا حلوين ولذاذ. خلاص بنقترب الى الويك اند
1: اللي هو مش بتعمل فيه حاجه بالنسبه لعبير. والله بجد دايما بتبقى فرحانه بالويك اند جدا، كانها عندها حاجه، مفيش حاجه خالص.
2: بحب يوم الجمعه جدا، يعني بحب يوم الجمعه قوي. الصبح الواحد بيصحى كده
1: لدرجه ان هي يوم من الايام الاسبوع ده افتكرته الجمعه من كتر حبها في اليوم.
2: لا أكبر.
1: كان الاثنين كنت فاكراه الجمعه عادي.
2: لا صح
1: نسيت دي.
2: مشكله كبيره قوي ان الواحد يبقى بيقول كل حاجه على الهوا، بس عادي يعني احنا اخوات واصحاب ومفيش مشكله. النهارده بقى معانا يعني حلقه مختلفه فيها وجهه نظر مختلفه شويه. احنا دايما يوم الاربعاء بنتكلم عن هو انا لوحدي اللي هل إيه؟ انا لوحدي اللي ايه بقى يا فادي
1: النهارده؟ يعني ندردش مع بعض فكره لما حد يجي يحكي لك قصه وتبقى مندمج خلاص، ولسه بيحكي لك الموضوع او الحوار اللي هو حصل له، فجاه يقول لك بقول لك ايه، خلاص مش مهم.
2: هقول لك بعدين
1: يعني ايه اللي مش مهم.
2: لا ويبقى حكي لك يعني ايه ده البلوت تويست بتاعت القصه مثلا.
1: اللي هو وبعد كده راحت قايله لي لا خلاص مش مهم.
2: او عارف إيه لو خلاص مش مهم. ولو بتكلمه في التليفون فيقول لك مثلا طب هكلمك تاني، لا استنى اتكلمني تاني ايه، استنى
1: اللي هو طب لا انا عايز اعرف، طب ورحت متخانق وقايل له طب ايه بقى،
2: قلت لهم يعني ايه يا حاج اسماعيل، عارف
1: يعني عارفه نقطع هنا. فدايما بيبقى هو انا لوحدي بقى اللي دايما ببقى مصر ان اعرف القصه، ولا خلاص انا بحترم ان الراجل اللي قدامي او اللي بيحكي لي مش عايز يكمل، فتمام انا هسيبه ما يكملش وخلاص هعدي الموضوع. موارد يكون غير رايه ان هو بيحكي للشخص الغلط مثلا.
2: ايوه
1: ممكن. او افتكر ان انا هروح اقول للشخص
2: صح
1: بالظبط.
2: ممكن يبقى كمان فضول، يعني في ناس عندها عامه الفضول عالي، يعني في ناس بتحب القصص بتحب تسمع قوي. فعشان كده قولوا لنا هو احنا لوحدنا اللي بنحس ان احنا لازم كده نكمل القصه ونعرف تفاصيلها، واوعى تقول لي هقول لك بعدين وتقول دلوقتي. ويا ترى بعدين بيبقى ورث الانتظار، يعني في الاخر عارف ممكن حد يقول لك طب اقول لك بعدين وتطلع حاجه عبيطه قوي.
1: هي بتبقى القصه خلصت على فكره.
2: بتحس ان هو ليه
1: يعني، طب يعني ليه علقتني ليه عشمتني ليه
2: وخليت بيا
1: ليه،
2: ما حدش عارف.
1: طيب ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4، قولوا لنا كمان تسمعونا منين دلوقتي ومصحصح ولا لا، ولا محتاج ان انت تصحصح اكتر باي اغنيه كده تفوقك. فعلى الواتساب على طول كده على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي، وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15 641، تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 332 474 623.
0: في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090 at الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وبندردش معاكم في جملة هو انا لوحدي اللي، ودي فقرة يعني موجودة معانا. اللي بيعمل ايه بقى؟ لما حد يجي يحكي لك حاجة بتقف بقى انت كده عند الجملة بتاع، لما يقطع كلامه يقول لك خلاص خلاص بص مش مهم بقى، نتكلم بعدين، انا مش عايز اكمل كلامي دلوقتي، او بقول لك ايه انا اتقفلت انا مش هكمل كلام.
2: الموضوع ده غريب قوي على فكرة،
1: الموضوع ده مستفز
2: يعني
1: للي بيحكي اكتر ولا؟ طب ما يمكن اقول لك على حاجه، ساعات اللي بيحكي بيلاقي ان اللي بيتحكي له او اللي بيسمع مش مهتم، بيقول يا عبير ماشي تمام.
2: لا بس في ناس بتبقى صعب قوي في الموضوع ده، عارف الناس اللي بتتكلم معاهم، وده بقى يودينا الى الموضوع ده مهم قوي، اللي هو تبقى قاعد مع حد وانت بتحكي له وما بتحكي له حاجه مهمه
1: تمام تمام تمام
2: لا
1: اللي هو يعني انت معايا معاك، بس هو اصلا بيلعب جيمز مثلا. هو
2: انت لو بتتكلم مع حد وماسك موبايله وبتحكي له حاجه، او بتتكلم مع حد في حاجه وامسك موبايله وبدا يبص على الموبايل، انا سامعك سامعك ويبص على الموبايل، هتكمل حكايه ولا مش هتكمل؟
1: هحكي له حكايه تانية في النص بالغلط
2: عشان اشوف هو بيسمع ولا لا. ولو ما بيسمعش
1: لا خلاص بقى
2: هتتعصب. طب الحركه دي كمان بتعصب؟
1: لا هبطل الكلام، مش هتعصب يعني، مش هكمل الكلام خلاص.
2: ايوه بس بتضايق، انا بحس ان الحركه دي بتنرفزني يعني. كم من 10 بتنرفزكم يا جماعه؟ قولوا لنا يعني. وايه اكتر حركات بتحبوهاش بقى؟
1: طيب في مسج بتقول لنا صباح الفل عليكم، انا لما حد بيحكي حاجه ومش بيقول خلصت على ايه، انا بكملها من عندي علشان ارتاح.
2: بالظبط محترمه يعني.
1: اكيد بقى بيسكوا بعض في الاخر ولا مش عارف ايه وما تكلموش بعد كده خالص والكلام ده. طيب انا مش بحط في دماغي تماما، انا بكون مهتميه، بس لو بطل يقول لي حاجه فبقول خلاص براحته، انا بمشي مع اي حاجه وكل حاجه.
2: طب تكبير الدماغ ده حلو والله، يعني حلو ان الواحد يبقى بيكبر دماغه برضه، بس مش كل الناس بتعرف تعمل كده. الحركه دي رخمه فعلا، ولازم تكمل الموضوع، لانه مش بعد ما بيجي ايه، لان بعدين مش بيجي، مش بيقوله بعدين صح.
1: طيب صباح الخير عليكم، انا دكتور احمد عبد الحميد، سمعوني بقى اغنيه اختياراتي دمرت حياتي، دمرت خلاص يعني، ما فيش فكره. وبيقول ياسين ومحمد واولادي بيصبحوا عليكم، هم اللي طالبين الاغنيه. طب انت مش حاسس في حاجه غلط يعني؟ لو هم حاسين ان الاختيارات بتاعتهم دمرتهم، هم لسه صغيرين شويه يعني. فيها دكتور صباح الفل كده، حاول تعزمهم على اي حاجه حلوه النهارده كده.
2: طمنا على الاولاد، عارف اللي هو طمنا على الاولاد.
1: هنسمعهم احمد سعد. حاضر.
2: وممكن اختيارات يعني، مش هيبقى الاختيارات يعني. لا ماشي، احنا دلوقتي نرجع تاني بقى لمرجعنا كده، ونسالكم كمان، نوسع السؤال، ايه اكتر حاجه شويه بتستفزك من الشخص لما تكون بتحكي له؟ هل ان هو يمسك موبايله، يمشي فجأة، يقطعك في نص الكلام؟ برضو في ناس عندها حتة كده بتاعت اللي هو ايه، ايه ده انت حصل كده، ده انا بقى وانا من سنتين حصل معايا اكتر من اللي حصل معاك بكتير،
1: اللي هو بيدخل معاك مسابقة
2: بيعلي بقى،
1: مع ان هو كمان بيعاني اكتر. انت متضايق مثلا في الشغل، ده انا عندنا في الشغل كمان مضايقني. طب ما عندك مشكلة مثلا مادية، يا بص انا معيش. طب يا عم انا عارف يعني، ماشي انا مش جاي استرف منها.
2: وفي بقى الشخصية التالتة، اللي هي الشخص اللي هو طول الوقت بيشتكي، يعني طول الوقت هو بيكلمك يشتكي يشتكي يشتكي يشتكي،
1: عامل ايه في حياتك ده، انا مع حياتي متدمره
2: صعبه. وممكن على فكره جزء بقى من الشكوى مبقاش حقيقي يعني، ممكن بقى بنأفور بقى، اللي هو معيش فلوس، ما باكلش، ما بشرا الحاجات بقى دي. فهل انتوا بتتقبلوا ده ولا بتعملوا حدود؟ وايه اكتر حاجه بتستفزكم من الناس لما بتعمل حركات شبه كده؟ قولوا لنا حركات مشابهه،
1: ابعتوا لنا وشاركوا معانا على رقم الواتساب. لو انت اول مره تسمعونا او اول مره يعني هتشارك معانا، ابعت لنا بس ان انت اول مره، نرحب بيك بقى ترحيب مختلف تماما، على رقم الواتساب على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ويا رب يكون يعني يومكم حلو كده ولذيذ، وبندردش مع بعض في اكتر من حاجه، لكن الحاجه الاساسيه هو انا لوحدي اللي بيستفز لما حد يجي يحكي لك على حاجه فجاه يقول لك بس خلاص مش مهم بقى مش هكمل،
2: ولا كل الناس كده بس احنا ما بنقولش لبعض. وفي بقى مقوله بتقول لك ايه، بتقول لك انه اكتر حاجه بتستفزك هي بتدل على حاجه في شخصيتك، يعني بيقول لك ان الانسان المفروض يبقى طبيعي نيوترال في النص، لا هو بيستفز من حاجه قوي ولا بيحب حاجه قوي. فوانس ان انت تبقى بتستفز من حاجه قوي او بتكرهها يبقى في حاجه ليها علاقه بشخصيتك. فانت بقى النهارده هتقول لنا برضو جزء من الحلقه، هنلعب معاكوا لعبه ان انتوا

0: قولوا لي ايه اكتر حاجه انتوا بتستفزكوا، يعني مثلا فور اكزامبل بتستفزوا قوي لما حد يكون عنده لازمه في الكلام، بتستفزوا.
1: انا دي بتستفزني تصدقي.
0: ايوه مثلا
1: لما حد يفضل يقول تمام فهمني فهمني فهمني
0: يا عم فهمك، عارف اللي هو يا اخي بقى إيه مثلا بتستفزوا لما حد ينتقدكم،
1: فاهم؟
0: والله
1: بستفز قوي.
0: بتستفزوا.
1: عارف حد كان بيعلق على الكلمه ولازم ترجيه من مكانه،
0: حد بيعلق على الكلمة
1: يعني
0: بيعلق
1: لا على الكلمة. يعني يفضل معلق في نفس الجملة
0: وتقول
1: يا فادي
0: انت
1: فاهم طبعا يا فادي انت طبعا تفهمني يا فادي والله يا فادي.
0: لا دي حاجة صعبة جدا،
1: ضحكيني يا عبير.
0: ايوه فاهمة قصدك، بس الحاجات دي بتبقى صعبة شوية. بتستفزني. ايه تاني؟ طيب احنا في حد بعت لنا بيقول حاجة بتستفزه، عشان بس نبتدي بيه.
1: يلا.
0: لما بيحصل كده لا ده في حد بقى ماشي بيتكلم على الحركه اللي بتعصبني كتير قوي، الشاكي الباكي واللي بيمسك التليفون وانا بتكلم وانه مش بيهتم باللي بقوله واللي وبيسرح في كلامي، يقول لي مثلا هو الولد اللي هناك ده الولد اللي هناك ده مش كده ليه؟
1: يعني انا بكلمك في مصير وفي قرار مثلا داخل على حاجه صعبه.
0: بتعمل كده الامهات، بتبقى بتتكلم مع الام ست الحبايب، تروح فجاه راحت ماسكه التليفون. ايوه يا مدام
1: اللي هو ايه ده ليه؟ انا بكلمك يا ماما في حاجه، انا بكلمك يا
0: في حد هي بتقول لما بيحصل كده بخلص الموضوع واقول بس خلاص الموضوع خلص، وبفصل جدا وببعد عن الشخص ده. يا للدرجات دي، يعني ده للدرجات دي الموضوع كبير بالنسبه لها، بتقطع مع الشخص. احنا هنعرف ليه وهنقول لك على طول. اكتر حاجه لما احكي على لصاحبتي على حاجه تفضل تعيط، ابطل احكي ونفضل ساعه اسكت فيها. طب ما هي الست عايزه تخرج مشاعرها.
1: هدير بتقول لنا بالظبط هي ماما.
0: انا عارفه يا بنتي والله. انت عارفه انا كنت بمشي ورا امي مثلا، افضل ماشي معاها البيت كله اللي هو عشان تسمعني، بعدين فجاه بلاقي باب الحمام اتقفل في وشي مثلا، او الاقي مثلا التليفون بيرن. فبس هي بطلت بصراحه لما بدات بقى دبدب في الارض وكده بطلت.
1: يعني بصوا احنا في حاجات كتيره ممكن تكون تفاصيل صغيره وسط كلامنا هي اللي بتبقى مستفزه بالنسبه للشخص التاني، بس تمام يعني ادينا مستحملين بعض وعادي، وعدي الموضوع والحاجات الصغيره دي تعدي تلاقي اليوم جميل برده وتمام. وتعالى نسمع الاغنيه اللي جايه. تعالى يعني ايه كده الاغنيه اللي جايه فيها حكمه، هو تامر حسني قالها بسرعه جوه الاغنيه. حاول كده تركز في الموضوع، يعني بص هتلاقي في حد مضايق حد، فراح حد جه فبوظ الدنيا. ابعت لنا على الواتساب على 010 400 90 90 4.

0: لسه بنكلم مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، ومسجز برضو كتيرة جدا في نفس الموضوع.
1: يعني بقى قبل ما نبتدي في مسجز الناس اللي بعتتها فدي كان بيقول لما حد يكون عنده لازمة، فلقيته فعلا وشه والله استفز قوي، يعني وشه اللي هو بين عليه، فقلت اما اشوف الموضوع ده. فبيقول لك ايه بقى، بيقول
0: تحليل الشخصيه بقى.
1: تحليل شخصيتك وانت تقول لنا صح ولا عشان الناس تعرف الكريديبيليتي بتاعتك. طيب اول حاجه، لو حد بيستفزك وهو عنده لازمه في الكلام، انت كده عندك حساسيه عاليه جدا للتفاصيل، بتلاحظ الحاجات الصغيره اللي ناس تانية ممكن اصلا تعديها، which is true. يعني
0: بس حاصل حالا حاجه
1: بياخد باله من تفاصيل غريبه، يعني تحس اللي هو انت ليه شفت حاجه زي كده. بيحب الايقاع والسلاسه، بيحب الكلام يكون ناتشرال كده، والتكرار بيحسسه انه بيكسر فلو الكلام.
0: فبتستفز رابر صغير
1: جواك رابر فعلا. برضو بتركز قوي مع طريقه تواصل الشخص، مش المضمون بس، يعني بالنسبه لك ازاي الشخص بيتكلم ممكن ياثر على تقييمك اصلا للمحادثه. والنقطه المثيره بقى هنا، انه احيانا الحاجه اللي بتستفزنا بتكشف القيمه اللي احنا متمسكين بيها اكتر مما بتكشف عيبنا فينا. في الحاله دي ممكن تكون القيمه عندك الوضوح والسلاسه والوعي بطريقه التعبير. يعني هو مش شوف، هو بيكشف شخصيتك انت، الحاجه الحلوه فيك،
0: الحاجه اللي انت بتضايقك هي هتكشف، هتبقى المرايه بتاعت الحاجه اللي انت فيها،
1: لحاجه عندك قيمه عندك معينه. انتوا قولوا لنا ايه اكتر حاجه بتستفزكوا جدا، سواء تعامل سواء اسلوب معين، حاجه ما بتحبوهاش، واحنا نقول لكم شخصيتكم ده بيدل عن ايه في شخصيتكم. انا مش ساحر، ولكن
0: ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي، واقف بربش بعنيا، وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. بنجرب احنا موضوع الحلقه في بعض عادي، اللي هو اجي احكي لعبير حاجه قبل ما
2: خلاص يعني قبل ما نطلع هوا يقول لي ده انا ما قلتليش.
1: من امبارح بقول لها على نفس الموضوع.
2: بس انا بقى عندي ميزه الحمد لله يا رب، ان انا مخي اصلا مش احسن نسيان. حاجه مش يعني بيهوي ساعات، فخلاص بقى بكبر دماغي
1: احس ان مساحه الميموري ما فيش
2: لو مش احسن ننسي. حاجه خالص يعني عادي. بس عادي والله، انا مش بتضايق من الموضوع ده دلوقتي.
1: انا عايز نشتري الاوميجا 3 بس
2: ومناخدوش
1: بننساه.
2: طب ممكن اقول حاجه بس هتفرق معايا نفسيا؟
1: افتكرت
2: لا حاجه سؤال. هو انا لوحدي اللي ما بعرفش يا جماعه ابلع البيلز بتاعت
1: الفيتامينز والحاجات الكبيره؟
2: اي بيلز انا ما بعرفش ابلع البيلز. هل في حد تاني غيري كده يعني؟ بس
1: الادويه يعني هي الادويه اللي بتاخدها العلاج عشان هي ماشيه بالعلاج.
2: هل انا بس عشان الموضوع ده بس بيسبب لي ازمه في حياتي؟ فياريت تقولوا لي.
1: طيب في صباح الفل عليكم، انا اول مره بسمعكم بجد، استمتعت بيكم. وعلى فكره بتفرج عليكم مش بسمعكم بس من الراديو. اي حد يا جماعه ما يستغربش انه في تنفع تتفرج علينا من خلال الابلكيشن بتاعنا الراديو 9090 او الويب سايت 9090.fm. هتشوفنا واحنا موجودين معاك بقى وقاعدين مع في كل التفاصيل. بيقول لنا بقى اكتر حاجه بتستفزني لما اجي اكلم حد في موضوع والاقيه ساب الموضوع وفتح موضوع تاني خالص. ده من بشوي. بص يا بشوي، احنا بنعمل كده بس.
2: لا بس
1: احنا بنعمل كده في حياتنا لو انت
2: ايوه بس عادي ده العادي.
1: الموضوع في اللحظه
2: لو انت مثلا مهتمه بحاجه قوي مش هفتح موضوع تاني، فاهم يعني؟ لو انا بحكي لك حاجه مهمه مش هينفع وانت بتحكي لي حاجه مهمه غير الموضوع. طيب ده معناه ايه في شخصيتك بقى بشوي؟ ورا ولا مكتب معايا. اول حاجه بتحب ان الحاجه تاخد حقها وتتقفل قبل ما تتنقل لغيرها. ثانيا بتحب، انت شخص مرتب ومنظم قوي ذهنيا، فبترتاح لما الافكار بتمشي في اطار في خط واضح، مش بنط من خطوه لخطوه او من نقطه لنقطه. شخص بتركز قوي، فممكن تكون من الاشخاص اللي لما بتدخل في موضوع بتدخل فيه بجد وعايز توصل لنقطه مهمه. وبتحب فكره الفولو ثرو اللي هو لازم تلتزم بالكلام، يعني بتضايق قوي لما حد يبتدي حاجه وما يكملش لانك لازم تعرف نهايه الكلام ده ايه. في بقى حاجه بيقولك انه ممكن تكون عميقه، يعني انك ممكن تكون شخص بيحب يقفل الدوائر، يعني وجود حاجه مفتوحه في دماغك بيفضل شاغل مساحه كبيره، فبتحب توصل لنهايه منطقيه قبل ما تبتدي حاجه جديده.
1: لازم يجيب اخر الحدوته
2: بالظبط. بس على فكرة أنا بحس إن ده حقيقي، مش بحس، هو فعلا. يعني كنت اتفرج قبل كده على حد دكتور نفسي، فكان بيتكلم إن إحنا عندنا مشكلة إن إحنا بنبتدي تاسكس كتير قوي. التاسكس دي دايما مفتوحة في دماغك، فهي لما بتيجي بتعمل تاسك تاني بتبقى مأثرة عليك وانت مش حاسس.
1: زي الابليكيشنز اللي احنا بنفتحها على الموبايل، يعني تخيل كده ان عقلنا زي الموبايل كده، انت فاتح مثلا انستجرام وفيسبوك ويوتيوب وكل الحاجة في نفس الوقت، فهو طبيعي بيجهد، يعني ممكن ما يقدرش انه هيعلق، عارف اللي هو هيهنج
2: لان انت ما قفلتلوش ولا حاجة. فهو ده حقيقي. فدي شخصيتك يا بشوي، يا ريت تقول لنا هذا الكلام صحيح ام لا.
1: عماد بيسمعنا ويقول لنا صباح الفل عليك انت يا فادي، انت وعبير، وبصبح على جوزيف وعايز اسمع حمائي سمعوني. حاضر، يعني حالا على طول ممكن احنا نعمل كده على طول.
2: مش انتوا كمان قولوا لنا ايه اكتر حاجه؟ بس الحقونا بقى بسرعه كده عشان نقول لكم شخصيتكم ايه. اكتر حاجه بتستفزك او بتوترك كده لما بتحصل قدامك، واحنا نقول لك ايه سبب شخصيتك، ايه الحاجه في شخصيتك السبب في ان انت بتستفز من الحاجه دي.
1: ابعت لنا على رقم الواتساب على 010 490 90 4.

0: كبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: للأسف وقتنا بيجري معاكم بسرعة كالعادة، فهنتقابل بكرة قبل دلوقتي بساعة. تلاقينا موجودين مستنيينك في لسة الصبح من 9 لـ10 عبير وفادي.
2: احنا اسفين جدا لكل الناس اللي بعتت لنا، ما لحقناش نرد عليكم، بس ان شاء الله يعني بكرة هنكون معاكم من الساعة 9 لـ10. يا رب يكون الضيوف خفيف لذيذ لطاف عليكم. نشوفكم ان شاء الله بكرة من الساعة 9 لـ10 على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: مجلس النواب يعقد اليوم جلسة طارئة في 11 صباحا بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا فيما دعا المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى اجتماع غير عادي لنظر مشروع قانون عاجل بناء على طلب أكثر من 10 أعضاء المجلس. ويبدأ المجلس غدا الخميس 1 أكتوبر جلسته الافتتاحية للدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي كثف اتصالاته مع نظرائه في قطر الإمارات والسعودية، حيث بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع. وشملت الاتصالات التأكيد على دعم المسارات السياسية والدبلوماسية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وكالة رويترز أفادت نقلا عن مسؤول مطلع بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتسلم الرد الأمريكي بشأن مقترح لخطة لبناء الثقة على مدى 7 أيام. وأوضح المسؤول أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات تنفيذ الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي. القوة الأمريكية تستكمل اليوم انسحابها من قواعدها المتبقية في العراق منهية وجودا عسكريا استمر أكثر من عقدين. ويأتي ذلك فيما تتواصل الهجمات على منشآت أمريكية مع مخاوف بشأن تداعيات الانسحاب على الوضع الأمني في العراق. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها شنت خلال الساعات الماضية هجوما واسعا على أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، شملت مراكز للاتصالات ومنشآت للطاقة. تقول موسكو إنها مرتبطة بالإنتاج العسكري إلى جانب بنية تحتية في منطقة أوديسا. اقتصاديا، قادة كبرى شركات التكنولوجيا اتفقوا على وضع ضوابط ذاتية للذكاء الاصطناعي في اتفاق وصفه الرئيس ترامب بأنه ملزم أخلاقيا. ويشمل الاتفاق ضمانات ورقابة داخلية على تطوير هذه التكنولوجيا مع إمكانية تحويل الإجراءات لاحقا إلى قوانين أو لوائح تنظيمية. ورياضيا، منتخبا قطر والإمارات يلتقيان في 8:30 مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 21. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في ساعة، ليلا 17 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 34%، ليلا 51%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 27، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 26. الغردقة نهارا 34، ليلا 25. بورسعيد نهارا 28، ليلا 22. وأسوان نهارا 41، ليلا 25.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
2: يا محروسة بسيف
3: شرارة. افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس، هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر. تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد مجلس النواب بعد قليل جلسة طارئة برئاسة المستشار هشام بدوي لنظر مشروع قانون عاجل بناء على طلب أكثر من 10 أعضاء المجلس. وكان رئيس المجلس قد دعا الأعضاء إلى الاجتماع غير العادية، فيما تبدأ غدا الخميس الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع مسعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، تناول العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها السودان. وأكد عبد العاطي أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وصون مؤسسته الوطنية الشرعية حفاظا على مقدرات الشعب السوداني. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية كثف اتصالاته مع نظرائه في قطر، الإمارات والسعودية، حيث بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع. وشملت الاتصالات التأكيد على دعم المسارات السياسية والدبلوماسية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتسلم الرد الأمريكي بشأن مقترح لخطط لبناء الثقة على مدى 7 أيام. وأوضح مصدر مطلع أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات تنفيذ الخطوة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي. قادة كبرى شركات التكنولوجيا اتفقوا على وضع ضوابط ذكية للذكاء الاصطناعي في اتفاق وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ملزم أخلاقيا، ويشمل الاتفاق ضمانات ورقابة داخلية على تطوير هذه التكنولوجيا مع إمكانية تحويل الإجراءات لاحقا إلى قوانين أو لوائح تنظيمية. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم التقى وفدا من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ضمن المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر. واستعرض الوزير مؤشرات الاقتصاد مشيرا إلى تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 مع استهداف نمو يتراوح بين 5.2% و 5.4% خلال العام المالي الجاري، إلى جانب تراجع التضخم إلى 12.7% والبطالة إلى 5.8%. ورياضيا، منتخب مصر للشباب يواجه نظيره التونسي في 8 مساء ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر يتقدم في تصنيف فيفا بعد خماسية جنوب السودان. المنتخب يستعد لأودية جنوب إفريقيا المقررة في 4 أكتوبر. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره التونسي في 7 مساء ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا. منتخب قطر والإمارات يلتقيان في 8:30 مساء في منافسات بطولة كأس الخليج. وأخيرا إسبانيا تفوز على كرواتيا 4-0، وإنجلترا تفوز على تشيك 2 في بطولة أمم أوروبا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90.
1: وانت شايف نفسك تسد في الشغلانة دي؟ يعني ضليع في اللغة العربية؟ أصول اللغة العربية؟ أيوة، زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير وأصول البقدونس والفجل الرومي. مين مش فاكر الحوار الفظيع ده من فيلم غزل البنات؟ الحوار اللي كتبه بديع خيري ودار بين الباشا سليمان نجيب ومدرس بنته نجيب الرحاني في أول لقاء بينهم. سليمان نجيب ده كان اسمه رسميا سليمان باك نجيب، أو والله زي ما بقولك كده، بيه رسمي يعني بمرسوم ملكي. البيه سليمان كان له فضل كبير على فن التمثيل عموما وعلى السينما خصوصا، مش بس لأنه ممثل عظيم العظام كتار يعني، ولا القدراته في اللغة والإلقاء، كان ضليع جدا في قواعد اللغة العربية خلي بالك، ولا أي حاجة تانية ليها علاقة بالتمثيل نفسه رغم إجادته التامة ليه. الفضل اللي قدمه سليمان نجيب إنه ممثل أصلا. طب ودي فيها إيه دي؟ سليمان نجيب سليمان نجيب ابن عيلة مرموقة وناس ولاد ناس صحيح. أبوه مصطفى نجيب كان أديب ومفكر كبير، وخاله باشا هو أحمد زيور باشا، يعني قريب علي زيور. فبمفاهيم أياميها ما كانش ممكن حد من العيلة دي يشتغل مشخصاتي أراجوز، لا تقبل شهادته في المحاكم. سليمان نفسه كان منتمي لأهله اللي ربوه كويس قوي وعلموه كويس قوي، فدخل الحقوق بناء على رغبتهم. لكن من ناحية تانية هو كان بيحب الفن وشايف نفسه ممثل كبير، وهو كده فعلا، وقاتل قتال مرير لحد ما قدر يشبع هوايته دي. في بدايات حياته سليمان نجيب كان كمان كاتب، وله كتاب بيحكي مذكراته في الجزء ده من حياته، عن يعني ايه، عن متسلق ثورة 19 مثلا، واسمه مذكرات عرباجي. وبعدين اشتغل سكرتير في وزارة الأوقاف، ثم اتنقل للسلك الدبلوماسي. زي ما كان سليمان نجيب كمان فاعل في أوساط الكتابة والخطابة، ومقرب من شخصيات كبيرة ومهمة، يعني مثلا كان صديق مقرب من مصطفى كامل الزعيم الخالد اللي هو صاحب مقولة لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا وغيره. فضل سليمان نجيب يتدرج في السلك الدبلوماسي لحد ما بقى أنصل مصر في سفارتنا في إسطنبول، ثم رجع علشان يشغل منصب سكرتير وزارة العدل. كل دي بقى مناصب كبيرة وتخض ومكانة اجتماعية كبيرة، يعني عارف يعني ايه واحد زي ده يظهر في فيلم زي الآنسة حنفي، انت متخيل؟ ويفضل كل شوية يقول افيه، يا ريتني خدت الوصل، يا ريتني خدت الوصل، او حتى من قبلها في افلام الاربعينيات، انت متخيل؟ المهم يعني عينوه بعدها رئيس دار الأوبرا المصرية في عهد الملكية. وخلال الفترة دي كان لازم يوازن بين الفنان والموظف، ودي كانت حاجة شاقة، لكنه أدار الموضوع ببراعة متناهية. وكتير من الفنانين ليهم معاه مواقف كتير جدا كان حريص فيها دايما على حفظ النظام، وفي نفس الوقت ما يزعلش حد. الملك فاروق كان معجب بسليمان نجيب، فاداله رتبة البكوية، البهوية زي ما المصريين بيقولوها يعني، وكان بيتكتب في تيترات الأفلام سليمان بيك نجيب. حياة سليمان بيك كانت قصيرة نسبيا، ودايما كان مراهن صحابه انه مش هيكمل الستين وحيموت قبلها، وفعلا قبل الستين بشوية مات فجأة، مات وهو واقف على رجليه، وساب لنا البسمة والفن، وساب لنا حاجات حلوة كتير قوي. ربنا يرحمه ويطول لنا في عمره، والله يطول لنا في عمره بفنه وبهجته وعقله وإنجازاته، اللهم آمين يا رب العالمين.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى استبعاد أي أسرة مستحقة من تكافل وكرامة، مؤكدا أن التخارج يتم فقط عند فقدان شروط الاستحقاق أو تغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة. وأوضحت وزارة التضامن أن عدد المستفيدين حاليا يبلغ 4.7 مليون أسرة من إجمالية 8.3 مليون أسرة استفادت من البرنامج منذ انطلاقه، بينها 2.2 مليون أسرة تخرجت بعد تحسن أوضاعها. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة من وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أفرج عن 8 بحارة مصريين كانوا مختطفين على متن السفينة MT يوريكا قبالة سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ 2 مايو الماضي. وواجه وزير الخارجية السفارة المصرية في مقديشيو باستقبال البحارة والاطمئنان عليهم وتيسير عودتهم إلى مصر على أقرب رحلة طيران. الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع مسعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، تناول العلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها السودان. وأكد عبد العاطي أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وصون مؤسسته الوطنية الشرعية حفاظا على مقدرات الشعب السوداني. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتسلم الرد الأمريكي بشأن مقترح لخطط لبناء الثقة على مدى 7 أيام. وأوضح مصدر مطلع أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات تنفيذ الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي. نفت كوريا الشمالية مسؤوليتها عن انفجار لغم أرضي أصاب جنودا كوريين جنوبيين في المنطقة منزوعة السلاح هذا الشهر. وحذر كيم يونغ جون شقيقة الزعيم الكوري الشمالي من أن أي إطلاق نار على قوات بلادها سيقابل برد فوري، مؤكدة صدور توجيهات للتعامل مع أي تصعيد على الحدود. اقتصاديا، قررت وزارة الداخلية خفض تكاليف إصدار وتجديد تراخيص القيادة والمركبات بوحدة المرور على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين. وتشمل تخفيضات رخص القيادة الشخصية بما يصل إلى 500 جنيه وتراخيص السيارات من 400 إلى 600 جنيه ورخص الدراجات النارية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلا من 700 جنيه والدراجات النارية إلى 500 جنيه بدلا من 750 جنيها. ورياضيا، منتخب مصر للشباب يواجه النظيرة التونسي في 8 مساء ضمن منافسات تصفية شمال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90 هواها مصري. النهاردة 34 سبتمبر، كل سنة وطيبين. شهر سبتمبر خلص اهو، هيبدأ شهر أكتوبر إن شاء الله بكرة، شهر العظماء. شهر أكتوبر عيد ميلادي أنا في شهر أكتوبر، بس أنا مش من العظماء ولا حاجة، احنا ناس على باب الله يعني. بس فعلا في عظماء كتيرة في البشرية أثروا في تاريخ البشرية وأثروا في تاريخ مصر، ويعني وعملوا بصمة للعالم حتى كله، كانوا من مواليد شهر أكتوبر. معرفش دي صدفة ولا يعني. المهم قول يا دكتور حلقة جديدة مع حضراتكم، ورقم الواتساب بتاعنا 010-490-904 010-490-904. عايزين تبعتوا أسئلة ابعتوا، بس تكون الأسئلة واضحة، تكون الأسئلة محددة أرجوكم، محددة يعني سؤال عن حاجة محددة ينفع ان احنا نجاوب عليها، واضح يعني. واضح يعني ايه السؤال؟ يعني يكون السؤال ما مذكور فيه مثلا عمر الطفل او عمر الشخص اللي احنا بنتكلم عنه او اللي بنسأل عنه، مذكور فيه الشكوى بالتحديد. يعني على ذكر الشكوى بالتحديد دي، انا فاكر اتذكر احكي معاكم حكايه كده لطيفه. واحنا ايام ما كنا امتياز في طب عين شمس، كنا بناخد بقى نبطشيات في الامتياز، في نبطشيات طوارئ، فكنا عاده بنقابل حاجات غريبه جدا في الطوارئ. طبعا في الطوارئ دي انت احنا بنشوف حاجات يعني حرجه جدا، وحرجه بجد يعني، وبتكون فيها بقى فعلا اللي بتبين سرعه التصرف وقوه العلم وثبات الثبات الانفعالي، لان احيانا ممكن تيجي حاجات بتكون حوادث وبتكون بعد الشر يعني حاجات جامده، او بتكون اصابات مرضيه بالغه لا قدر الله، ربنا يسلم الجميع، جلطات دماغيه، ازمات قلبيه، يعني الطوارئ منفتحه على كل الحالات. لكن في نفس الوقت بيكون في احوال فعلا غريبه يعني، او شكاوى غريبه جدا يعني. انا اتذكر والله العظيم، انا بحكي لكم حكايات حقيقيه يعني. اتذكر ان مره جالنا في الطوارئ واحد، وكان سايق عربيه تاكسي، وكان الساعه 3 وشويه 3 الصبح وكده، وكان معاه ناس راكبين في العربيه، واحد جنبه راكب وفي 2 أو 3 ورا، وتحس كده من الوهله الاولى لو انت واحنا واقفين على باب الطوارئ يعني، تحس ان هو زي المشاهد الافلام الاكشن يعني. هو داخل من البوابه بتاعه المستشفى وطالع المطلع اللي هو الرامب ده اللي بيبقى على عند الطوارئ، وفي عاصفه كده ترابيه، العربيه ماشيه بسرعه وفي عاصفه ترابيه، والراجل اللي جنبه والثلاثه اللي ورا احنا تهيأ لنا ان هم غائبين عن الوعي، ربنا يسلم الجميع يعني. لكن فكينا ان هو دخل وساب العربيه والناس على وضعها زي ما هو، واحنا ابتدينا ننادي لبعض عشان دي واضح انها حاله جماعيه يعني، في اصابه بقى جماعيه مصاب فيها 4 أشخاص على الاقل يعني او 3. فلقيناه بيقول الدكاتره فين؟ قلنا له احنا اهو الدكاتره. والله دي قصه حقيقيه، انا بحلف عشان بس اللي جاي بعد كده. فجي قال انا صدفت يعني ان انا اللي كنت في وشه، قلت له اهدى خلاص احنا هنتصرف، والناس المسعفين طالعين اهو بالترولي ويعني عشان يشيلوا الحالات. قال لا ما تسيبوا الجماعه، جماعه نايمين يعني في حالهم، انتوا هتقلقوهم ليه؟ قلنا له ما دول نايمين يعني ما فيهمش حاجه يعني الحمد لله. قال لا ده انا اللي جاي اشتكي، انا اللي جاي اكشف. الساعة كانت 3 الصبح تقريبا. فقلنا له خير، كنت انا بقى وزمايلي واقفين، وطبعا موجود بقى معانا احنا يعني احنا اصغر حلقة في الحكاية، اطباء الامتياز، احنا فوقينا بقى النواب، وفوق النواب بيكون في الدكاترة الاكبر، مدرسين مساعدين ومشرفين الطوارئ وشغلانة يعني. فالناس بقى يعني اتجمعت لان قلنا حالة يعني. فلقيته بيقول لي كده، بيقول لي انا لما بشرب الشاي ابو لبن بحس ان انا مش انا كده يعني. قلت له ايوه يعني فين الشكوى؟ قال لي لما بشرب الشاي ابو لبن، وشاور لي على صدره كده، قال لي بحس ان مش انا يعني. فطبعا مش عايز اقول لكم الحوار دار يعني راح لغايه فين، بس في الاخر يعني انا بحكي لكم الحكايه دي ليه. قلت له طب هو بس ايه لازمه المشهد بقى اللي حصل ده يعني، العربيه اللي داخله على سرعه كبيره جدا والناس فتحوا البوابه والتراب اللي طال، قال بس احنا جايين من مشوار شغل، كنا في الجبل الاخضر باين ولا مش عارف فين ولا، والناس تعبانين وانا ما مش لاحق اكشف خالص يعني. فقلت بقى فرصه ان انا اجي جماعه نايمين، فيعني لان انا مش ملاحقين يعني، مش لاحق اكشف يعني. بس فانا بس بحكي لكم الحكايه دي علشان اقول لكم على الشكاوى الغير واضحه يعني. فربنا بقى يكرمه يعني ويكرمنا يعني. ما تبعتوا لنا سؤال، ابعتوا لنا سؤال واضح المعالم من فضلكم، في سن، في شكوى محدده، مش اللي هو انا مش انا يا دكتور، حاسس ان انا مش انا، حاسس ان انا مش قوي يعني. الشكاوى دي على فكره ما بتتقال لنا يعني. وعلى فكره يعني انا فاكر كان في مسلسل شهير قوي قريبا يعني، اتذاع قريبا، كان اسمه بالطو. انا عايز اقول لكم المسلسل ده ضحك الناس كلها، والناس كلها ضحكت وكده، ما عدا الاطباء لانه كانوا شايفينه مسلسل ميلودرامي، شايفينه مسلسل واقعي. انا عايز اقول لكم اللي بيحصل في الحقيقه فعليا ما يجيش 1/100 من اللي شفتوه في المسلسل، سواء من حيث الشكاوى او من حيث الحاجات المفارقات اللي بتحصل لنا يعني. وطبعا ده لا ينفي خالص، او يمكن ده بقى اللي بيخفف شويه وطئه المواقف الصعبه اللي بتعدي علينا في المواقف الطبية الطارئة دي كلها. 010-490-90-4 ده رقم الواتساب اللي هتبعتولنا عليه بعد ان شاء الله يعني في خلال الحلقة اسئلة واضحة ومفهومة، وربنا كده يقدرنا ونجاوبكم عليها. هنتكلم النهاردة عن حاجات مهمة. عايز اكلم حضراتكم عن الاغذية اللي بتساعد على التركيز، لان في كتير قوي من الامهات والاباء مع ان السنة الدراسية ما بدأتش بالها كتير، بس ابتدوا يشتكوا انه العيال مش مركزة، العيال مش قاعدة على بعضها، العيال مش بتذاكر كويس. فانا عايز اقول لكم ان في اغذية بتساعد على التركيز، في اغذية بتساعد على التركيز فعلا، سبحان الله. لو تبنينا هذه المبادئ وطبقنا المعلومات العلمية دي، هتلاقوا على اللونج ران او على الشورت ران كمان يعني، سواء في المدى القريب او المدى البعيد، هتلاقوا ان فعلا في حصل طفرة في التركيز. طبعا ده اذا كان الموضوع، اذا كانوا الاطفال او الطلبه، مش اطفال، الطلبه الكبار المحترمين والمحترمات، فعلا عندهم النيه وعندهم الرغبه ان هم يذاكروا كويس، بس يعني يعانوا من يعني قله التركيز شويه. فاحنا هنقول لكم النهارده على الاغذيه التي تساعد على التركيز. مش بس كده، انا عايز اكلمكم كمان على موضوع تاني بقى له علاقه برضو بالاغذيه، بس له علاقه بالذاكره. ان في اغذيه، تخيلوا في اغذيه تساعد وتقوي الذاكره برضو، دي مفيده في المذاكره، دي بتبقى حلوه قوي كده في المذاكره وفي ايام الامتحانات وكده، خصوصا ان في امتحانات اللي هي بتبقى كل شهر دي، فدي حاجه حلوه. يبقى هنتكلم عن اغذيه تساعد على التركيز، اغذيه تقوي الذاكره. وبالمناسبه الاغذيه اللي بتقوي الذاكره دي كمان ممكن كلنا ناكلها، وتحديدا كبار السن، لانها بتقاوم الزهايمر كمان. هتعرفوا ده مني حالا دلوقتي. ان شاء الله ان شاء الله اذا في وقت هقول لكم على موضوع ثالث كده، عباره بنسمعها كتير او احيانا نشوفها لما بنبقى في محل او في السوبر ماركت او كده، فنلاقي قسم كده يقول لك ايه، هذه المنتجات خاليه من الجلوتين. حاجه اسمها خالي من الجلوتين، يقول لك الماده الغذائيه دي خالي من الجلوتين. اي ماده بقى غذائيه، احيانا يبقى عيش، احيانا يبقى بسكوت، احيانا يبقى اكل عادي، يقول لك خالي من الجلوتين. فكنت عايز اعرفكم النهارده ونتعلم مع بعض يعني ايه كلمه خالي من الجلوتين. تمام. 010-490-90-4 ده رقم الواتساب، ابعتوا لنا عليه. هنطلع لفاصل قصير جدا جدا ان شاء الله، ونرجع لكم على طول نبدا الحلقه ونقول لكم كلام ان شاء الله مفيد. قول يا دكتور لسه معاكم، خليكم انتوا كمان معانا.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعايه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90 هواها مصري. مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العالم.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: مع هيئة سلامة الغذاء، كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء. السلامة في العلامة.
4: السلامة في العلامة.
0: الراديو 90 90

0: دكتور على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: رجعنا لحضراتكم مرة تانية، شكرا جدا، بعتوا لنا أسئلة كتير قوي وواضحة، واضح انها واضحة، لسه فتحتش الا سؤال واحد بس، واضح كده الجواب بيبان من العنوان بتاعه، فعلا واضح الأسئلة واضحة، والله انتوا ناس أفاضل يعني، ومفيش منكم فعلا يعني. هنرد ان شاء الله على الأسئلة دي تباعا يعني قدر المستطاع، لان الأسئلة كتيرة قوي فعلا. يلا بينا نقول ايه الأغذية اللي بتساعد على التركيز، عشان ده موضوع مهم قوي، وفعلا كتير من أولياء الأمور والأباء والأمهات وحتى المدرسين نفسهم بيسألوا، يقولوا إيه النصايح حتى اللي نقولها للأطفال أو كل الطلبة أو كل حد بيشتغل بشكل عام في أغذية تساعد على التركيز. ما هو مش لازم الموضوع يكون له علاقة بالعمليات التعليمية، ما في ناس بتشتغل شغلانات بتحتاج فعلا تركيز، يعني تركيز شديد. إيه الأغذية بقى اللي بتساعد على التركيز؟ يلا بينا نعد مع بعض. أول الأغذية التي تساعد على التركيز حاجة اسمها الأسماك الزيتية، والأسماك الزيتية دي ده صفة من صفات الأسماك، مش طريقة صنع أو طهي السمك، لأن ممكن حد يقولك أيوة السمك بقى اللي هو بزيت وليمون، لا احنا ما جبناش سيرة الطهي، احنا بنتكلم على نوعية السمك نفسه. في حاجة اسمها الأسماك الزيتية. يعني ايه الأسماك الزيتية؟ بالعلم بقى يعني الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية. على رأس هذه الأسماك أنواع محددة، يعني الأسماك بشكل عام مفيدة، ولكن الأسماك الزيتية دي في أنواع محددة غنية قوي بأحماض الأوميجا 3. زي إيه؟ زي التونة، سمك التونة، وزي السلمون، وزي السردين، وزي الدينيس. وبمناسبة التونة، كل ما التونة كانت واضحة وسهلة في يعني في المكونات، يعني ما تمسكوا كده العبوة، فاكرين الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن ثقافة قراءة المكونات، ولازم نشوف تاريخ الصلاحية، وكلمناكم كمان عن الدور العظيم اللي بتلعبه الهيئة القومية لسلامة الغذاء. قلنا بقى انها كمان بندور على العلامة الستامب او الختم او الضمانة اللي بتكون موجودة على المنتجات الغذائية، اللي بتقول لنا ان هذا المنتج الغذائي مر بكل المراحل الخاصة بعملية المراقبة على التصنيع وعمليات المراقبة على السلامة من كل الأوجه. فلما بنلاقي العلامة، يعني فعلا لما بيتقال في الإعلان الخاص بالحملة السلامة في العلامة، فعلا ده مش كلام مجازي، لكن ده كلام فعلا اختصار في غاية الدقة، إن لما بنشوف العلامة خلاص خلصت. فاكرين طول عمرنا يقولوا إيه؟ يقولك إيه الحاجة الألماني دي حاجة كويسة، يقولك الساعة السويسري، صح كده؟ مش احنا دايما نتناقل هذه العبارات على مر الأجيال؟ ليه بنتناقلها؟ لأنه الناس دول محافظين على الجودة بتاعتهم في مجالات محددة. القطن المصري، يعني القطن المصري ده برة في العالم كله، دي ده دلالة على الفخر، يعني يتقال ايه ده قطن مصري 100%، خلاص يبقى المشتري او المستهلك ده او اللي بيشتري حاجة من اي محل ايا كان جنسيته في اي حتة في الدنيا بيشتري المنتج ده وهو عارف ان ده من القطن المصري الخالص، خلاص بياخدها وهو مغمض. ليه؟ لان دي علامة جودة. نفس الحكاية في شعار الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اللي هي الثقة تبدأ من العلامة او السلامة في العلامة، وده ده الشعار بتاعنا السلامة في العلامة، لان دي حاجة مهمة جدا ان احنا نرسخ مع بعض ثقافة سلامة الغذاء وتعزيز الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لتداول الغذاء. ده أولا بيخلق تنافسية ممتازة ما بين المنتجات وبعضها، بيخلوا كل المنتجات تبقى حريصة جدا في كل مراحل التصنيع من أول اختيار المواد الخام اللي بيتصنع بها أي منتج غذائي، مرورا بقى بعملية التصنيع نفسها والرقابة على التصنيع، كله يتسابق للأجود، كله يتسابق نحو الأفضل علشان ياخدوا علامة الجودة اللي هي علامة الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وده دور مهم جدا، مش بس ان احنا دورنا ان احنا نعرفكم على اهمية الغذاء او انواع الغذاء المناسبة او الاحتياطات اللي لازم ناخدها في انواع معينة من الغذاء، سواء في

بيشوف أدوية في غاية الإتقان الحقيقة، ما كانتش موجودة من 5 سنين و10 سنين، بقت منتجات مصرية في الأدوية بقت أكثر من رائعة، منتجات غذائية بقت متخصصة جدا وبقت براقة جدا وملفتة جدا، مش بس في قيمتها الغذائية أو في طريقة تصنيعها، ولكن كمان في الباكينج بتاعها، في طريقة التغليف، في طريقة صنعها، في الانجريدينس أو المكونات اللي بتكون المادة الغذائية دي. فتيجي بقى الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحط على كل ده بقى الثقة الستامب أو علامة الضمان اللي هو يقولك السلامة في العلامة. مش احنا حتى لما بنشتري جهاز كهرباء أو جهاز يعني أو كده يقولك اوعى تشتري الجهاز من غير ضمان، أهم حاجة الضمان، أهم حاجة الضمان. الضمان بقى في الأكل وفي المواد الغذائية هو ضمان وجود العلامة الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء. يلا بينا نكمل كلامنا عن أغذية التركيز. قلنا الأسماك الزيتية، الأسماك بصفة عامة مفيدة جدا في التركيز ومفيدة جدا للصحة، ولكن الأسماك الغنية بالأوميجا 3 بالأحماض الدهنية اللي هي اسمها الأوميجا 3، في طبعا أحماض دهنية بقى محددة بس دي يعني خلاص ده موضوع بقى علمي قوي، بس هي الأسماك خلينا نقول التونة والسلمون والسردين والدينيس. وقلنا إن التونة لما نيجي نشتري التونة المعلبة يفضل جدا ان احنا ناخد لما نقرا المكونات نلاقي تونه زيت ملح خلاص، او تونه ماء ملح. كل ما التونه دخلت في عمليه تصنيعيه معقده اكتر كل ما بتفقد حاجات من المفيده بتاعتها. يعني لما بتبقى سلطه التونه ما بتبقاش زي التونه المعلبه العاديه، ما في برده عبوات كده بتبقى سلطه، لما نلاقي تونه مضاف اليها مش عارف ايه ومضاف ايه، لا احنا عايزين تونه زائد زيت أو مية زائد ملح فقط لا غير. تمام؟ إيه تاني يساعد جدا على التركيز؟ الشوكولاتة الداكنة الدارك. والشوكولاتة الدارك دي على فكرة مفيدة في حاجات كتيرة قوي، وهقول لكم مفاجأة خاصة كمان بمرضى السكر، إن ممكن الناس اللي عندهم سكر بس يكون كنترول، يكون منظم، يكونوا بياخدوا الأدوية في مواعيدها ويكون الدنيا ماشية معهم كويس، ممكن ياخدوا قالب صغير جدا اللي هو المربع الصغير ده، ممكن كل يوم فيه يوم ما فيش، ده بيبقى حاجة كويسة قوي. الشوكولاتة الداكنة دي مفيدة كمان جدا، دي مفيدة في الاميونيتي كمان زي ما ان شاء الله ان شاء الله هعرفكم في حلقات الاميونيتي. كمان من ضمن الحاجات اللي بتساعد على التركيز جدا وجاية ان شاء الله بقى وابتدت تظهر يعني وبس هتزدهر كمان في الشتاء اكتر، التوت بانواعه. ما هو التوت ده انواع واشكال، في منها الغالي قوي وفي منها المتوسط السعر وفي منها اللي في متناول يد الجميع. التوت بأنواعه يحتوي على مضادات أكسدة ودي من أهم الأغذية التي تساعد على التركيز. إيه تاني يساعد على التركيز؟ المكسرات ومنها السوداني، الفول السوداني. يعني المكسرات طبعا بتساعد على التركيز جدا ولكن سعرها ممكن ما يكونش في متناول الجميع، لكن الفول السوداني ده بيحسب على المكسرات. سبحانك يا رب، كل فوائد المكسرات موجودة في الفول السوداني، فخلوا بالكوا دي حاجة برضو مفيدة جدا. ايه تاني يساعد على التركيز؟ الحبوب الكاملة. واظن انتوا سمعتوا بقى خلاص وبقينا كلنا عندنا ألفة مع كلمة الحبوب الكاملة، عيش بالحبوب الكاملة، ده دلوقتي بيعملوا كيكة بالحبوب الكاملة، خلاص بيعملوا مخبوزات بالحبة الكاملة. الحبوب الكاملة دي حاجة برضو مفيدة جدا جدا. من ضمن برضو الأغذية التي تساعد على التركيز جدا حاجتين، البروكلي والبيض. البروكلي خلوا بالكوا في ناس كتيرة قوي وخصوصا الأطفال ما بيحبوهوش، مع إنه كنز البروكلي ده مفيد جدا جدا. طيب من ضمن الحلول للتعامل مع البروكلي عشان الناس تحبه ممكن إنه يتعمل شوربة. أيوة بيتعمل شوربة بيبقى جميل، ويضاف إليها قدر بسيط من الجبنة وتحديدا الجبنة اللي هي بنسميها بلو تشيز او الجبنة الريكفورد او جبنة بيكون ليها طعم حاد شوي، يعني مش لازم النوع اللي انا قلته ده، ولكن ده مع البروكلي ما بيتعملوا شوربة وبيتضربوا كده مع بعض بالميكسر او بالهاند بلندر او كده بتكون شوربة اكثر من رائعة. ياما ياما في اطفال وكبار ما يطيقوش البروكلي، لما يشوفوه كده في خضار شوربة خضار ولا حاجة ما يطيقوش، انما كل دول يحبوا جدا شوربة البروكلي، فخلوا بالكوا دي حاجة برضو مفيدة جدا. والبيض يبقى نركز بقى مرة تانية عشان نقول الأغذية التي تساعد على التركيز. قلنا الأسماك الزيتية اللي هي الأسماك الغنية قوي بأحماض الأوميجا 3، كل الأسماك مفيدة ولكن المفيد قوي في التركيز التونة

0: السلمون، السردين، الدينيس. قلنا كمان الشوكولاتة الدارك أو الشوكولاتة الداكنة، والشوكولاتة الداكنة دي اللي بيكون فيها نسبة الكاكاو الخام عالية، تمام كده، وبتكون على فكرة مش مسكرة قوي عشان برضو تبقوا عارفين يعني. وقلنا كمان التوت بأنواعه، وقلنا المكسرات ومن بينها الفول السوداني، وقلنا الحبوب الكاملة والبيض والبروكلي. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم عن بقى الأغذية التي تقوي الذاكرة، وأكيد أكيد إن شاء الله هنحاول نرد على أسئلة حضراتكم. 010-490-904 قول يا دكتور لسه معاكم، وخليكم أنتوا كمان معانا.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

المطور الصحفي عادل مبارز في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح
2: مع هيئة سلامة الغذاء. كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: دكتور على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: أهلا وسهلا بحضراتكم مرة جديدة ورجعنا ليكم. هنقول بعد دلوقتي الأغذية التي تقوي الذاكرة. قلنا في اللينك اللي فات الأغذية التي تساعد على التركيز، يعني بتحفز التركيز. نقول بقى الأغذية التي تقوي الذاكرة، ده مش بس بقى للطلبة، مش بس للشباب، مش بس للأطفال، ولكن أيضا لكبار السن، لأن هذه الأغذية اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي إن شاء الله أثبت علميا أنها تقاوم مرض الزهايمر. طيب إيه الأغذية التي تقوي الذاكرة؟ عندنا الخبز بكل أنواعه، كل الأنواع، أي نوع خبز يقوي الذاكرة، وده خبر سار جدا، وفي نفس الوقت خبر يعني يرد على بعض الناس اللي بيروجوا لأنظمة غذائية يقول لك أنا بأكلش عيش خالص. مفيش حاجة اسمها أنا قاطع العيش أو مانع العيش. بالمناسبة عايز أقول لكم بس معلومة سريعة، الأنظمة الغذائية التي تمنع مادة غذائية اعرفوا على طول إن فيها حاجة غلط، لأنه دلوقتي العالم كله أثبت منذ سنوات ليست بالكثيرة، ولكن من حوالي مثلا 20 سنة أو 25 سنة، وده في عمر العلم لا يكاد يذكر، يعني أثبتوا إن مفيش حاجة اسمها أنا مانع كذا أو ممنوع كذا، لا مفيش حاجة اسمها كده. كل العناصر الغذائية الضرورية للجسم، العناصر الأساسية للغذاء، ولازم كلها تبقى موجود، لكن العبرة بإيه؟ بالكميات. خلاص كده؟ في عناصر غذائية أفيد يعني من بعضها البعض، يعني في نفس المادة الغذائية، زي في الخبز، يعني لما بنقول خبز الحبة الكاملة أفضل من الخبز الأبيض مثلا، إنما الاثنين كويسين والاثنين لا غنى عنهم للجسم الإنساني. يبقى الخبز بكل أنواعه يقوي الذاكرة. برضو من الأخبار الحلوة التوت، مش لسه قايلين إن التوت بكل أنواعه بيحتوي على مضادات أكسدة، مفيد جدا للتركيز وكمان بيقوي الذاكرة. كمان الخبر الحلو نفس أنواع الأسماك السابقة والأسماك بصفة عامة. يزيد بقى في الأغذية التي تقوي الذاكرة وتقاوم الزهايمر بالنسبة لكبار السن، بس تقوي الذاكرة بالنسبة لأولادنا الطلبة والطالبات والشباب والبنات والسيدات والرجال. مش في سيدات كده وأمهات وتلاقيهم صغيرين مش كبار يقولك أنا بقيت أنسى، ورجالة كتير يقولك أنا بقيت أنسى. خلاص، هو أولا مبدئيا يعني لازم نكتب اللي احنا عايزينه، عشان فعلا احنا بيبقى عندنا حاجات كتيرة في ذهننا. وانا هعمل لكم حلقة قريب ان شاء الله هكلمكم فيها عن الذاكرة. الذاكرة دي حاجة معجزة من ضمن معجزات الله يعني. لكن اللي بيقوي بقى الذاكرة انواع من الاكل زي ايه بقى؟ كمان زي الموز، زي الكرفس. الكرفس ده حاجة كويسة جدا برضو، تحط في شوربة الخضار وتحط احيانا مع الاسماك في شوربة السمك، ويعني الكرفس ده حاجة عظيمة جدا، مفيد جدا جدا، غير انه بيقوي الذاكرة كمان مليان كالسيوم وحاجات مفيدة قوي. الموز زي ما قلنا الموز هايل، السبانخ، الجزر، الحمد لله حاجات جاية اهي في الطريق اهي في الشتاء، كلها حاجات حلوة. زيت الزيتون وزيت الذرة وزيت عباد الشمس والزيت الحار. تعرفين الزيت الحار اللي هو اللي بيتاكل على الفول وبيتاكل على حاجات كتير. في ناس يعني في محلات من اللي بتبيع الفول والطعمية عندهم الديفولت، عندهم الأساسي هو الزيت الحار، الا لو انت طلبت حاجه مختلفه، يعني لما تقول له مثلا عايز طبق فول هو هيجيبه لك بالزيت الحار في محلات كتيره كده جدا كده. انما لو انت قلت له بقى انا عايزه زيت ذره او عايزه زيت زيتون، يبقى انت كده بتغير. الزيت الحار ده زيت مهم جدا ومفيد جدا جدا. كمان من ضمن الاغذيه اللي بتساعد على تقويه الذاكره الكرنب، برضو عظيم في الشتاء ده جميل، سواء كرنب في السلطه او الكرنب المحشي، يعني محشي الكرنب. كمان من الاغذيه المفيده قوي للذاكره البطاطا واللفت وكل البروتينات النباتية. زي ايه البروتينات النباتية؟ حاجات مشهورة قوي زي الحمص والعدس والفاصوليا البيضة والفاصوليا الحمراء واللوبيا، اللي هو كل الامهات لما يسمعوا اللوبيا يقول لك اللوبيا ام عين سودا دي بتبقى جميل، كل الامهات تشكر فيها وما بيعملوهاش كتير، وكل الناس كده واخده منها موقف او ناس كتير، مع انها اكله حلوه جدا. على فكره البروتينات النباتية بتفيد الذاكرة بطريقة عجيبة جدا، أنها أصلا تفيد صحة الأمعاء. ومؤخرا برضو الأبحاث العلمية الحديثة جدا أثبتت أنه وجود الألياف وحاجات اسمها مايكروبيون والحاجات دي كلها، أن صحة الأمعاء، ركزوا معي، صحة الأمعاء، الأمعاء بتاعت الأمعاء الدقيقة بتاعت الأكل دي مرتبطة بقوة الذاكرة. يعني الناس اللي عندهم مشاكل في الأمعاء والقولون والحاجات دي كلها معرضين لمشاكل في الذاكرة، والعكس صحيح. كمان الأحماض الأوميجا النباتية بقى، زي إيه؟ زي اللي موجودة قلنا في المكسرات، زي الجوز واللوز والفستق والسوداني، ودي مهمة لصحة أغشية المخ، فبالتالي بتقوي الذاكرة عن طريق تقوية أغشية المخ. كمان كل الخضروات الورقية مفيدة للذاكرة. احنا قلنا بالخضروات الورقية، قلنا السبانخ وقلنا الكرفس، نزيد عليهم بقى الملوخية والجرجير والخس. يلا بينا في نص دقيقة نقولهم بسرعة الأغذية التي تقوي الذاكرة: الخبز بكل أنواعه، التوت بكل أنواعه، نفس أنواع الأسماك اللي بتساعد على التركيز، التونة والسلمون والسردين والدنيس، وحط جنبها كل أنواع الأسماك الباقية: الموز، الكرفس، السبانخ، الجزر، زيت الزيتون، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، الزيت الحار، الكرنب، البطاطا، اللفت، البروتينات النباتية زي الحمص والعدس والفاصوليا البيضاء والفاصوليا الحمراء واللوبيا والمكسرات والفول السوداني، والخضروات الورقية زي الجرجير والخس والملوخية، واحنا قلنا السبانخ والكرفس. هنطلع لفاصل نسمع فيه أذان الظهر ونرجع على طول، قول يا دكتور لسه مكمل معاكم، خليكم معانا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري. قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
2: أهلا وسهلا بحضراتكم مرة جديدة. هنجاوب بسرعة جدا على أسئلة حضراتكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. عندنا أسئلة كتير. طيب، في سؤال. مساء الخير يا دكتور، من فضل حضرتك عايز رأيك في حاجة. ابني عنده 4 سنين و7 شهور ده اللي هو اللي جاوبنا عليه. خلاص معلش، لا يعني أنا جاوبت عليه. ابني عنده 4 سنين و7 شهور، مش بياكل اي بروتين حيواني، بس بياكل البيض وساعات اللحمة المفرومة. في فيتامين يعوض ده ولا لا؟ اولا احتياجاتنا من البروتينات الحيوانية اقل بكثير من البروتينات النباتية. البروتينات النباتية اللي انا لسه قايل عليها اهم بالنسبة للطفل. طبعا البروتينات الحيوانية مهمة جدا، مش قصدي انها اقل اهمية، بس قصدي محتاجينها بكمية اقل. فالبروتينات الحيوانية هي اللحمة، السمك، الفراخ، البيض، اللبن، الحليب او منتجات اللبن بشكل عام. فكل دي بروتينات حيوانية. خلاص، اللحمة المفرومة انه بياكلها ده كويس، البيض بياكله ده كويس، جربوا معاه السمك. السمك برضو مفيد جدا جدا، وبالمناسبة ما هي اللحمة المفرومة هي لحمة، يعني ما هي دي برضو دي حاجة مفيدة. ايه الاغذية؟ السلام عليكم، اسمي احمد السيد، اهلا وسهلا. ايه الاغذية المفيدة للاعصاب؟ الاغذية المفيدة للاعصاب هي كل ما يحتوي على فيتامين ب، وتحديدا الخبز بكل انواعه، الكبدة، الكنتالوب، كل دي حاجات مفيدة جدا جدا للاعصاب. تمام، وطبعا اللبن الحليب برضو من الحاجات المفيدة قوي للاعصاب، والحاجات اللي عليها ردة، يعني العيش ابو ردة مفيد قوي للاعصاب. خلاص، في بس اصلي رسائل انا يعني اتلخبط شوية ليه، يعني مثلا سؤال مبعوت على 6 رسائل. ابن اختي اولى ثانوي مازال صباعه في بقه، ما حاولوا كتير عشان يبطلوا العاده دي، لما يوفقوا حطوا تركيبه وشالها والدكتور ركبها كذا مره، حطينا شطه ومنوكي. لا ده طبعا ده كلام خاطئ، هي عاده، دي عاده سلوكيه، وهو في سن هو اللي لازم يساعد نفسه. وهنا طلب المساعده، يعني لو عايزين نروح لتخصص طب النفسي، هو الطبيب النفسي هيكلم معاه، وهيكلم معاه في تدريبات معينة وتمرينات معينة، تمرينات ذهنية وتمرينات ليها علاقة بالإرادة علشان يبطل. أي حاجة تانية مش هتخليه يبطل. تمام، يعني فكرة التركيبات والحاجات دي كلها ده مش الكلام، ده مش مظبوط. السلام عليكم، أنا أم آمنة، إزاي حضرتك؟ كتر خيرك يا ستي. طيب، موضوع الحلقة مهم، ممكن أسأل حضرتك طريقة؟ بنتي قصيرة مش بتطول، نحيفة، عندها 9 سنوات، ربنا يكرمك وكتر خيرك ولك مثل ما دعوتي بكل خير. الموضوع ده له علاقة بالبلوغ وله علاقة بالعوامل الوراثية. الطول من الحاجات التي تتأثر جدا بالعوامل الوراثية، يعني علاقتها، علاقة طول الطفل بطول الأم أو طول الأب أو الاثنين مع بعض، دي حاجة. والحاجة التانية البلوغ، لا يمكن الحكم إلا مع البلوغ. الحاجة التالتة إن سهل إن احنا بنعمل فحص للعظام، تحديدا لمراكز التعظم اللي هي مراكز النمو في العظام. العظام بيكون فيها مراكز نمو، ده حاجة تخصص طب العظام، طب جراحة العظام. لو رحنا للتخصص ده ممكن ان هو يساعد. احيانا بيكون الموضوع له علاقة بنقص هرمون النمو، بقول احيانا، لكن لابد من التأكد عن طريق قياس هرمون النمو بدقة شديدة جدا جدا. وفي الحالة دي بنعرف لو هو في نقص في هرمون النمو ممكن انه يتاخد حاجات بتكون يعني مفيدة جدا وبتساعد على اتمام عملية النمو بشكل كويس. طيب بنتي عندها 6 سنين، اهلا وسهلا، عندها نحافة شديدة ونفسها مسدودة، عملت تحاليل وعملت ميكروب حلزوني اللي هو الهيليكوباكتر ده، ورحت للدكتور اطفال كتب على دواء معين، هل العلاج ده مفيد؟ لا ده مش مفيد، العلاج اللي حضرتك كتبته ده اللي ذكرت قولي غير مفيد ولا مضر؟ لا هو مضر حضرتك فعلا، لانه هو في ناس بتقول انه مضر، وفي حل عند حضرتك لفتح الشهية وعمل ايه. الادوية الخاصة بفتح الشهية ادوية ضررها اكبر بكتير من نفعها، واضرارها ليها علاقة بالجهاز العصبي المركزي، يعني بتعمل رعشة في الايد وبتعمل حاجات كده. انا دايما اقول ان اكبر فاتح للشهية بالنسبة للطفل هو بابا ومامته، انا بتكلم بجد، اكبر فاتح للشهية واكبر مؤثر في فتح شهية الاطفال الاب والام، المناخ اللي موجود فيه الطفل، طريقة اعداد الطعام، ان احنا نعمل اعتبار للطفل ونسأله بتحب تاكل ايه ونعمله، تغيير طريقة اكل الطعام، طريقة طهي الطعام. في ناس من غير ما تنتبه بتثبت طريقة طبخ الاكل، يعني تلاقي مثلا ناس ما بتطبخش اللحمة غير في الخضار مثلا، مع ان زي ما لسه قايلين في سؤال سابق اللحمة دي ممكن تتعمل كفتة وممكن تدخل في عجائن وممكن تتعمل في حاجات كتيرة قوي قوي، وممكن تتاكل مسلوقة وهكذا. فهمتوا قصدي؟ يعني دي نقط في غاية الأهمية. في أطفال كتير قوي ما بيحبوش الأسماك، ليه؟ نتيجة ان هم ما بيحبوش السمك المشوي والسمك المقلي. طب ما هو السمك بيتعمل برضو بطرق كتيرة قوي، وبيتحط عليه خضروات وبيتحط عليه سبانخ وبيبقى جميل، عشان كده مثلا تلاقوا كتير قوي من الأطفال بيحبوا شوربة السمك أو شوربة السيفود، لكن ما يحبوش ياكلوا السمك العادي. خلوا بالكم قوي من النقطة دي. فواتح الشهية مش مفيدة. هتقولوا لي طب ما هي بتتباع في الصيدليات، اقول لكم تمام، ولكن هي اعراضها الجانبيه ابتدت في السنوات الاخيره نحذر منها جدا جدا، وان شاء الله احنا في سبيلنا ان احنا نعمل كل اللي علينا علشان نوقف استخدامها الا في حالات الضروره القصوى. هل الزبادي المعلب اللي بيكون فيه فواكه مضر ولا لا؟ لا مش مضر، وما بيأثرش على قيمة الزبادي، والفواكه بتبقى كويسة، وفي أنواع كتيرة موجودة في الأسواق ودي حاجة كويسة جدا. الجبنة النباتي الدهن لا مش مفيدة للأطفال. طفل عنده 3 سنين، داخل على 3 سنين، متأخر في الكلام، بيفهم كل حاجة وبيقول بابا وماما، بس إمتى أحس بالخطر وقوله أنه عايز دكتور؟ مش دلوقتي خالص، لأن الكلام مهارة سمعية، أهم حاجة أن الطفل يكون بيسمع كويس، بيسمع كويس. الأعوام الأولى دي بتبقى أعوام التخزين، الطفل بيقعد يخزن الكلام، لكن كلامه بقى أنه هو ينطق بشكل شخصي، ده موضوع يخضع لمزاج الطفل وروقانه والمحيط به، المجتمع المحيط به، هل هو محفز للكلام ولا لا. عندنا يعني برضو أسئلة كتيرة. زي حضرتك بقول لحضرتك أنا بقى معايا 3 أطفال، واحدة عصبية جدا. طب ما هو فين السؤال؟ بس ما هو ده برضو احنا لسه كنا بنقول يا أستاذ إبراهيم لازم نبقى محددين، عندي 3 أطفال واحدة عصبية، طب فين السؤال؟ تمام. ممكن دكتور تقول الزيوت والمأكولات تاني، الناس اللي عندها حساسية القمح، الحاجات المفيدة اليوم، ما ده هقول في الحلقة الجاية ان شاء الله، لان خلاص الوقت الحلقة خلص، فهقول لكم خالي من الجلوتين، وهقول لكم بسرعة جدا تاني ايه اللي ممكن ان احنا نقوله في الحلقة الجاية على طول. الحقيقة أسئلة كتير محتاج أقترح بخصوص المنتجات تحت إشراف هيئة قومية لسلامة الغذاء. اقتراحي أنه لو نفترض الأماكن التجارية الكبيرة زي كذا وكذا يكون مخصص في منطقة الأغذية الموجودة، يكون ركن خاص بالمنتجات اللي تكون تحت إشراف الهيئة. ما هو ممكن لا، ده هي منتجات كتيرة جدا جدا، والفكرة عشان كده معمول العلامة، فأنت حضرتك بتختار النوع، بتفضل نوع عن نوع بوجود بقى العلامة الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء. وطبعا اقتراح حضرتك مقدر جدا، انك تتفاعل، تسمع وتتفاعل وتشارك باقتراح، دي حاجة عظيمة جدا جدا. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، يعني الناس بتبعت الحقيقة بتسلم وبتشكر وبتدعي، وانا كان نفسي والله ارد على كل الاسئلة، بس وقت الحلقة بيكون قصير قوي، فغصب عني والله معلش، انما ان شاء الله هنعوضها الحلقة الجاية ونكمل كلامنا، وهقول لكم يعني ايه خالي من الجلوتين، وهقول لكم الحاجات دي كلها، ما هي حساسية القمح دي هي الخالية من حكاية الجلوتين، ليه علاقة بالجلوتين، ما هو الجلوتين ده هو اللي عندهم الخالي من الجلوتين، دول الأغذية الخالية اللي هي اللي عندهم حساسية القمح، أو ما يعرف بالسيلياك ديزيز. هرد على السؤال وهقول لكم عليه كلام مفيد قوي إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله. نشوفكم على خير الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من قول يا دكتور. تحياتي، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص القيادة والمركبات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تبدأ وحدات المرور اعتبارا من غد التشغيل التجريبي لنظام الشباك الواحد، ويتيح النظام سداد قيمة الخدمة المعلنة إلكترونيا دون تحصيل أي مبالغ إضافية، مع إلغاء شرط تقديم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء بما يسهم في خفض رسوم إصدار وتجديد التراخيص. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي الزميل محمد صابر المحرر الأمني والمروري للراديو 99. محمد أهلا بك.
2: أهلا أستاذ عبد الرحمن، أهلا بسيادتك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: لنبدأ من القرار الجديد الذي يبدأ تطبيقه تجريبيا اعتبارا من الأول من أكتوبر، ما أبرز التغييرات التي سيجدها المواطن عند توجهه إلى وحدة المرور لاستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو تسيير المركبة؟
2: بالفعل زي ما حضرتك أشرت ونويت يا أستاذ عبد الرحمن، إحنا بدءا من رد تطبيق نظام الشباك الواحد لوحدات المرور لتسيير استخراج وتجديد التراخيص تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسيير الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بتبدأ اعتبارا من غدا الأول من أكتوبر بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية التشغيل التجريبي لمنظومة جديدة لإصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات المرورية. بتتضمن المنظومة الجديدة هي تطبيق نظام الشباك الواحد بحيث يتمكن المواطن من إنهاء إجراءات إصدار أو تجديد الرخصة من خلال مسار أكثر سيولة وتنظيما بدلا من تعدد الإجراءات ومراحل الحصول على الخدمة، بما يساهم في تقليل زمن الانتظار داخل وحدات المرور وتسيير حصول المواطنين على الخدمة في أقل وقت ممكن. وفقا للإجراءات الجديدة يقوم المواطن بسداد قيمة الخدمة المعلنة باللوحات الإرشادية داخل كل وحدة مرور بحسب نوع الرخصة المطلوبة من خلال نظام التحصيل الإلكتروني، بما يضمن وضوح قيمة الرسوم المطلوبة منذ بداية إجراءات الترخيص وعدم تحميل المواطن أي مبالغ إضافية غير معلنة. كما أيضا تقرر عدم تحصيل أي مبالغ أخرى من المواطنين خلال إنهاء إجراءات إصدار أو تجديد التراخيص تحت أي مسمى، بخلاف قيمة المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور، وهو كذلك أيضا يستهدف تحقيق مزيد من الشفافية والانضباط في تقديم الخدمة وضمان معرفة المواطن بشكل مسبق وواضح في تكلفة المستحقة لإنهاء معاملات المرورية. وفي إطار حزمة التسييرات الموجهة للمواطنين تقرر أيضا كذلك إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص التي تشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء، بما يختصر أيضا جانبا من المتطلبات والإجراءات التي كان المواطن مطالبا باستيفائها أثناء عملية الترخيص. وفي إطار ذلك بينعكس تطبيق المنظومة الجديدة بشكل إيجابي على المواطنين من خلال تقليل عدد الخطوات المطلوبة لإنهاء الخدمة، خفض الوقت وخفض الجهد داخل وحدات الترخيص، إلى جانب أيضا تخفيض قيمة الرسوم في إصدار وتجديد التراخيص وتوفير آلية أكثر وضوحا للسداد تعتمد على التحصيل الإلكتروني. وبيبدأ إن شاء الله من غدا التعميم على جميع وحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، بما يسمح أيضا بمتابعة تطبيق المنظومة عمليا وتقييم إجراءاتها في إطار خطة تستهدف تطوير مستويات الخدمات المرورية ورفع كفاءة تقديمها للمواطنين. وبيأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، والاستفادة أيضا من التحول الرقمي ونظم الدفع الإلكتروني في تطوير الخدمات المرورية، بما يضمن سرعة إنجازات المعاملات ووضوح الإجراءات والتكلفة وتقليل الوقت والجهد التي يستغرق المواطن خلال حصوله على الخدمة داخل وحدات الترخيص.
1: كل الشكر والتقدير للإعلامي الزميل محمد صابر المحرر الأمني والمروري للراديو 99. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا زي عبد الرحمن، موفق دائما، وشكرا للسادة المستمعين.
1: ونعود إلى الدقيقة الأولى. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى استبعاد أي أسرة مستحقة من تكافل وكرامة، مؤكدا أن التخارج يتم فقط عند فقدان شروط الاستحقاق أو تغير الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية للأسرة. وأوضحت وزارة التضامن أن عدد المستفيدين حاليا يبلغ 4,700,000 أسرة. البحارة المصريون الثمانية المختطفون على متن السفينة MT يوريكا قبالة سواحل إقليم بونتلاند الصومالي منذ 2 مايو الماضي تم الإفراج عنهم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة وزير الخارجية بدر عبد العاطي. ووجه عبد العاطي السفارة المصرية في موغاديشو باستقبال البحارة وتيسير عودتهم إلى مصر في أقرب رحلة جوية. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث مع هانا تيتي المبعوثة الأممية إلى ليبيا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وجهود تنفيذ خارطة الطريق الأممية. وأكد عبد العاطي دعم مصر لتسوية سياسية ليبية ليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أعلن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، مؤكدا انتقال بلاده إلى مرحلة تتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها. وأكد الزيدي استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف مشددا على حصر السلاح بيد الدولة وعدم وجود أي قوة خارج مؤسساتها. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون بحث مع نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية إريك جاديوسي فرص تعزيز التعاون والاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية. وتناول اللقاء فرصا في تحلية المياه والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية. ورياضيا، منتخب مصر للشباب يواجه نظيره التونسي في 8 مساء ضمن منافسات تصفيات شمال افريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90، هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي عقد اليوم جلسة عامة غير عادية لنظر مشروع قانون بتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027. يأتي مشروع القانون بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عليه، فيما أكدت الحكومة أن التأجيل يستهدف استكمال تجهيز المحاكم والجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بصورة متكاملة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص القيادة والمركبات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تبدأ وحدات المرور اعتبارا من غد التشغيل التجريبي لنظام الشباك الواحد، ويتيح النظام سداد قيمة الخدمة المعلنة إلكترونيا دون تحصيل أي مبالغ إضافية، مع إلغاء شرط تقديم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء، بما يسهم في خفض رسوم إصدار وتجديد التراخيص. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات المواطنين بشأن الطرح 11 من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج. وأوضحت وزارة الإسكان أن الطرح يضم نحو 15,500 قطعة أرض في 25 مدينة جديدة، مع إتاحة استرداد المبالغ المحولة أو ترصيدها للمراحل المقبلة وفقا للشروط. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث مع هانا تيتي المبعوثة الأممية إلى ليبيا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وجهود تنفيذ خارطة الطريق الأممية. وأكد عبد العاطي دعم مصر لتسوية سياسية ليبية ليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، فضلا عن إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحامات لعدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، كما داهمت القوات عددا من المنازل وفتشتها وأغلقت بوابات حديدية على مداخل نحو 10 قرى وبلدات شرق مدينة جنين. الرئيس الإيراني مبعوث مسعود بازشكيان أكد أن طهران ستعمل على تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنها لم تتراجع عن مبادئها. تزامن ذلك مع تسلم وزير الخارجية عباس عراقجي الرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة لبناء الثقة الهادفة إلى وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ بنود الخطة. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون بحث مع نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية إريك جوديوسي فرص تعزيز التعاون والاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية. تناول اللقاء فرصا في تحلية المياه والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية. ورياضيا، منتخب قطر والإمارات يلتقيان في 8:30 مساء ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90، هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. بيتم الآن جلسة طارئة لمجلس النواب تم انعقادها لبحث تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد للأول من أكتوبر لعام 2027. لسه عارفين خبر من زمان العزيز عبد الرحمن الصاوي في الدقيقة الأولى، والمشروع طبعا كان تم الموافقة عليه من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والحكومة أكد أن التأجيل بيستهدف استكمال تجهيز المحاكم والجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بصورة متكاملة. هنحاول نشوف الملف ده النهاردة وأسباب التأجيل، وإيه هي المواد اللي فيها بعض الإشكالات اللي ممكن يتم تعديلها، إيه هي الجاهزية اللي بيتكلموا عليها للمحاكم والجهات المعنية. هنحاول نستفيد في الموضوع ده النهاردة، نفهم على قد ما نقدر. اجتماع هام امبارح لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة المصرية بكل أشكالها، كل الوزراء، كل السادة المحافظين، مش بس كده، جهات معنية كمان كتير، عمد للقرى، مشايخ لقبائل مختلفة. اجتماع موسع اللي تطلع بيه ان سيادة الرئيس شايف كل حاجة وحاسس بكل حاجة وعارف كل تفصيلة. ممكن يبقى فيه ترتيب اولويات لبحث الموضوعات، بس ما تفهم مثلا حاجة ونلاقي السيد وزير الداخلية بيتكلم امبارح عن توجيهات القيادة السياسية لترشيد مثلا نفقات المرور، واحنا بنروح نرخص العربيات كلنا كنا بنشتكي من ارتفاع تكاليف التراخيص. اتكلم امبارح السيد وزير الداخلية ان هيبقى فيه ترشيد للملف ده. اللي تطلع منه من الاجتماع ان القيادة السياسية شايفة هموم الناس، شايفة بعض المشكلات اللي موجودة. تم طرح طبعا كل المشكلات اللي موجودة من قبل رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، والوزراء المعنيين كمان اتكلموا فيها، فتفاصيل كتير بمكاشفة بمصارحة بشفافية ما بين القيادة السياسية والحكومة المصرية مع الشعب المصري امبارح. اجتماع غاية في الأهمية على فكرة، هنحاول برضو نطلع منه من أي بتفاصيل كتير ونشوف النهاردة. نحاول نروح للمرور كمان، ايه اللي هيتم في المرور؟ لما احنا كده ان هيتم مثلا ايه الاستغناء عن موضوع حاجات الإسعاف والمثلث ومش عارف ايه الحاجات اللي كانت بتكلف كتير. لما احنا برضو ان ممكن هيكون في شباك واحد بيتعامل مع المواطن، مفيش دفع هيكون لأي من المصروفات غير المصروفات المعنية اللي هتدفعها بطريقة إلكترونية في شباك واحد برضو. تفاصيل كتير هتسهل والمفروض هترخص، هنفهم التفاصيل دي ونعرف ايه الموضوع. بمناسبة بقى التنزيلات والتخفيضات، برضو في تسهيلات ضريبية بتتم بقالها فترة، هنحاول نروح لمصلحة الضرائب النهاردة ونشوف ايه التسهيلات اللي بتتم واصفرت عن ايه، وهل زودت عدد الممولين، هل دخل اقتصاد غير رسمي نتيجة التسهيلات دي والناس اتشجعت ولا لا. نفهم كده مجموعة من التفاصيل وناخد شكاوي حضراتكم زي ما تعودتوا معانا، سواء على 1909 او من خلال تليفوناتنا على 2-18-10-8-66 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 90 90.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: المنور الصحفي عادل مبارز في قد المقام مع بسنت باكر النهاردة من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: حال بلدنا على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خير مكمل معاكم في حال بلدنا, وخلينا نبدا اول موضوعاتنا وهي تكلفات سياده رئيس لمعالي وزير الداخليه بترشيد النفقات لتراخيص السيارات الفتره القادمه, واعتقد هتبدا من بكره ان شاء الله التنفيذ لمجموعه من الاجراءات. ايه هي الاجراءات؟ خلينا نروح لزميلنا العزيز محمد صابر نفهم منه تفاصيل. يا ابو حميد مساء الفل.
2: أهلا بيك وأهلا
1: بالطلبة المستمعين. أيوة تعالى لي كده في تخفيضات بقى, يعني روحنا كتير قبل كده في زيادات, تعالى لي في تخفيضات بقى, إيه اللي هيحصل يا أبو حميد؟
2: نعم كلمنا طبعا, إحنا بكرة إن شاء الله هيتم تطبيق النظام الشباك الواحد ده على مستوى وحدات ترخيص المرور على مستوى الجمهورية.
1: تمام.
2: هذه المنظومة دي هيتم تطبيقها في كافة الإجراءات المتعلقة بوحدة التراخيص. بمعنى لو إحنا نطلع رخصة قيادة هنستخرج رخص السيادة أول مرة أو تجديد, أو رخص السيارات سواء تجديد أو أول مرة باتباعا. بمعنى احنا في توجيهات بناء على توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن سيرهم اعتبارا من غدا بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية. بكرة بدء التشغيل التدريبي لهذه المنظومة
1: اللي هو 1 أكتوبر إن شاء الله 2026. تمام
2: بالضبط كده. دي المنظومة بكرة إن شاء الله العمل في نظام ستار تدريب التراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها. ولازم تحضرك عارف يا زلمة دي خطوة بتستهدف أولا هي تبسيط الإجراءات اختصار الوقت البعد للحصول على الخدمات المرورية في أسرع وقت. بتتضمن هذه المنظومة أيضا هو نظام الشباك الواحد بحيث يتمكن المواطن من إنهاء كافة الإجراءات سواء التراخيص سواء إجراءات كافة الإجراءات المتعلقة بالتجديد والصياغ ورخص القيادة أيضا أول مرة وشهادات البيانات كل ما هو متعلق بالحال المروري أو الشأن المروري في وحدة الترخيص بيكون هيبقى من خلال الشباك الواحد. طبعا
1: يعني أنا رايح المرور دلوقتي عين عندي أي من الخدمات اللي عايز أعملها بتعامل مع شباك واحد, رايح أطلع رخصة جديدة قيادة هتعامل مع شباك واحد, رايح رخص عربيتي الجديدة بتعامل مع شباك واحد, لو أنا فاهم صح, رايح بعمل شهادة بيانات بتعامل مع شباك واحد, صح كده؟
2: بالظبط كده. أنا عايز أقول لك بقى كمان طبعا يا أستاذ أحمد من ضمن الحاجات بقى اللي بيتم بقى أو الإجراءات الترشيدية اللي تمت دي السادة الموظفين, أولا هو تم إلغاء شرط تقديم كافة المعدات سواء السلامة والطوارئ من طفاية الحريق وقيمة الإسعافات المثلث العكس الضوئي, ده تم إلغائه نهائيا من شروط الترخيص.
1: احنا كده رحنا على الوفر بقى المادي في شكل الترخيص نفسه.
2: بالظبط كده. لكن عايز اقول لك برضه في نقطة مهمة جدا, طبعا المواطن أول ما بيدخل وحدة المرور التابع ليها بيكون برضه احنا دي إجراءات لازم برضه كلنا نبقى كلنا عارفينها ومتابعينها وكل السبب طبعا عارفينها. أولا لازم تبقى معايا بطاقة الرقم الثاني سريع عشان ما تعطلنيش استخراج أي حاجة تهم الشأن المروري.
1: تمام.
2: لازم تكون بطاقة الرقم القومي سريع. حاجة ثانية ومهمة, أول ما بدخل المرور باخد انتظار رقم او التيم سيستم من على انتظار الترقيم الالي. انتظار الترقيم الالي ده باخد الدور بتاعي بقف على الشباك بقدم مستندات رخصه القياده او رخصه التسيير, ويبقى يقول يا جماعه انا عايز اقدم دلوقتي اخلص حوالي اجراءات رخص او اجدد الرخص بتاعتي. بياخد من الموظف البطاقه وبيكون هو كل ما هو بيتم داخل الوحده من اجراءات من اجراءات سواء بقى كافه الاجراءات المتعلقه بالاجراءات المستندات الدوره المستنديه.
1: معلش يا ابو حميد خليني ما اخش معاك في تفاصيل عشان مش عايز اقول لك كم الرسائل بتجي لي استفسارات دلوقتي, فهخش معاك في شويه تفاصيل. يعني انا بخش وحده المرور دلوقتي باخد رقم لطلب خدمتي, هل بحد بيوجهني بقى يقول لي مثلا لو انت عايز تجدد رخصه القياده بتروح الشباك ده, لو عايز بجد في حد بيوجهني بقى اروح فين؟
2: انا بس هي في حاجه بس نقطه مهمه جدا برضه نوضحها للساده المستمعين الكرام. احنا لما بندخل وحده التراخيص بندخل لو احنا بنجدد عربيتنا او بنعمل رخصه عربيه لاول مره بنعمل بس بصمه, بناخد البصمه الفني بناخد ورقه الفحص الفني فقط لا غير.
1: تمام.
2: بنقدمها على الشباك مع البطاقه الرقم الثاني بيكون ابطل ليه، لان انا اول مره بجدد بعمل بوكس العربيه بتاعتي او عربيه جديده على زيرو لازم بتوجه لوحده المرور اللي انا تابع ليها، اللي تابع ليها بتقل ليها عنواني
1: الموجود في البطاقه
2: بالظبط، لان الوحده دي هتبقى مختصه ان هيبقى ليا ملف العربيه دي هتبقى موجوده هناك.
1: طبعا
2: بعد فيما بعد لو انا حبيت اجدد الرخصه ديت او رخصه العربيه دي من اي مكان او من اي وحده مرور على مستوى الجمهوريه
1: خلاص شبكة الربط دلوقتي ممكن اجددها من اي واحدة اللي ما جددهاش الكترونيا كمان من خلال الابليكيشنز المختلفة. يعني
2: انا عايز اقول لك كمان من ضمن الخدمات اللي بدأت تتعمل دلوقتي اصلا اللي بيتم تعملها دلوقتي انا شفت البيانات الشرط ان انا ارق المرور اللي انا تابع ليه، او انا بلقي الملكية دلوقتي انا تبع وحدة مرور في الشرقية نفسي ونقلت من الشريط العربية من الشرقية وجاي اعمل انقل الملكية
1: في القاهرة
2: رخصة عربيتي في القاهرة في اي وحدة مرور في القاهرة، انا مش شرط ان انا لازم اروح الشرقية عشان اطلع شهادة بيانات.
1: امال اعمل ايه بقى؟
2: كلها دلوقتي بقت مربوطة على السيستم.
1: يعني انا لو انا مش شرقية، لا حتة الحلوة دي مهمة دي، لو انا مش شرقية وبنقل دلوقتي في القاهرة بتوجه لمروري اللي انا هنقل فيه في القاهرة واطلب شهادة البيانات الكترونية منه؟
2: هيطلع لك شهادة البيانات كله دلوقتي بقى.
1: طب ما ده كلام محترم قوي. اه ده كان الناس بتسافر والناس بتروح وحدات مختلفة وتسحم الوحدات المختلفة دي نتيجة شهادة البيانات او الطلبات اللي احنا عايزينها او السلام الامني او حاجات كتير انت عارفها.
2: بالظبط.
1: كل ده خلص.
2: كل ده بقى دلوقتي في كوباك واحد، يعني كل الاجراءات دي هو مفيش غير حاجة واحدة، سواء هو الفحص الفني اللي احنا بنعمله واحنا داخلين، مهندس الفحص مستنينا، بنفحص عربيتنا، بناخد بنيجي الفحص بندخل بيها على الشباك. الحاجة الثانية اللي بتبقى معانا لو احنا بنجدد بيبقى معانا شهادة المخالفات ودي بنجيبها من النيابة أو من الأماكن اللي هو اللي بيتم الإعلان على
1: مكاتب البريد وحاجات كتير يعني.
2: بالظبط كده، دي كل الحاجات المطلوبة. الشباك الواحد المنظومة دي أقصد أحمد لجنة الدورة المستندية كلها، إن أنا كنت كل شوية بتنقل على الشباك، أنا كنت بيبقى عندي توعدات التراخيص أكتر من 16 شباك، كل شباك بيبقى مسؤول حاجة معينة. انا دلوقتي الدوله المستويه اختصرت عليا وقت رهيب جدا، اختصرت عليا عامل الوقت، كنت بروح المرور بقعد بالثلاث اربع ساعات موجود، انما الشباك
1: انا لو انجزت كده
2: كده ليه بقى؟ انا عندي لوحه ارشاديه موجوده بتتعلق قدام الشباك، مطلوب مني المستندات بتاعتي، بقدم المستند بتاعي، الموظف المختص بياخد مني المستند يعمل الدوره المستنديه ديت من الداخل وليس من الخارج، وليس ان المواطن هو المسؤول عنها، لا المسؤول عنها الموظف اللي موجود في الشباك الواحد في المنظومه هو اللي بيخلص.
1: يعني الشباك ده اللي بيتعامل معايا محمد هو ورا الشبابيك بقى الكتير بكل الخدمات، بس انت هتتعامل مع محمد مثلا خلاص هو بيخلص لك كل الاجراءات سواء بقى دفع سواء ضريبه سواء كل حاجه.
2: بالظبط كده. وبالتالي بقى يا استاذ احمد وبالتالي كل ده هيختصر معانا زمن الوقت، بدل ما كنت بقعد بالثلاث ساعات في المرور بقعد بالساعتين في المرور او الساعه في المرور، لا انا كل ده هيختصر دقايق. المنظومة دلوقتي مبنية على نظام التكنولوجي وتعرف عارف نظام
1: الأربعة
2: بقت دلوقتي خلاص بقينا خلاص دلوقتي استثمار دقايق من 7 ل 10 دقايق 12 دقيقة أكون واخد رخصتي. نفس الشباك اللي أنا بقدم فيه كل مستنداتي اللي بتدل إن أنا عايز أعمل فقط إن أنا بنقل الملكية إن أنا جديد أو أول مرة أو بعمل رخصة سيادة.
1: لا لا انا هجيلك في رخصه القياده، خلينا في رخصه العربيات خلاص كله في شباك واحد. طيب بالنسبه للتكاليف بقى كمان هتبقى هي الضريبه بس المطلوبه مني، ان انا محت برضو من ضمن الاجراءات ان هو مش هتدفع اي حاجه تانية غير المسموح لك بس تدفعه اللي هو مثلا ضريبه التجديد السنه او الكلام ده كله، غير كده مفيش مدفوعات تانية.
2: في لوحه ارشاديه موجوده كل قائمه الاسعار الجديده اللي هتبقى موجوده ده حاجه. وبعدين عايز اقول لك على حاجه برضو اضيف لك، الحاجه برضو المهمه جدا الدفع الالكتروني. يعني انا دلوقتي ما بدفعش، ما بقولش روح مكان ادفع، لا انا ببقى معايا الفيزا بتاعتي باخد بدفع الكتروني وانا واقف.
1: اه يعني انت برضو بتقول للمواطن دلوقتي مع الاوراق دي لازم يكون معاك فيزا بنكيه او فيزا دفع الكتروني عشان كل اللي هتدفعه الكترونيا، مفيش كاش خلاص.
2: خلاص مفيش كاش خالص، بيبقى الدفع كله الكتروني. الحاجه الثانيه بقى اللي هنتكلم فيها هي رخصه القياده. رخصه القياده بيبقى لها متطلبات معينه. اولا قبل ما ادخل على الشباك نظام الشباك الواحد لازم تبقى كل حاجه معايا ساريه وسليمه. اولا زي ما قلنا بطاقه الرقم القومي لازم تكون ساريه، ولازم تكون لو انا بعمل رخصه اول مره بروح بتوجه على وحده المرور اللي انا تابع ليها اللي تابع للعنوان
1: بتاعي
2: الرقم القومي عشان بيتعمدوا ملف جديد.
1: تمام.
2: الحاجه الثانيه كل اللي بعمله بس مش اكتر، لو قبل ما بدخل على الشباك الواحد بعمل حاجه اسمها الكشف الطبي. الكشف الطبي دوت
1: ده في نفس وحده المرور
2: لنفس الوحده اللي انا تابع ليها، ما بخرجش بره المنظومه نهائيا، نفس الوحده اللي انا تابع ليها بدخل سواء البطنه او النظر، باخد الكشف الطبي والتقرير الطبي بيتم، بتوجه على طول بعد ما باخد التقرير الطبي او الكشف الطبي بدخل على نظام الاشارات. طب الاشارات ده برضو في مكان موجود برضو موجود بزيار العيادات،
1: اللي هو ما يسمى الاختبار النظري. يعني
2: الاختبار النظري، برافو عليك يا احمد، الاختبار النظري. الاختبار النظري ده ما انا كملت كده ورقي، بدخل على الشباك الواحد بقى بيعمل لي كل ما هو متعلق باصدار الرخصه، سواء بقى دفع سواء الدوره المستعدية، هو اللي بيكمل كل الدوره المستعدية اللي انا بدل ما كنت الاول بعملها من خلال ثلاث اربع شبابيك، وان انا ادخل على ثلاث اربع شبابيك، لا، هو اللي بيكمل معايا كل الدوره المستعديه لحد ما انتهت التصوير، بيقول لك اتصور، بيصورني، بيديني الرخصه بتاعتي، رخصه القياده بتاعتي.
1: طبعا في الاختبار العملي بيتم برضه.
2: بالظبط، ده اختبار العملي ده اساسي بعد ما باخد على طول او بعد ما بدفع الرسوم، بعد ما بدخل على الكشف الطبي وبكمل الكشف الطبي، بكتشف الكشف الطبي، بكتشف الكشف الميكانيكا، بدخل على الاختبار العملي. الساحه اللي بتبقى عندي ساحه متطوره باحدث التكنولوجيا او احدث التقنيات موجوده، الساحه المتطوره دي بيتم فيها عمل الاختبار العملي، بتوجع على طول على الشباك الواحد، بدفع للرسوم زي ما احنا قلنا بالدفع الالكتروني، بيتم التصوير ليا، باخد الرخصه وانا واقف على طول. كل ده ما بيستغرقش
1: برضه تكاليف استخراج الرخصه، خلاص اتشال منها بعض الحاجات، اعتقد اللي كان بيطلب برضه بعض الحاجات اتشال، فرخصه سواء اول مره او تجديد لو انا فاهم صح.
2: او تجديد، برافو عليك، كل ده بيتم الاعلان عنه ان شاء الله من غدا.
1: يبقى في لوحه الارشادات ان انا التجديد او اصدار رخصه لاول مره قياده بيبقى مطلوب مني كام؟
2: بالظبط، كل ده هيتم ان شاء الله من بكره ان شاء الله. دي لوحه ارشاديه موجوده لكل المواطنين، انه يدخل وحده مرور او وحده تراخيص مرور مكتوب فيها كل الارشادات والاوراق المطلوبه منه عشان يقدم اوراقه ويستلم رخصته في خلال دقائق بالضبط. بالنظام
1: معظم وحدات المرور يا محمد الفتره اللي فاتت تابعتها يعني تم تطويرها بشكل كبير وتم التحول الرقمي فيها وتم الجاهزيه لي، انما هل كلها تم فيها ده خلاص يعني من بكره هيبقى في كل اللي انت بتقوله ده موجود في كل وحدات المرور؟
2: على جميع وحدات مرور، على جميع وحدات تراخيص مرور الجمهوريه اصل احنا من بكره ان شاء الله نظام الشباك الواحد، كل الناس بكره ان شاء الله اللي حابب يجدد رخصته ما راحش النهارده وكان رايح بكره، هيروح يشوف نظام الشباك الواحد دوت، هيشوف ان الرخصه دلوقتي لو انا باخد رخصتي او بعمل رخصه القياده او رخصه السياره ما بكملش دقائق معدوده وباخد الرخصه بتاعتي في خلال دقائق بالظبط يا حضرتك، ما بين من 5 ل 7 ل 10 دقائق اكبر حاجه. دي بالنسبه لو احنا

يعني محترمه جدا الصراحه. وهنتابع ده عملي برضو، انا عندي رخصه عايز اطلعها، فهروح برضو بكره كده اشوف هنعمل ايه وهتاخد معانا وقت قد ايه، وانقل لحضراتكم التجربه ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم. 1 9 9 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: الثاني حلوة وسحبها سحب السمك دي طلبة بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.
4: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. بمناسبة الترشيد اللي بيتم من وزارة الداخلية، مشكورة لكل عوامل الترخيص للمواطنين. أعتقد برضو مصلحة الضرائب عاملة مجهود محترم الفترة اللي فاتت، وعاملة كتير من التسهيلات الضريبية، وعندها حزم مختلفة طول الوقت. عايزين نعرف تأثير الحزم دي إيه، هل شدت كتير من الممولين، هل دخل الممولين جداد، هل الاقتصاد غير رسمي انضم بنسب أكبر، القاعدة العريضة بالتوسع العرضي مش بالتوسع الأفقي اللي هو زيادة في الضرائب زاد ولا ما زادش، إقبال وثقة الممولين زاد ولا لا. ده اللي هنفهمه من صديقنا العزيز أستاذ وائل السيد مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية. يا أستاذنا مساء الفل.
5: بالتأكيد أستاذ أحمد حياتي لسعادتك وللسادة المستمعين.
4: طمنا كده يا فندم، أخبار الحزم التسهيلات عملت إيه معاكم؟
5: الحمد لله طبعا يا فندم، وصلنا للتوجيهات الرئاسية لتأثير الأعمال الضريبية وتحسين العلاقة طبعا مع السادة المولين وبحث أي معوقات طبعا قد تواجههم في أداء أعمالهم. تم إصدار مجموعة من الحزم الضريبية، كانت بدأت الحزمة الأولى في شهر فبراير 2025، وكانت ضمنت 3 تعديلات تشريعية وهي قانون 5 وقانون 6 وقانون 7.
4: صحيح.
5: من أهم القوانين اللي صدرت في قانون 5 كانت بتخاطب الاقتصاد غير الرسمي، بحيث أتاح للسادة الممارسين لأي أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية وما كانوش منتمين للاقتصاد الرسمي أو تم حصرهم أو تحويلهم لمكافحة التهرب الضريبي، إن يقدموا طلب الانضمام إلى المصلحة، واعتبار تاريخ عملهم الفعلي هو تاريخ العمل بالقانون رقم 5 بتاريخ 12 فبراير 2025، والتغاضي عن مطالبتهم عن أي مبالغ طبعا ضريبية تخص أي فترة من تاريخ التسجيل.
4: ده تأثيره ايه يا فندم؟ ده انا محب امثل بس على النتائج، ده ضعف فعلا الناس والناس اتشجعت ودخل على الممولين زواج؟
5: ان في ناس طبعا نتيجة توطيد الثقة ما بين المصلحة ما بين السادة المولين، طبعا في كتير من السادة المولين تقدموا بطلبات للتسجيل والمستندات الخاصة بهم، وطلبوا ينضموا للمنظومة الرسمية وكذلك التزام بالمنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.
4: هاي باقي القوانين؟
5: باقي برضو من القانون، في قانون 6 لسنة 2025، وده كان موجه للمشروعات اللي رقم أعمالها لا يتجاوز 20 مليون جنيه. احنا بنستهدف القطاع دوت بحيث ان ده يعد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. فطبعا صدر القانون بمعاملة ضريبية مبسطة، طبعا وضحت آلية بسيطة جدا في التطبيق، ان الضريبة تبقى نسبة من رقم الأعمال الخاصة بيه.
4: هي.
5: النسبة دي تتراوح من 4% إلى 1.5% طبعا وفقا لرقم الأعمال، وطبعا اديتهم مجموعة كبيرة من القوافز زي اللي سهلت عليهم كمان الأعباء الإدارية ان هم ونفترض لو ملتزمين بالانضمام لضريبة على القيمة المضافة، تخفيض عدد الإقراض المقدمة خلال السنة طبعا لأربع إقراض بدل 12 إقراض، وكذلك طبعا إتاحة سيولة مالية من حيث الضريبة اللي بيحصلوها يوردوها كل 3 أشهر، وكذلك إعفائهم من الالتزام بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة سواء يستقطع منه أو يلتزم بالاستقطاع من الغير. وأخيرا بالنسبة لضريبة المرتبات، اقتصر الالتزام عليهم بتقديم الإقرار بالتسوية السنوية يعني هو نموذج واحد خلال السنة.
4: دي نقدر نقول يا فندم الحزمة الأولى هي مش حزمة تيسيرات مادية بس على قد ما هي إجرائية كمان، يعني سهلت الإجراءات. كان ممكن يبقى كتير عايز ينضم للمنظومة ولكن صعوبة الإجراء أو صعوبة كان بيخليه ما يخشش.
5: بالضبط يا فندم. احنا من خلال دراستنا طبعا من خلال صور المجتمع مع مجتمع الاعمال والممثلين ليهم سواء كان نقابات او اتحاد صناعات او غرف تجاريه بنحصر مشاكل التطبيق اللي كنت بتواجههم سواء كان مشاكل في التطبيق الضريبي او سواء كان مشاكل اجرائيه.
4: انتم بدايه الناس برضه يا فندم اللي دخلتوا في التحول الرقمي فاتكوا اعتقد.
5: اكيد طبعا هو ساعدنا جدا ان احنا بدانا منظومه مصلحه الضرائب المصريه ابتدت التحول الرقمي من سنه 2018.
4: تمام.
5: ومنظوماتنا دلوقتي منتشره سواء كان منظومه اقراض او منظومه فاتوره او منظومه ايصال وكذلك طبعا منظومه المرتبات، كل ده كان بيساعد الساده المولين بالاضافه الى العمل على حصر الاقتصاد والتعاملات ما بين المجتمع الضريبي، وده طبعا كان ساعدنا طبعا في زياده نسب الالتزام والدفع بين ممولين يضافوا جداد للمؤسسه الرسميه.
4: الحزمه الثانيه من التيسيرات بقى يا فندم عباره عن ايه؟
5: الحزمه الثانيه من التيسيرات كانت تضمنت ست قوانين كان اهمها طبعا قانون الضريبه على الدخل، وده تضمن مجموعه من الفوائد والتيسيرات على الساده الممولين. وطبعا هنا كان في نقطه مهمه في اعفاء الارباح الراسماليه الناتجه عن تصرف في اوراق ماليه مقايضة في البورصة، والتعديل دوت طبعا واجه يعني قبول كبير جدا المجتمع الضريبي بيساعد على زيادة التداول في بورصة الأوراق المالية، إن عملية حسبة الضريبة ما بقتش مجرد إن أنا بحسب بقى الربح الرأسمالي بتاع حضرتك قد إيه، بعت كام اشتريت بكام، هي تم استبدالها أو الإقرار معاها على نفس التوازي في قانون ضريبة الدمغة باستبدالها بضريبة نسبية وهي بنسبة نص في الألف من إجمالي قيمة الفحص على البايع والمشتري، والنسبة دي تتخفض لربع في الألف لو في حالة البيع والشراء تم في نفس اليوم. وأخيرا طبعا بالنسبة لصناع السوق والنشاط مهم جدا بيساعد تداول بورصة الأوراق المالية تم استثنائهم من الخضوع للضريبة على الدمغة النسبية.
4: يعني هم مين دول يا فندم؟ البروكرز يعني؟
5: صناع السوق دي بيبقى مجموعة من الأنشطة مرخص بها طبعا من الهيئة عامة للاستثمار، دي بتحدث التوازن والرواج في عملية البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية.
4: تمام. بقية القوانين برضو سهلت مع حضركم في ايه الخمسة الباقيين؟ انت قلت ستة المرة دي.
5: يا فندم احنا كده تعرضنا لحاجة في قانون ضريبة الدخل وقانون الدمغة، دي برضو تعديل مهم جدا في قانون ضريبة الدخل كان بيساعد الكيانات الاقتصادية في التسجيل في البورصة عن طريق منحهم اعفاء او مش اعفاء حافز مادي خصم 15% من قيمه الضريبه المستحقه لمده 3 سنوات بالنسبه للشركات اللي بتطرح سهمها في بورصه الاوراق الماليه. وطبعا هنا مستهدفين الشركات اللي تكون القيمه العادله ليها 50 مليار جنيه واللي تم يقلش عن 10 مليار جنيه، ويبقى الحافز ده لمده 3 سنوات.
4: 15%
5: 15% من الضريبه المستحقه.
4: تمام.
5: وده حافز مادي يعني ما بيستناش ان هو يورد الضريبه المصلحه وبعد كده يجري في اجراءات استرداد الضريبه، لا هو اوريدي في الاقرار بيتخصم له مباشره. برضو في قانون الضريبه على القيمه المضافه، وده تضمن مجموعه كبيره جدا من التاثيرات على الساده المولين ومنها الاقرار السعر الخاص نسبه 5% قدره القيمه المضافه على على الالات والمعدات اللي بتستخدم في اداء خدمه او بيع سلعة، اضاف عليها كمان يا فندم النشاط الطبي، وده طبعا ده بيساعد كتير جدا للقطاع دوت
4: طبعا،
5: بالاضافه لتعديل في الماده 28 مقرر خاص بتعليق الضريبه ان كان بالنسبه للساده الموليد انه ما بيستدش الضريبه على مثلا الالات سواء المستورده او الشراء من السوق المحلي ويستنى لحد التنفيذ وبعد كده نرد له الضريبه، كان الاول القانون كان بيتيح سنه وان هي تتجدد المده دي لسنه اخرى. طبعا في التعديل الاخير طبعا بقت تتجدد لسنه لمده اخرى لمده لحد اقصى 3 سنوات، يعني كده سيبنا تعليق الضريبه ل4 سنين، وده طبعا بيتناسب جدا مع المشروعات الكبيره في الحجم اللي بتحتاج لتوقيت في شراء خطوط انتاج لحد ما تدخل في الانتاج.
4: مدى رضاكم يا فندم عن مردود التسهيلات سواء في الحزمه الاولى او الحزمه الثانيه؟ اكيد كنتوا حاطين مستهدف، هل وصلتوا له؟
5: المستهدف هو اهم حاجه توطيد العلاقه مع الساده المولين، احنا كل هدفنا ان احنا الساده المولين دول شركاء معانا في النجاح، الهدف بتاعنا ان يكون متفرغ او ان الضرائب ما تبقاش بالنسبه له عيب، لا ده بالعكس تديله حوافز وتديله تسهيلات بحيث يقدر يركز اكتر في النشاط بتاعه وبالتالي بيتعاكس عليا في الحصيله الضريبيه.
4: كلام محترم جدا. كل الشكر لصديقنا العزيز استاذ وائل السيد مدير عام الضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبيه، بنستعين بيه الصراحه دايما لانه بيتواصل معانا بمنتهى الشفافيه والسرعه لايضاح كل ما هو حزن ضريبيه سواء في تسهيلات او في قوانين جديده او في قرارات جديده، يتواصل معانا طول الوقت عشان نحاول نشرح لمستمع حال بلدنا كل التفاصيل. بشكر استاذ وائل جدا. 199 9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. زي ما قلنا في بداية الحلقة أن في جلسة بتعقد، جلسة طارئة في مجلس النواب لنظر مشروع قانون بتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027. المشروع طبعا بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عليه، أكد الحكومة أن التأجيل بيستهدف استكمال تجهيز المحاكم والجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بصورة متكاملة. ايه المفروض عندنا في نقاط خلافية او ايه الجاهزية اللي بيتكلموا عليها اللي ممكن يتم من خلال الجلسة الطارئة النهاردة التأجيل؟ هنعرف تفاصيل اكتر من صديقنا العزيز دكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان. يا دكتورنا الغالي مساء الفل.
2: مساء الخير يا استاذ احمد، ايه اخبارك؟
1: كان عندك مش عايز اقول تنبؤات بس كنت من الناس اللي بتطالب بالتأجيل لعدم الجاهزية، كنت بلمح ده دايما في اراء حضرتك او في بوستات حضرتك انك عندك اسبقية كده في الموضوع ده. شفت ازاي الجلسة الطارئة النهاردة وممكن ايه المردود اللي نخرج بيها من الجلسة؟
2: شوف خلينا نبقى منصفين انه الحكمة كانت تقتضي ان احنا نأجل لانه الجهات الادارية مش جاهزة في الوقت الراهن، بالاضافة احنا كمان كمحامين محتاجين وقت لفهم كل النصوص الجديدة اللي ادخلت في القانون الجديد، خاصة وانك انت بتحول من الطريق الورقي اللي اعتدنا عليه سنوات طويلة الى استخدام التقنية الحديثة، وده جزء منه محتاج مصداقية ومحتاج بنية تحتية متكاملة ومحتاج استعدادات من كل اطراف منظومة العدالة.
1: تمام، يعني ده رغم النقاط الخلافية كمان الداخلية بقى للسادة المحامين مثلا مادة 105 وحاجات كتير داخلية كمان.
2: لا احنا طبعا احنا دلوقتي انت بتكلمني بعد ما الجلسة انتهت وانتهت الجلسة دون النظر في اي تعديلات، الجلسة كانت منصبة فقط
1: للتأجيل
2: على انها ترجئ لمدة عام. أوه. طبعا دايما المحامين بيأملوا انه لما يجي يتناقش مشروع قانون ويبقى ليهم تحفظات على بعض المواد ان تكون المواد محل نقاش، لكن كانت هناك تخوفات انك تفتح الباب مرة اخرى للنقاش في مشروع قانون مهم زي قانون اجراءات الجنائية على اعتبار ان هو دستور المحاكمة العادلة.
1: حد بتغششنا دلوقتي الجلسة انتهت بالفعل على التأجيل وصولا لاكتوبر 27.
2: ما فيش نظر في مواد او تحفظات على مواد، ده معناها ان اطراف منظومة العدالة بالكامل عليها انها تتعامل مع هذا القانون وانها تبقى حريصة انها تكون كل الاطراف مستعدة خلال السنة. يعني انا اامل كل ما امله استاذ احمد ان احنا ما نجيش برضو في اكتوبر 27 ونلاقي نفسنا لسه برضو الجهات المعنية ما استعدتش الاستعداد الجيد لاستخدام التقنية الحديثة والمحاكمات عن بعد والاعلان اللي هو عامل مشاكل.
1: بخبرتك كده يا فندم الجاهزية تجهز في خلال العام ده ولا لا؟
2: خليني اقول لك ان المحاكم كانت سباقه، احنا عندنا قاعده عامه في القانون انه اي قانون يصدر في مصلحه المتهم يتم تطبيقه.
1: تمام،
2: فعلى الرغم من ان القانون لسه هيتطبق في اكتوبر 27 لكن المحاكم اوريدي طبقت بعض النصوص المواد اللي فيها مصلحه المتهم، وشفنا ان محكمه الجنايات ومحكمه النقض كمان طبقت المواد الخاصة بالصلح في قضايا الدم وانه يعني يدفع التعويض ويتخفض العقوبة، وده حل أزمات كبيرة جدا
1: طبعا وخفف أعباء كمان على المحاكم.
2: طبعا وكمان مش بس المحاكم، لأنك انت لما بتصلح ما بين أطراف الدعوة اللي فيها دم انت بتحقن الدماء، لأنه بيبقى دايما انت عارف
1: فكرة
2: أو يعني، لكن لما الناس بتعوض الناس عنها ويتصالحوا
1: بتقفل الموضوع للأبد.
2: أيوة بيتقفل وكمان بيعمل نوع من المصالحة داخل المجتمع. كل الأمال معقودة دلوقتي على أنه يتم تدارس نصوص القانون بعناية شديدة، تتفهم الأطراف التحفظات الأخرى، يعني لو كان المحامين لهم تحفظات على طريقة تعامل النيابة أثناء التحقيق على التعامل مع المحامين، أنا أتمنى في الممارسة العملية نترفع جميعا. الحبس الاحتياطي بدل ما ننتظر ان هو ينتهي مدة 18 شهر، يكفي ان لما تبقى فيه جنح خفيفة مدة الحبس الاحتياطي فيها مثل دواسة 4 شهور ان احنا نفرج عن كل المتهمين اللي عدوا مدة الحبس الاحتياطي، ده هيعمل راحة للرأي العام خاصة يا أستاذ أحمد إنه كانت في أمال كبيرة جدا معقودة لدى أهالي المتهمين والمحكومين على ذمة قضايا حبس احتياطي مدة تقترب من النهاية يعني من المدة الأقصى اللي هي 18 شهر كله كان عنده أمل إن في 1 أكتوبر هيتم الإفراج عنها. طبعا إحنا عايزين نطبق روح القانون أكثر من القانون نفسه، طالما القانون إدى الحق ده حتى لو إنه هيطبق في 27 ده، لكن ده لا يمنع بأي حال من الأحوال النيابات والمحاكم إنها تطبقه أسوة بما قامت به المحكمة
1: من صلاحيات معالي النائب العام. طبعا أعتقد ممكن تبقى من صلاحياته.
2: احنا املنا دايما
1: دي مش صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لا يختلط البعض.
2: لا
1: رئيس الجمهورية اللي عنده العفو بعد الاحكام،
2: طالما التشريع طلع اصبح التشريع ملزم لاطرافه، واطرافه هي منظومه العداله في الوقت الراهن، ومنظومه العداله عليها انها تخفف الاعباء عن المواطنين وفي نفس الوقت تحقق العداله. وانا اتصور انه الاطراف مستعده في الوقت الراهن طالما لديها مهله سنه جديده انها تصل الى نقاط اتفاق وانها تساعد بعضها البعض في استعادة الثقة اللي الناس كانت متخوفة منها من الاعلانات عن طريق التليفون او المحاكمات عن بعد في الجنايات، واللي بتفتقد في كثير من الاحيان ان يبقى المحامي قريب من المتهم، او ان المتهم يكون موجود في محبسه فبيخاف دايما انه يوجه اتهامات لجهة الادارة على اعتبار ان هو موجود تحت ايديها. يعني
1: هو ده يا فندم التطور التكنولوجي او التجهيزات او الجاهزيه اللوجستيه اللي حضرتك بتتكلم فيها، لو جهزت تسهل ده ولا دي محتاجه تفاهم الاطراف اللي بعضها؟
2: لا هي من المؤكد انها هتسهل، لكن كمان هتاخد لها فتره زي كل الدول اللي هي المرحله الانتقاليه يا استاذ احمد، لان انت بتغير من نظام لنظام.
1: طبعا
2: احنا اعتدنا، يعني انا بقالي 42 سنه بشتغل على حاجه اعتدتها خلاص. لما تيجي تغيرها لي هتاخد وقت شويه على ما انا يعني اتقبلها. ربما تكون الاجيال الجديده اكثر استعدادا للاستخدام التقنيه الحديثه من الجيل بتاعنا، ربما احنا يبقى عندنا تحفظات شويه، لكن الجيل الجديد عنده مقدره للتعامل مع السوشيال مع التقنيه الحديثه.
1: صحيح.
2: عنده الجراه ان هو يعمل الاعلان ويتاكد ان الاعلان وصل والحسن الطالع. ويعني اذكرك واذكر المستمعين ان سياده الرئيس لما رجع 8 مواد كان منهم المادة الخاصة بالإعلان إن إحنا نجمع ما بين الورقي وما بين الإلكتروني في المرحلة الأولى إلى أن
1: يعني سيادة الرئيس كويس اللي حضرتك بتتكلم فيها، هي مرحلة انتقالية ما تنفعش تقلي مرة واحدة.
2: ده صحيح، وأنا كل ثقة إنه منظومة العدالة هتتعاون، لأنه في النهاية إحنا يهمنا المحاكمة العادلة والمنصفة لكل الناس.
1: إنما حضرتك قفلتها لي إن مفيش أي شكل من أشكال رجوع القانون تاني لأي من المواد، تبحث تاني أي مواد خلافية. لا، هو الموضوع اتقفل، هو تأجيل بس للتجاهزية إن شاء الله قبل 27.
2: هو اجتماع مجلس النواب كان لمادة واحدة، يعني
1: التأجيل.
2: التأجيل ل1 أكتوبر 27.
1: شكرا جدا صديقنا العزيز دكتور عصام شيحه رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. اولا غششنا الجلسه وخلصت، احنا على هوا مش عارفين الجلسه خلصت، وتم فعلا تاكيد التاجيل وصولا ان شاء الله ل1 اكتوبر 2027. فهمنا التاجيل كمان بسبب ايه، الجاهزيه للاطراف المختلفه والجاهزيه كمان اللوجستيه وتفاهم البعض الاخر، كل الاطراف تبقى مع بعض. هو ده عاده الدكتور عصام معانا، بيسهل لنا كده الامور مع ان هي امور تبقى معقده او القوانين، بس ده الصور حقيقه. يعني قانون الاجراءات الجنائية من الأهمية ان احنا ممكن نقعد نناقش فيه طول الوقت، وكل الأطراف مواطن محامي قاضي كل الأطراف لازم تبقى فهمال ان هو ده القانون بينظم حياتنا. خلصنا حلقتنا النهاردة، ولكن دايق يكون معنا زميلنا العزيز عبد الرحمن الصاوي وإطلالة إخبارية سريعة على آخر المستجدات الإخبارية للدقيقة الأولى للثالثة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي وافق نهائيا على مشروع قانون بإرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام ليبدأ تطبيقه من الأول من أكتوبر 2027 بدلا من الأول من أكتوبر 2026. يستهدف التعديل إتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والتقنية اللازمة لتطبيق القانون بما يشمل النظم الإلكترونية وقواعد البيانات وتأهيل الكوادر المعنية. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. يتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لدى بنك الاستثمار القومي، وذلك بقيمة 100 مليار و750 مليون جنيه، مع إعفائها من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه. وتتضمن التسوية سداد جزء نقدي من وزارة المالية ونقل ملكية أصول مملوكة للدولة للبنك. وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادي أن إجمالي المديونيات التي جرى حسمها وتسويتها منذ فبراير الماضي تجاوز 400 مليار جنيه. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث مع هانا تيتيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وجهود تنفيذ خارطة الطريق الأممية. وأكد عبد العاطي دعم مصر لتسوية سياسية ليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، فضلا عن إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية. مصادر ميدانية أعلنت استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي على حي تل الهوى في مدينة غزة. وأفادت المصادر بأن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 42 آخرون جراء استهدافات إسرائيلية في قطاع غزة منذ الأمس. بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن العراق ينتقل إلى مرحلة تقوم على السيادة الكاملة ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وشدد على أن سيادة العراق واستقلال قراره ووحدة أراضيه ثوابت عليا لا تقبل المساومة. اقتصاديا، وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت زيادة الإنتاج المحلي بنحو 45 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا و540 برميلا من المتكثفات، وذلك بعد تشغيل 3 آبار جديدة وإعادة تشغيل بئر رابعة في الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل ضمن جهود تعزيز إمدادات السوق المحلية وتقليل الاستيراد. ورياضيا، منتخب قطر والإمارات يلتقيان في 8:30 مساء ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، موجودين معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 5 مساء، شيماء حافظ ومحمد نشأت، ويا رب يومكم يبقى خير وسعادة وتقضوا معانا ساعتين كده دمهم خفيف ولطاف زي ما دايما متعودين مع حضراتكم، والراديو 90 90 كمان طول اليوم. خلوني في البداية أمسي على صديقتي العزيزة شيماء حافظ. مساء الفل يا شيماء.
2: مساء الفل يا نشأت، ومساء الفل على أحلى سميعة الراديو 90 90. أهلا بيكم في حلقتنا النهاردة علشان الزحمة تعدي، يعني هندردش، هنسمع أغاني، هنتكلم في حاجات كتيرة جدا، ونعرف أهم الأخبار اللي بتحصل. طبعا هفكركم بطرق التواصل بتاعتنا، تليفوننا 2-18-10-8-66، SMS 199، أما الواتساب 010-490-90-4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. اعذروا صوتي النهارده بس يعني عادي، في برد عادي. البرد بتاع تغيير الفصول ده عادي، كلنا بنتعايش معاه وبنلقطه عادي جدا.
1: الف سلام عليك.
2: الله يسلم.
1: يعني شيماء صوتها في كل الاحوال ما شاء الله ما شاء الله، سواء كده ولا كده احنا تمام
2: مشتكرين. طب احنا النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا. عاده اي حد بيبقى عنده كده يعني قطاع او قسم في الشركه بيبقى ليه هيبه كده وشنه ورنه، هو الاتش ار. ليه؟ لأن القسم ده اللي بيركز معك في الحضور والانصراف، في المكافآت، في حاجات من الحاجات دي بشكل كبير جدا جدا. احنا هنا مش هنكلمك ان احنا الاتش ار ولا حاجة، لكن عايز اسألك اغرب حاجة مرت عليك مع الاتش ار، اكتر موقف طريف حصل لك وانت بتعمل انترفيو مثلا تفتكره وحابب تشاركنا فيه، ابعت لنا وقول لنا عليه من دلوقتي عشان هنحكي لك حكاية طريفة جدا جدا حصلت في هذه الديبارتمنت او هذا القسم اللي هو الاتش ار.
1: بالظبط كده. التواصل معنا 2-18-10-8-66، ده رقم التليفون، وصفحتنا على الفيسبوك وكل التواصل الاجتماعي صفحة الراديو 90 90، كمان رقم الواتساب 010-490-90-4. تعالوا نبتدي كده بعمرو دياب طول ما أنا شايفك.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: التصعيد.
1: مرة تانية مساء الفل على كل اللي بيسمعونا وكل اللي انضمونا من جديد. ولما تبقى مدير في نفسك كده وتروح تعمل انترفيو, ده اللي حصل في الحكاية اللي احكيها لكم دلوقتي. واحد رايح يعمل انترفيو في شركة كبيرة, كان مستني سي او بتاع الشركة دي علشان يحضر الانترفيو معاه, والمشكلة انه السي او ده اتأخر ساعة وعشر دقايق. بعدين لما وصل ابتدى, يعني لما وصل الموظف اللي عايز يقدم في الشغلانة قال له يلا نبتدي الانترفيو. هنا بقى المرشح قرر يعمل حاجة مش متوقعة تماما, مشي وقال المدير انا اللي برفضكم. تفاصيل القصة دي انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا, وحكت انه في شخص اسمه موهم كان عنده مقابلة عمل الساعة 2 الظهر, راح وصل قبل ميعاده بنص ساعة, لكن السي او اللي كان المفروض يعمل معاه المقابلة اتأخر مش 10 دقايق ولا نص ساعة, لا دي ساعة و10 دقايق يعني 70 دقيقة. والاغرب انه ما اعتذرش او اداله تفسير واضح واتأخر عليه ليه. وهنا المرشح ده قرر انه مش هيكمل المقابلة وخرج من المكان, وبعدها بعت ايميل للشركة وكان عنوانه Dear CEO, I reject you and your company, انا رفضتك انت وشركتك. وفي الرساله وضح ان المشكله بالنسبه له مش مجرد التاخير, لكن احساسه ان وقته ما خدش نفس التقدير. والمعنى لو انا مش وقتي يعني محترمينه يبقى انا مش عايز اجي شركتكم دي. فناس كتير شافت انه المرشح ده عمل ريفرس انترفيو, يعني بدل ما الشركه هي اللي تختبر هو اللي اختبرهم وقال لهم هو ايه اللي مش عاجبه. لو انت في مكان الراجل ده هل هتعمل كده ولا هتقعد تستني المدير ده سنه سنتين ثلاثه وتفضل مستني عادي لغايه ما يوصل؟
2: عمل بصراحه حركه غير متوقعه تماما, وحركه تنم عن ذكاء شديد جدا. حسام حسن امبارح ومنتخب مصر فازوا على جنوب السودان بخمس اهداف نظيفه في اداء كان تحديدا في الشوط الثاني ولا اروع. خمس اهداف احرزهم عمر مرموش هدفين, وزيكو احرز هدف, وابراهيم عادل احرز هدف, والنجم الجديد والمرعب نجم صفوف المنضم لصفوف برشلونه الاسباني حمزه عبد الكريم احرز الهدف الخامس. وكان بعض التصريحات لحسام حسن انه لم ينتقد الدوري المصري وان الاهلي والزمالك القوه الضاربه, واعرب عن اعتزازه الكبير بالقيم الكرويه اللي بتملكها الكره المصريه, وشدد على ان الجهاز الفني والمنتخب الوطني محظوظين جدا جدا بتواجد انديه كبيره وقويه بحجم الاهلي والزمالك, واكد ان مصر بتفخر باحتضانها لاكبر وافضل الانديه على مستوى القاره الافريقيه. وقال ان العلاقه بين الجهاز الفني للمنتخب وجميع الانديه المصريه هي علاقه تكامليه قائمه على الدعم المتبادل, حيث يسعى الجميع للعمل بيد واحده ومسانده بعضهم البعض لخدمه المصلحه العامه, مشيرا الى ان الهدف الاسمى الذي يحمي كافه اطراف المنظومه هو رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدوليه, متمنيا التوفيق والنجاح للجميع خلال الفتره المقبله. تصريحات ولا اروع ولا اجمل الحقيقه من كابتن حسام حسن امبارح, يمكن عشان اللغط الكبير اللي فات, لكن كل الدعم وكل التقدير لمسيرة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة, وان شاء الله رجالتنا وجهازهم الفني بالكامل قادرين ان شاء الله يحققوا كل طموح الشعب المصري في الفترة المقبلة سواء في تصفيات أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم بإذن الله.
1: تعالي نسمع بهاء سلطان تعالى دلعك ونرجع على طول.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.90.
1: منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا بعد خماسية جنوب السودان. المنتخب يستعد لودية جنوب أفريقيا المقررة في 4 أكتوبر. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره التونسي في 8 مساء ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا. وأخيرا منتخب قطر والإمارات يلتقيان في 8:30 مساء في منافسات ببطولة كأس الخليج العربي.
0: صوت الملعب على الراديو 99.90. الراديو 99.90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. أخبار كتيرة جدا ودردشة في حاجات كتيرة جدا، وبنسألكم النهاردة أغرب المواقف اللي مرت عليكم وانتوا بتعملوا انترفيو شغل. ابعتولنا وقولولنا ايه المواقف الغريبة. هناء بعدها بتقول والله أنا حصل لي موقف غريب جدا جدا، كنت رايحة أعمل انترفيو ولما وصلت قالوا لي فين الشهادات اللي انتي قلتي ان انتي عاملاها، يعني شهادات الخبرة وكده، وانا كنت ناسية الملف كله في البيت. فطبعا لما قلت لهم الناس في البيت قالوا لي انت من اولها بتنسي ومشوني، وكان شكلي وحش قوي، وده موقف عمري ما هنساه. يعني في موقف لا تنسى ابدا. رايحه انترفيو ناسي الملف، ينفع كده؟
1: ما ينفعش طبعا. بصوا برضو في خبر مهم جدا، وده يعني حرصا على سلامه الجميع، يعني نقابه صيدله القاهره حذرت من ترويج الادويه عبر السوشيال ميديا. اعلنت نقابه صيدله القاهره تأييدها الكامل لكل المجهودات اللي بتبذلها هيئه الدواء المصريه لإحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي للإعلانات غير المرخصة والمضللة ومواجهة الترويج لمنتجات الدوائية والطبية غير المسجلة وغير الخاضعة للرقابة التنظيمية. أكدت النقابة أن ما تقوم به هيئة الدواء من رصد للإعلانات المخالفة وإتاحتها أمام المواطنين إلى جانب فتح قنوات للإبلاغ عنها، ده بيمثل تطور مهم جدا في حماية المجتمع من المحتوى التسويقي الذي قد يدفع المواطنين إلى استخدام مستحضرات مجهولة المصدر أو منتجات غير خاضعة للتقييم أو الرقابة. وشددت النقابة كمان على أن الدواء ليس سلعة دعائية عادية، وإنما منتج يرتبط مباشرة بصحة الإنسان وحياته. وأكدت أنه لا يجوز أن تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى سوق مفتوح للترويج لمنتجات دوائية أو علاجية دون رقابة أو ترخيص. ووضحت كمان أن الادعاءات العلاجية المضللة ايا كان مصدرها او وسيله انتشارها بتمثل خطر كبير جدا على المريض وعلى منظومه الدواء بالكامل. حقيقه يعني موضوع مهم جدا، لان بدانا نشوف حتى الدواء كمان بيتم الترويج ليه، ومنتجات يقول لك البديل ومش البديل، وخصوصا في مستحضرات التجميل او ما شابه الحاجات دي اللي هي يتعمل لها اعلانات بدون اي رقابه وبدون اي تقييم وبدون اي خضوع لاي حاجه. فالحقيقه خطوه مهمه جدا جدا اللي عملتها هيئة الدواء المصرية عشان تحكم الرقابة على سوق الدواء تحديدا.
0: طيب تعالوا سريعا كده نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد صابر ونعرف ازاي نوصل. مساء الفل يا محمد.
2: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالسادة المستمعين الكرام، اهلا لنشأة.
3: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهاردة نبتدي نستعرض فقرتين من داخل محافظة القاهرة وأبرز ما شهدته بعض الكثافات المرورية وأعلى كوبري حمية الزيتون القادم من مناطق مصر الجديدة والحجاز المتجه إلى مناطق المطرية والكبلات. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم النهاردة شارع ترقة الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبة. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري الفنجري اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية المرتفعة معانا نسبيا؟ ازاي توصل بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم شارع امتداد رمسيس تطلع منه على مناطق العباسية وشارع لطفي السيد تدخل نفق احمد سعيد. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو؟ هتستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة او هتستخدم المسطحات الارضية. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة صلاح سالم اللي بيشهد بعض الكثافات المتفرقة لو انت جاي من مناطق وسط البلد مناطق جنوب القاهرة المتجه لمناطق شرق القاهرة والمطار وشيراتون والنزهة؟ تروح تستخدم محور النصر او الخليفة المأمون. ازاي توصل النهاردة بعيد عن شارع حاتم المأمون اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية؟ تروح تستخدم شارع احمد فخري بعض الاحكام بشارع عباس العقاد المتجه لميدان الساعة. تروح تستخدم شارع مكرم عبيد. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كورنيش النيل لو انت جاي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان؟ هتروح تستخدم كوبري الحضارات الاوتوستراد الاحجام في عند منطقة ثغر الكوريش. ازاي توصل بعيد عن الزحمة؟ تروح تستخدم محور حسب الله الكفراوي. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة القاهرة.
4: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوسط في شارع ثروت اللي جاي دلوقتي من اعلى كوبري الدقي المتجه لمناطق جامعه القاهره، ونكمل مره اخرى على الطريق الدائري ومستخدم محور صفت. يبقى ازاي توصل النهارده الطريق الدائري بعيد عن زحمه محور صفت وجامعه القاهره؟ هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه اشاره ميدان الجيزه لو انت جاي من شارع مراد وكورنيش العجوزه ومتجه لمناطق فيصل والهرم؟ هتروح تستخدم دلوقتي شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي بقى من دائري المنيب ورايح لمناطق فيصل والهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المرورية داخل محافظه الجيزه.
4: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: بعض الكثافات اللي بدأت تتواصل دلوقتي في منطقة غرب سومد اللي هو في محور 26 يوليو اللي خارج من محور 26 يوليو مدينة الشيخ زايد و 6 أكتوبر ومتجه إلى محاور محافظة الجيزة. إزاي توصل بعيد عن الزحمة تروح تستخدم وصل الدهشور. بعض الكثافات أيضا اللي بدأت تتواصل في منزل الصحراء المتجه إلى مناطق الوسطى المريوتية المتجه إلى مناطق القوس الغربي هتروح تستخدم دلوقتي طريق الواحات هيكون بديل. في نطاق من الطريق الدائري بعض الأحجام اللي خارج دلوقتي من مناطق أعلى بسوس متجه إلى الزراعي والزراعي بعض الكثافات المتجهة لمحافظات الوجه البحري هروح نستخدم النهاردة محور بنها الحر. نروح لمحافظة الإسكندرية اللي بدأت تشهد بعض سقوط الأمطار في عدد من محاورها. بنوجه إرشادات للإدارة العامة للمرور الإسكندرية والإدارة العامة للمرور للقيادة الأمنة أثناء التقلبات الجوية وسقوط الأمطار السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية عدم التوقف في أي منطقة فيها أمطار استعمال الأضواء الغير مبكرة التهوية الجيرة داخل السيارة استعمال انتظار السيارة ليكون مرئي للغير مضاعفة مسافة الأمان استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع أي مياه على الزجاج الأمامي أو الخلفي. الإدارة العامة للمرور نشرت كافة الخدمات المرورية على الطرق المحيطة والمجاورة بمحافظة الإسكندرية والطرق السريعة. تم تخصيص خط رقم 012-23-4-0 012-23-4-0 لو قابلتنا أي أعطال أو لا قدر الله حوادث جسيمة على كافة الطرق الرابطة ما بين المحافظات بيرجى الاتصال بهذا الخط و يتم إرسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع. بعض الكثافات أيضا في نطاق مدينة دمنهور في شارع الجمهورية هنروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي. في نطاق مدينة الشرقية الزقازيق بعض الكثافات شارع سعد زغلول المتجه لمدينة الساغة هنروح نستخدم شارع أحمد ماهر. في نطاق مدينة الدقهلية المنصورة الكثافات بتقابلنا في شارع جهان السادات وشارع عبد السلام عارف هنروح نستخدم شارع أحمد ماهر. أما في نطاق مدينة طنطا الكثافات بتتواجد في اللي جاي دلوقتي من مناطق شارع طه الحكيم وجاي أيضا من شارع الجيش هنروح نستخدم شارع النحاس. في نطاق محافظات الوجه الابلي ومحافظة الفيوم بعض الكثافات اللي بدأت تتواصل في اللي جاي دلوقتي من ميدان المسلة وجاي من شارع جر ماضي وشارع الفاروق عمر بعض الكثافات هروح نستخدم شارع سعد زغلول. من محافظة اسيوط الكثافات بتتواصل في شارع الجمهورية المتجه لمحطة قطار اسيوط وشارع يسر دايم وشارع الجامعة ومدارة الزراعة هروح نستخدم شارع الجلاء. وبكده احنا اطمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل كافة المحافظات متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
3: ها وصلت؟ أنا كده اطمن.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي وافق نهائيا على مشروع قانون بإرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام ليبدأ تطبيقه من الأول من أكتوبر 2027 بدلا من الأول من أكتوبر 2026. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة مشيدا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار مسؤولي الدولة ومؤكدا أهميته في استعراض مختلف الملفات وتوضيح الأدوار والمسؤوليات. وأكد مدبولي أن مؤتمر أكتوبر يستهدف عرض ما تحقق في مختلف القطاعات والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة مع طرح رؤية مستقبلية لكل قطاع. وزارة السياحة والآثار أعلنت نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي لموسم 1448 من الهجرة 2027 من الميلاد، والتي تقدم لها 145,530 مواطنا بزيادة نحو 27% عن الموسم الماضي. ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي عبر البوابة المصرية الموحدة للحج. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم شارك في جلسة حول ندرة المياه والموارد غير التقليدية ضمن المنتدى الأورو متوسطي للمياه المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. وأكد سويلم أن دول المتوسط تواجه تحديات مائية مشتركة داعيا لتعزيز التعاون وتنفيذ مشروعات مشتركة مع التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها والتحلية والابتكار لمواجهة ندرة المياه. اقتصاديا، هيئة السكك الحديدية أعلنت إتاحة حجز تذاكر القطارات لذوي الهمم ومرافقيهم إلكترونيا عبر موقع الهيئة وتطبيقها الرسمي اعتبارا من غد الخميس. وأوضحت الهيئة أن الحجز يعتمد على مطابقة الرقم القومي وكرت الخدمات المتكاملة مع بيانات التذكرة للتأكد من أحقية الراكب والمرافق في الخدمة. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 خسر أمام منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف خلال منافسات دورة الصداقة الودية الدولية المقامة في سويسرا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موقوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: شيماء حافظ ومحمد مشقد على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد, وبنسألكوا عن أطرف المواقف اللي حصلت لكم خلال مقابلة عمل في انترفيو مع الـ HR. عادل بعد بيقول صباح الفل عليكم, أنا كنت داخل انترفيو وفي نص المقابلة اكتشفت أن أنا مقدم على وظيفة فيها مواصفات مش فيها خالص, لكن قعدت أكمل انترفيو بمنتهى الثقة. يسألوني عندك اللغات المطلوبة, أقول لهم لأ, يسألوني كل أسئلة وأجاوب لأ, والغريب انهم كانوا مكملين معايا عادي وفي الاخر اعتذروا لي. في كمان ايمن بعد بيقول كنت موجود في انترفيو وقعدوا يسالوني عن ان انا سبت شغلي القديم ليه, فبقيت احكي لهم بصراحه زياده عن مشاكلي مع المدير اللي فات, وان قد ايه هو كان مفتري عليا, وانه اكتشفت في الاخر ان هو اخو الشخص اللي بيعمل لي الانترفيو في وقتها, وطبعا اترفضت من الوظيفه.
2: في دراسه كمان معموله حلوه قوي ولطيفه جدا, بتقول لك يا سيدي لو انتم متجوزين وبتحبوا نفس الاغاني يبقى مبروك, العلم اخيرا لقى سبب يخليكم تكملوا الاغنيه للاخر بدل ما كل واحد يغيرها. دراسه حديثه كده اتعملت قالت ان الازواج ممكن يكونوا بينهم تشابه في الذوق الموسيقي اكبر من تشابههم في شخصياتهم مع بعض. ولو انتوا لسه مقبلين على الجواز, فقبل ما تسالوا عن الشقه والقاعه والنيش والذي منه,
1: اسالوا بعض كده بنحب نفس الاغاني,
2: تحبوا تسمعوا نفس الاغاني ولا لا. لان الدراسه دي بتقول ان الازواج ممكن يكون بينهم تشابه في الذوق الموسيقي اكبر من اي حاجه تانية. يعني لو انا بحب عمرو دياب وهو بيحب عمرو دياب يبقى توكلنا على الله. بس دقيقه, الدراسه المنشوره في مجله علم النفس الاجتماعي والشخصيه بحثت في العلاقه بين التشابه الموسيقي وبين العلاقات العاطفيه. الباحثون دول اجروا 3 دراسات على 309 ازواج, معظمهم من المانيا والنمسا, وسالوا المشاركين عن انواع الموسيقى اللي بيحبوها والفنانين المفضلين عندهم, وكمان قاسوا جوانبهم الشخصيه, القيم والرضا عن العلاقه. النتيجة اللافتة بقى كانت ايه؟ ان الازواج الحقيقيين ظهر بينهم تشابه كبير في الازواج الموسيقية بدرجة اكبر بوضوح جدا من التشابه في السمات الشخصية. يعني ممكن جدا تلاقي زوجين, هو اجتماعي وهي بتحب الهدوء, هو عفوي وهي بتحسبها بالحسابة, هو بيحب السفر وهي بتحب تقعد في البيت, لكن اول ما الاغنية المفضلة تشتغل الاتنين يقولوا دي بتاعتنا. الباحثين دول أكدوا أن مشاركة بعض الفنانين المفضلين ارتبطت بزيادة طفيفة في مشاعر الحنان أو بعض مؤشرات جودة العلاقة. لأن هنا بنقف عند كلمة مهمة جدا, هي تحسن طفيف. يعني الدراسة مش بتقول أن أنتوا لو بتحبوا نفس المطرب يبقى خلاص ضمنتوا سعادة زوجية, لا, إنما نتائج الدراسات التلاتة وجدوا أن العلاقة في التشابه الموسيقي ممكن تحسن جودة العلاقة حتى لو بنسبة بسيطة. كمان الدراسة دي ما تقدرش تقول لنا مين جه الأول, يعني هو احنا بنختار شخص شبهنا في الموسيقى من البداية ولا لما بنعيش مع بعض فممكن نحب اللي بنسمعه سوا. انا بحب النوع ده من الموسيقى وبعد 5 سنين بقت الاغنية بتاعتنا احنا الاتنين. ناخد منها ايه بقى للمتزوجين والمقبلين والنصايح اللي ممكن تتقال في الحالات اللي زي كده؟
1: يعني اول سؤال تساله,
2: اعرفوا ذوق بعض,
1: انت بتحب اغنية كذا وانا بحبها, يبقى احنا كده خلاص ضمننا حياة زوجية سعيدة. انا ضد الدراسه دي.
2: وممكن تعملوا حاجه لطيفه جدا كمان, تبداوا تسالوا بعض شويه اسئله من نوعيه ايه الاغنيه اللي بتفكرك بطفولتك, ممكن تبقى مشتركه, ايه الاغنيه اللي بتغير مودك, ايه الاغنيه اللي مستحيل تسمعها حتى لو هتاخد عليها فلوس. الاغنيه الثانيه, النصيحه الثانيه, ما تحولوش الاختلاف لمشكله. لو انت بتحب المهرجانات مثلا وهي بتحب الكلاسيك,
1: هتعملوا ايه في الحاله دي بقى؟ ما فيش نقطه.
2: لا يعني العلاقه هنا مش معناها ان احنا اعاده توزيع موسيقي, لا,
1: امال هنعمل ايه؟
2: العلاقه ممكن تبقى يعني نعمل مساحه مشتركه كده من البلاي ليست, واحده للبيت واحده للسفر واحده مرتبطه بذكرياتنا. يعني نحاول نعمل ده, وده بيوصلنا لحاجة مهمة جدا, انتوا كزوجين ازاي بتتعاملوا مع الخلاف. دي ممكن تبقى طريقة عشان تقدروا تحلوا الخلاف اللي ما بينكم, وكل واحد في الاخر يحترم ذوق التاني.
1: انا مش مقتنع بالدراسه دي, انا مع احترامي لهذه الدراسه مش معنى ان احنا ذوقنا الموسيقي واحد يبقى اكيد هنبقى متفقين في باقي نواحي الحياه. انتوا مع الدراسه دي ولا لا؟ ابعتوا وقولوا لنا على 1 9 9 او كلمونا على 2 18 10 8 66. نسمع تامر حسني وراجعين.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: في يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة. هي الفنون في نسخة السادسة ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروى ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت إيجيبت

المصور الصحفي عادل مبارز في قد المقام مع بسنت باكر النهاردة من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90. لسه نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. وبنسألكم أغرب المواقف اللي حصلت لكم مع الـ HR وانت بتقدم الوظيفة. هند بعتها بتقول أنا كان عندي مشكلة كبيرة جدا جدا. أنا كنت بقدم الوظيفة وروحت وأنا في الركنة اتخانقت مع حد وأنا بركن العربية لأن أنا جيت وهو كان واقف ما خدناش بعض. المهم يعني أنا خدت الركنة وهو كان متضايق جدا جدا. قوم إيه أطلع فوق ألاقي مين اللي بيعمل لي الانترفيو؟ هذا الشخص اللي أنا خدت الركنة بتاعته. ولكن أنت تخيلي الانترفيو حصل فيه إيه. بس بقى حاجة غريبة جدا إن أنا اتقابلت في الوظيفة دي وهو كان بروفيشنال وتخطى الموقف ولكن شايف إن أنا مؤهلاتي تسمح لي إن أنا أخد الوظيفة دي وبقينا صحاب جدا جدا بعدها.
1: طيب
0: في مواقف برضو بتحصل بتحط نفسك في مواقف
1: بايخة جدا جدا جدا بصراحة. عايز أقول لكم إن من الجمعة اللي فاتت بقى 25 سبتمبر بدأت خلاص المواعيد الشتوية والجديدة للمطاعم والكافيهات والبازارات. طيب هتقفل امتى؟ الايام العادية المطاعم والكافيهات والبازارات بتقدر تستقبل الزباين لحد الساعة 12 منتصف الليل. اما لو يوم خميس او جمعة او اجازات رسمية او اعياد فمعلم السهرة معاك بتاخد ساعة اضافية وبتستمر التشغيل لحد الساعة 1. يعني ايام عادية 12 بالليل خميس وجمعة واجازات واعياد لحد الساعة 1 صباحا. وطبعا في نقطة مهمة جدا للسادة محبي الأكل بعد منتصف الليل.
0: أيوة يعني ركز معي هنعرف ناكل ودليفري وكده.
1: دليفري والتيك اوي ده 24 ساعة وفق كل الضوابط اللي معمولة. طب المحلات والمولات، المحلات والمولات التجارية بتقفل في الأيام العادية 10 مساء وهتمتد ل 11 مساء يوم الخميس والجمعة وبرضو في الأعياد والأجازات الرسمية. يعني حضرتك كده عايز تتسوق وبعدين تروح تقعد على قهوة ولا حاجة، خلي بالك ان القهوة مكملة معاك شوية ساعتين بعد موعد اغلاق المحلات في الايام العادية. والاهم من ده ان مواعيد التشغيل الشتوية هي نفسها موعد مواعيد تغيير الساعة. المواعيد الشتوية بدأت من 25 سبتمبر بينما تغيير الساعة للتوقيت الشتوي
0: اخر خميس في اكتوبر،
1: اخر خميس في اكتوبر 29 اكتوبر 2026. ساعتها منتصف الليل بترجع الساعة ساعة الورا كده. يعني باختصار المواعيد بتتغير لكن الساعة نفسها لسه هتتغير في آخر خميس في أكتوبر. فلو حضرتك من الناس اللي بتقول آخر قاعدة ونمشي بدري عشان الشتاء ممكن نعدلها شوية، لأن آخر قاعدة بس الساعة 12 ولو خميس وجمعة هتبقى معاك للساعة 1.
0: طيب يلا بينا نسمع عاصي الحلاني شو مسار ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: بسرعة شديدة جدا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة معاد جديد وحلقة جديدة، استنونا. كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ.
1: هنسيبكم دلوقتي مع الأغنية اللي طلبتوها كلكم، يعني بقالكم فترة كبيرة
0: أغنية نشأت المفضلة،
1: الأغاني اللي بتطلب مننا على طول بصراحة.
0: كريم بيحبها
1: قوي، وكريم طبعا بيحبها، يعني من الأغاني الجميلة لحمادة هلال. إن شاء الله نتقابل بكرة في حلقة الويك إند على راديو 90 90 في علشان الزحمة تعدي، وانبسطوا انبسطوا يا جماعة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الوزراء بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة بما يضمن توافر احتياجات السوق لفترات طويلة. وأكد مدبولي أن مؤتمر أكتوبر يستهدف عرض ما تحقق من مختلف القطاعات والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة مع طرح رؤية مستقبلية لكل قطاع، كما وجه الوزراء بمواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب. وزارة السياحة والآثار أعلنت نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي لموسم 1448 من الهجرة 2027 من الميلاد، والتي تقدم لها 145,530 مواطنا بزيادة نحو 27% عن الموسم الماضي. ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي عبر البوابة المصرية الموحدة للحج. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم شارك في جلسة حول ندرة المياه والموارد غير التقليدية ضمن المنتدى الأورو متوسطي للمياه المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. وأكد سويلم أن دول المتوسط تواجه تحديات مائية مشتركة، داعيا لتعزيز التعاون وتنفيذ مشروعات مشتركة. وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجار في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد بالقرب من أحد مراكز الشرطة دون وقوع أضرار. وقال حاكم المدينة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الصوت نجم عن جهاز صوتي، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة. الرئيس الأوكراني سيرجي كورتسكي قال إن تكلفة الحرب على بلاده ستبلغ نحو 155 مليار دولار هذا العام، مع فجوة تمويلية قدرها 27 مليار دولار. وأضاف أن كييف تستهدف تدبير 7 مليارات دولار عبر خفض وإعادة توزيع الإنفاق، فيما تسعى لتوفير 20 مليار دولار المتبقية من شركائها لضمان تمويل العمليات العسكرية مطلع عام 2027. اقتصاديا، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس دشن 3 قاطرات بحرية جديدة، وشهد بدء بناء 5 قاطرات أخرى لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر. يأتي ذلك ضمن جهود توطين صناعة الوحدات البحرية وتحديث منظومة القطر والإرشاد. ورياضيا، الاتحاد الإسباني لكرة القدم حدد موعد إجراء قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا في 5 أكتوبر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: يا شباب طمنوني، عملتوا ايه في مبادرة طريق النجاح يساوي 1000 مهارة؟
2: ياه، اتعلمنا مهارات كتيرة قوي يا طنط في مبادرة المجلس القومي للمرأة، مهارات ما كناش نسمع عنها خالص ولا نعرفها.
3: بس مهمة سوق العمل، مهارات ضرورية لازم نحطها في السي في بتاعنا عشان هتعززه جدا.
4: الغريب انه في التدريب اكتشفنا حاجات جوانا احنا نفسنا ما كناش عارفينها، بس المدربين هم عرفونا.
1: والله أنا مبسوطة ليكوا قوي، مبسوطة إنكم اكتشفتوا نفسكم من جديد وبعدتوا عن الفود بلوجر والتيك توكر واستعديتم للشغل فعلا بالتدريب بعد الشهادة.
2: فهمنا يعني إيه تحليل البيانات، وعرفنا يعني إيه تسويق إلكتروني،
4: وتعلمنا كمان العمل الجماعي وإدارة الوقت والتكيف مع بيئة العمل اللي دايما فيها تغيير.
3: 50 شاب وفتاة كانوا معانا في المبادرة، اتقسمنا المجموعات التفاعلية عشان ننفذ أنشطة مع بعض عشان نكسر حاجز الخوف ونتعلم مهارات التواصل.
1: عظيم عظيم جدا. يلا بقى جهزوا شنطكم علشان ننزل على مصر.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: مصيبة يا صفصف.
1: ايه
5: مصيبة؟
1: ايه
5: ناجي به اسم الله عليه اتصل بي، ولما عرف اننا في بورسعيد قرر انه يجي علينا هو ومدامه اللي اسمها ياسمينة.
1: طب واحنا مالنا؟ يجي زي ما هو عاوز ونرجع احنا على مصر، لا من شاف ولا من داري.
5: ازاي بس؟ ازاي بس؟ انت هتهزري؟ ده طلب مني نستناهم ونحجز لهم في نفس الفندق اللي احنا نازلين فيه.
1: لا بقولك ايه، اسمع، الله الله على الجد والجد الله الله عليه، ده مديرك انت يا استاذ مش مديري انا. استناه بقى انت يا حلو وصيفه مع بعض. انجوي.
5: عليك يا صفصف.
1: انجوي.
5: بتدعيني في موقف زي ده؟
1: يا على قلبي الرقيق، مش عارف اعمل ايه في نفسي. اسمع، انت صعبت علي، انا جاتلي فكرة.
5: الحمد لله على سلامتك يا اعظم مدير، يا احسن مدير.
1: يا ناجي بيه اسم الله عليه، اسم الله عليه.
6: يا مدامي.
1: ايوه.
6: عجبتك بورسعيد يا مدامي؟
7: عجبتني، لكن فين البمبوتية؟ فين السمك؟ فين البحر؟
6: صحيح يا حاتم، فين البحر؟
5: لا والله، انت هجيب لك البحر هنا في الفندق، ما عنديش حاجة، ما عنديش مشكلة، بس هو موجود، انا يعني حطه في مكانه زي ما هو، بس هو الحقيقة استأذن مني يروح يزور امه لانها تعبانة في المستشفى شوية وجاي على طول ان شاء الله.
7: لا، هو ده الفندق اللي انتوا قاعدين فيه؟
1: ايوه، يعني للاسف الفندق اللي قاعدين فيه كومبلي، ما فيهوش اوضه واحده فاضيه، ما فيش غير اوضه الدولفين.
6: نعم.
1: فاضطرينا نحجز لكم شقه هنا، صحيح هي قديمه وبعيده عن البحر، بس ان شاء الله ان شاء الله هتنبسطوا.
5: يلا يلا بينا يا صفصف نروح على الفندق ونسيب الكتاكيت لوحديهم بقى يسوسوا مع بعض. باي
1: باي.
7: اسمع يا ناجي بيه جوزي، انا شمه ريحه مش حلوه.
6: ريحه مش حلوه؟
7: اه.
6: تلاقي فار ميت في الشقه يا مدامي.
7: لا لا، ما تعصبنيش يا ناجي بيه جوزي، ريحة مش حلوة في كلام حاتم وصفصف مراته، حسينهم ضحكوا علينا ولازم نرد لهم الضربة اتنين.
1: شفت؟ عيب يا أستاذ، خطتي ما تخرش المية كده بقى، خلصنا منهم.
5: أنا رأيك وعنا ناقصين وجع دماغ، خليهم هم في الشقة القديمة واحنا في الفندق الكبير.
6: الحانة الحانة الحانة يا حاتم افندي، الشقة اللي انت قعدتنا فيها مليانة عفاريت.
7: ايوه ايوه العفاريت.
6: يا ريت يا حاتم تروح انتوا تسكنوا في الشقة المسكونة واحنا نقعد هنا في الفندق. يلا يلا يلا امشوا. يلا
7: امشوا.
1: عفاريت ايه في 2026؟ انت صدقتهم يا حاتم
5: كده يخرجونا من الفندق ونيجي احنا الشقة دي؟
1: لا لا لا لا لا لا لا، مش انا اللي اقع في الفخ. اسمع، احنا لازم نرد الألم يا حاتم وبنفس السلاح.
6: شطرة يا مدامي، دخل عليهم موضوع العفاريت، تلاقيهم دلوقتي في الشقة القديمة المهكعة.
7: يلا باشا، أنا عايزة نام وشخر، وبكرة الصبح ننزل البسيم. إيه ده؟ يا جوزي يا جوزي، إلحى، في حاجة ماشية في الضلمة ومش شايفاها.
8: ما تخافوش، احنا العفاريت اللي اتدبحت هنا يا ناجي بيه يا اعظم مدير.
9: اسم الله عليه اسم الله عليه، ما تخافوش احنا حنقتلكم، بس
8: انا انتقم منكم عشان جيتوا مكاننا اللي احنا عايشين فيه من 500 سنة.
6: يا سلام، وما طلعتوش ليه لحاتم وصفصة؟ ما هما برضو كانوا محتلين المكان.
9: سؤال وجيه، بس انت ليه بتتلامط؟ سيبوا المكان وإلا هنخلص عليكم.
1: ادينا خلصنا منهم وخليناهم يروحوا على مصر كمان.
5: ايوه، بس ممكن بقى صفصف بعد اذنك تقيدي النور اللي عشان انا بدات اخاف بجد منك ومن نفسي كمان. صفصف، هو انت بجد انسيه ولا عفريت؟
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصر. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا انه بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده عندنا تركايه في الحلقه، النهارده عندنا حاجه مختلفه في الحلقه. انا من يوم الجمعه بقول لكم الاسبوع ده هتكون حلقاته مختلفه، صح؟ بالتالي عملنا كده الاثنين، عملنا كده الثلاث، عملنا كده الاربع كل يوم. فالنهارده الاربع عقبال امانتكم جميعا. فطب احنا بيبقى عندنا ايه الاربع؟ زي ما احنا عارفين المنيو محطوط وثابت، بيبقى عندنا الاغنيه دي على بختي، وعندنا ركزها تجيبها. طب انت هتعمل ايه النهارده؟ هقول لكم حالا دلوقتي. بس الاول اروح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 وكمان نوروا الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. في عندي مين؟ ماما. طيب معاك رحمه عصام. تقول ماما مبدعه. اصل كاتباها بالفرانكو اراب فقلت ماشي. بتقول مساءك ورد وفل وياسمين، كنت عايز ابعت لك امبارح بس كنت بنضف الشقه. لا ولا يهمك. تقول ليه اللي بعرف تبعتولي في يعني ليه انا بدخل جوه حياتكم مع حلل ومواعين وتنظيف وليه ليه؟ المهم تقول انا بختار رقم 2 و6 و8 ليا انا وجوزي حبي، كاتبه كده، و9 لبنتي شمس و1 لبنتي قمر، ربنا يخليهم لك يا رب، و10 عشانك والباقي عشان كل المستمعين واحلى مستمعين، ربنا يخليك يا رب منوره الدنيا كلها. كمان مساء الخير والهنا والسرور، ان شاء الله حلقه مميزه وجميله كلها مسابقات واغاني احلى من بعض. دي عبير شميس منوره الدنيا كلها. عبير كمان عندي عندي عندي الاستاذه ضحى منوره الدنيا كلها. يا استاذه ضحى اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. تقولي نهارك لذيذ، الجو في اسكندريه عاوزك. والله هو الجو هنا برضو كمان حلو، يعني النهارده نزلت قلت الله في نسمه هله ووردية طله في حاجه كده. بتقول يا رب تكون حلو وبخير ومبسوط زي ما بتخلي اللي بيسمعك مبسوط، ربنا يخليك. هختار رقم 1 وان شاء الله يطلع يا عمرو يا حمائي. وبقالك كتير بقالك كتير ما جبتش اغنيه ده كده في حب. لا جبتها امتى؟ جبتها امبارح ولا اول امبارح ولا كان يوم الاحد؟ بس لا جبتها من يومين، بس طبعا عشان حضرتك مش متابعه فما سمعتهاش. اخيرا حلقه الاربع، وهختار كل الارقام النهارده. عندي فضول اعرف النهارده هتعمل ايه. دي ساندرا حالا بالا هقول دلوقتي. في كمان منور حس، وحشني والله، ربنا يحرمنا منك ومن وجودك كده في حياتنا، دم خفيف جدا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. ده مين اللي باع ده؟ مجدي من اسكندريه حبيبي يا ميجو، منور الدنيا كلها. في كمان يوسف مجدي منور الدنيا وبيقول لي ممكن تشغل حاجه لهاني شاكر عشان ماما بتحب تسمعه، وانا هختار رقم 2 ليا، 7 عليك و9 لماما، ومساء الفل والهنا والسرور عليك ويا رب تكون بخير. والله يا جو يا اخويا، هو انا ما اتاخرش، بس يؤسفني اقول لكم ان كل المطربين اللي انتوا كاتبين اساميهم النهارده دول كل الرسائل دي هتتغير حالا دلوقتي. ليه؟ عشان انا هعمل ايه؟ اقول لكم حالا دلوقتي. برضه منى يوسف منوره الدنيا بتقول حلقه النهارده اكيد حلوه، مستنيين المفاجاه. والنهارده بقول لك يوم الجمعه يا ريت تجيب شريط هشام عباس يا ليلى، ربنا يرضى عنك ويكرمك ويسعدك يا رب. انا جبته قبل كده والله يا منى، يعني يمكن تكون ما صادفش ان انت سمعت الحلقه دي، بس انا فاكر الالبوم ده تحديدا انا جبته، بس يعني مش ممكن نجيبه تاني. وفاء منوره الدنيا ميرسي على الدعوات الحلوه، ربنا يخليك يا رب. بتقولي حلقه امبارح كانت تحفه وكل الميني تورنيدو قمر، وطبعا ده مش غريب عليك، ربنا يخليك يا رب. ويلا مستنيين المفاجاه اللي قلت عليها النهارده اللي هتكون طبعا قمر، وبهدي لك كل الاغاني، ربنا يخليك يا رب. عندي كمان مساء السعادة، أنا بختار 1 ليا، 2 ليك، 3 لمراتي، 4 لبنتي، و5 لابني. ده أيمن الطيب منور الدنيا كلها. أيمن مساء الفل والهنا عليك. رصاصة شميس كمان مساء الفل، مرسي على الدعوات الحلوة، بتقولي شكرا من كل قلبي على ذوقك، والنهاردة الحظ يعني الأغنية دي على بختي وكل الاختيارات العالمية، الاختيارات بتاعتكم انتوا، أهم حاجة انتوا تختاروا الأرقام. أنا عارف طبعا انت هتختار 4 و11، أنا حافظ ما تقلقيش. وكالعادة منتظرين أخيرا ميعاد الحلقة وساعتين جامدين وحلقة جامدة وخفيفة على القلب ومسابقات لذيذة وأغاني رايقة. دي مين اللي بعتها؟ دي مين اللي بعتها؟ دي الاستاذه اللي ما كتبتش اسمها. دي سوما اسلام، ونبي يا سوما بكتبي لي بس اسمك كده بدل ما نقعد اجري في الرسائل. منوره الدنيا كلها. انا بكتب لك قبل ما الحلقه تبدا، عايزه اغنيه احلف لبهاء سلطان، هاتها قبل ما اخرج من المطبخ 6:30. سحر سالم. يعني انت عايزه الاغنيه قبل ما تخرجوا من المطبخ. طب لا حاضر، بس هو يعني او مش حاضر، يعني انا اسف ان انا بقول لك كده، بس هو النهارده مش هعرف اجيب لك الاغنيه دي. ليه؟ هقول لك دلوقتي، بس ممكن اجيب لك حاجه لبهاء سلطان، يعني ممكن نعمل كده، يعني ماشي ماشي. طيب انا بتهيألي يعني نسمع اول اغنيه بقى، يعني عشان هو كده كده الرساله مش هتخلص. طيب اخر واحد، انا متابعك من زمان، عايز رقم 6 لاولادي عمار وادم عشان شهر ميلادهم. دي رحاب منوره الدنيا كلها، رحاب مساء الفل والهنا والسعاده عليك. احنا النهارده عندنا فقرتين، ركز هتجيبها، هنبداها كمان شويه صح، متعودين على كده. بنبدا بايه؟ الاغنيه دي على بختي، عندنا 12 اغنيه في ارقام من 1 لـ 12، فبالتالي النهارده احنا ما بنختارش مطربين، ما بنختارش اغاني، بنختار ارقام، وكل واحد بيشوف حظه وبخته عامل ازاي من الرقم اللي اختاره. النهارده هنغير اسم الفقره من الاغنيه دي على بختي ل التتر ده على بختي. النهارده ال 12 اغنيه اللي هيكونوا موجودين معانا كلهم تترات مسلسلات، فالنهارده مش هنسمع اغاني، النهارده هنسمع تترات. فتخيل بقى ان انت يبقى حظك وبختك من الرقم اللي هتختاره تتر مسلسل، يا ترى بقى قديم جديد فريحي حزيني، انت وحظك وانت وبختك. النهارده الحلقه على مدار الساعتين كلها تترات مسلسلات، طبعا عشان برضه يبقى واضحين، عشان مش عايز اي يحصل اي مشاكل واي الناس تتخانق مع بعض. احنا عندنا 12 اغنيه، التترات المسلسلات يعني احنا بنتكلم في مئات الاغاني، هل هينفع نجيبها كلها النهارده؟ اكيد لا. طب هنعمل ايه؟ ممكن نعمل جزئتين، ممكن نعمل جزء ثالث، ممكن نعمل جزء رابع، ما وراناش حاجه، بس احنا النهارده هجيب لكم شويه كده على شويه كده. نبدا باول واحده خالص، مدحت صالح جاي لكم من مسلسل راجعين يا هوا، دي الاغنيه رقم 1 اللي موجوده معانا النهارده، هنرجع بعدها على طول ومكملين. هتبعتوا لي على صفحه الراديو 9090، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.
1: رقم 1

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع شرق آسيا، وادفع بيوم فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19-928. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 756-902-207.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصر. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
5: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
6: والساعتين الجامدين دايما على الراديو 90-90 هواها مصري. يا رجاله في الجديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه زي ما قلت لكم كده احنا النهارده ما عند

0: بتقول متحمسة جدا للمفاجأة. والله والله فكرة تحفة، فكرة تحفة قوي. بس بحب أغنية مسألة مبدأ لعلي الحجار، يا رب تطلع على بختي إن شاء الله. وبتقول أنا أختار رقم 2 لجنى و4 ليا و6 ليك، وكل أغاني الحلقة للمستمعين الجامدين جدا، ربنا يخليك يا رب. تسلم يا إيموز. عندي كمان الأستاذة هالة منورة الدنيا، ربنا يخليك، وتقول لي فكرة حلوة، تسلمي لي يا رب، وتقول حلقة روعة وجامدة إن شاء الله. ومن 12 رقم 12 لحسام عصام، ورقم 1 و4 و7 ليا، عشان ده رقم مميز بالنسبة ليا. 1 4 7 ماشي ماشي. 2 لسليم، 3 لآدم، 5 الريتاج، ويومك جميل، ربنا يخليك يا رب منور الدنيا. في كمان الله الله بجد فكرة روعة، كان نفسي تعملها من فترة بس والله، بس وحيات أغلى ما عندك يا مضاد الملل، تجيب تتر ما والله موجود، والله من قبل ما تطلبيه موجود، ما تقلقيش. وبجد انت مجتهد وافكارك كلها بره الصندوق وعندك شغف لشغلك، ربنا يخليك يا منى. بشكرك يا منى، ومرسي كمان على بقيه الكلام اللي انت كاتباه، ربنا يكرمك يا رب. بتقول ونسيت اختار ارقام بقى، اختار رقم 4 و10 عشان ده تاريخ عيد جوازي، ربنا يا رب يخليكم لبعض دايما. كمان عندي عندي عندي الاستاذ احمد حيدر، احمد حيدر بيقول مساء الخير، عايز رقم كام بقى؟ لا ده ما قاليش عايز رقم، ده رساله قديم. او بيقول احنا مفاجاه النهارده، ويا ريت تكون جايب كل، والله تقريبا الثلاثه موجودين، انا بس عايزك تختار رقم، شوف كده الحظ هيجي في ايه. مساء الخير والفل، ده دي ماي صباحي منوره الدنيا كلها. تيماني كمان بقى لكم، ما بتجيش ليه؟ بتقول يا سلام بقى لو تتر رايه وسكينه، هنشوف هنشوف، حاضر والله كل اللي انتوا عايزينه حاضر. طيب في كمان مسيلي بقى على روح الروح، ده محمد القهوجي. حاضر يا محمد، انا بقرا الرساله والله، يعني استنى عليا ثانيه واحده بس، عشان عملت بعت الرساله ورا بعض مش لاحق اشوفها حد، بس ثانيه واحده، خد نفس عميق، انا بقرا الرساله اهو، اهدى بقى اهدى بقى. محمد القهوجي اه بيقول مسيلي بقى على روح الروح فافي، وعلى قلب القلب موكا، وعلى الاكسلانس ابو الادهيم. وطالما تترات يبقى يا ريت يكون معاك تتر مسلم موجود، كله موجود. ومحتاج والله جدا جدا دعواتك ودعوات كل المستمعين بالفرج وتفريج الهم والغم، ربنا يسعدكم جميعا، ربنا يا رب يفرج همومنا جميعا باذن الله. ورقم 2 لموكا، 9 لادهم، 7 ليا انا وانت، و12 لفافي. حلو كده، قريت الرساله يا سيدي. حماده المصري حبيبي منور الدنيا كلها، مساء الفل والهنا عليك. عندي كمان صفاء خليل بتقول حلو موضوع تترات المسلسلات، عايزين رقم 5 و8 ليك، ربنا يحفظك ويبارك فيك، ويا ريت يبقى فيه تتر مسلسل بتغني فيه شيرين، موجود كله ده موجود النهارده، ده لسه كمان في حاجات قديمه هتنبسطوا ايه. الحلقه النهارده في الجون وكان نفسنا فيها، دي مدام سمر الفيل منور الدنيا كلها. في كمان ريهام محمد بتقول اختار رقم 6، وبتقول صباح الفل ادم حسام وندى حسام، دي ريهام حماد هي اللي بعتها، منورين الدنيا كلها، مساء الفل عليكم. سوما اسلام بتقول بختار رقم 2 ليك ورقم 6 ليا و12 لكل المستمعين الحلوين، وفكره لذيذه والله، تترات جميله، وفي منها دايما تترات معلمه معانا، وحلو كمان البدايه مع راجعين يا هوا. طيب زي ما قلت لكم التترات طبعا دايما بتكون حاجات تلاقيها فريحه جدا، حاجات تلاقيها دراما جدا، حاجات تلاقيها ما بين البنين. في ساعات تترات طبعا كلماتها بتكون حكم وقصص ومواعظ ملهاش اول من اخر، زي مثلا كل التترات اللي كتبها تقريبا سيد حجاب، كلها يعني كلامها ما تفهمش اتكتب ازاي وتفصل ازاي، وان في كلام كده في الدنيا، ولا ان في كلام كده في المعجم الوجيز، حتى كلام مش طبيعي. فالنهارده هنسمع من ده وهنسمع من ده، هنسمع فراحي وهنسمع مش فراحي، بس كل ده موجود جوه ال 12 اغنيه اللي موجودين معانا في ارقام الواحد ل 12، عشان النهارده غيرنا اسم الفقره، هيبقى اسمها التتر ده على بختي. يلا هسمعكم التتر ده وبعدين نرجع نبدا المسابقه، يلا لسه بدري لسه بدري. هنسمع دلوقتي أغنية يمكن مش منتشرة قوي، مش معروفة قوي، بس لما بتسمعوها انتوا عارفينها كويس جدا وبتحبوها قوي، هي أغنية تامر عاشور اسمها زحمة وشوش من مسلسل ولاد ناس. يلا هنسمعها وهنرجع بعدها على طول ومكملين. بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904، انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.
1: زحمة وشوش ألوان رطوش أحلم بتنزل على
2: رقم 2

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: الساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. لقعدنا لغايه دلوقتي اغنيتين من اصل 12 اغنيه موجودين معانا النهارده في التتر ده على بختي. مش الاغنيه دي على بختي النهارده غيرناها. هنغيرها مره مرتين ثلاثه هنشوف. بس قلت اعمل لكم النهارده حاجه تكون مختلفه. عايز اسلم جدا جدا جدا وانا سعيد قوي قوي ان هو سمعنا دلوقتي دكتور ايهاب عيد. دكتور ايهاب عيد طبعا استاذ الصحه العامه والطب السلوكي ويعني من اجمل واعظم اطباء الطب النفسي في مصر. فانا مبسوط قوي وهو صديق عزيز جدا جدا جدا من زمان قوي قوي قوي قوي 10 سنين عمري يعني. منور الدنيا كلها دكتور. مبسوط ان حضرتك سامعني ويا رب دايما كده منور الدنيا ودايما بشوف شغلك عظيم ورائع كالعاده. دايما متعودين منك على كل حاجه حلوه. منور الدنيا كلها دكتور. كمان عندي الاستاذه ابتسام محمود بتقول لي ارابيسك معاكم النبي. حاضر ارابيسك وصلحه. حاضر لا عينينا الاثنين. ولو في اي تترات تانية قولي لي برضو حضرتك. احنا عينينا الاثنين. في كمان عندي مدام فاطمه بتقول مساء الفل رقم 7 عليك وياريت تتر اولاد الشوارع لامال ماهر وتتر الريان كمان. حاضر عين الاثنين برضو كل اللي انتوا عايزينه موجود. في كمان عندي نسرين بتقول انا بسمعك النهارده هخلي بنتي تكون معايا عشان عيد ميلادها النهارده. عايزك تقول لها كل سنه وانت طيبه. مش عارف انت كاتبه الاسم غلط ولا انا بتهيألي ولا هو كده مكتوب صح. اصل الاسم ده ما عداش عليا قبل كده. احنا ممكن نقولها تاني يعني عارفه يعني. بس اكدي لي نسرين ان انت كاتبه الاسم صح عشان حاسس ان انت كتبتي حاجه غلط. فمعلش هنقولها تاني. بس منوره الدنيا انت وبنوتك طبعا الحلوه ولسه هعمل لكم الاهداء مره تانية. طيب مين كمان. السلام عليكم انا موجوده الان ربنا يسعدك. حضرتك قلت في مفاجاه. انا ايمان وما قريتش رسالتي خالص. ما المفاجاه قلتها اول النبي قلتها ما خدتش بالك. ده قلتها وقمنا عملنا هي وبتاع والناس كلها فرحت. ما خدتيش بالك كنت بتجيلي حاجه. ماشي هو انتوا كده تقوموا تعملوا شاي وتسيبوني. طيب النهارده تترات دي المفاجاه. النهارده تترات يعني. بس ما في يعني مش عارف هل المفاجاه سعيده بالنسبه لك يا ايمان ولا ما حسيتيش بحاجه مختلفه مش عارف. طيب عامل ايه. رب تكون مبسوط وايامك احلى ونهارك كمان. واتمنى كل ضحكتك تكون دايما منوره. دنيتك ربنا يخليك. وانا بختار الارقام من 1 ل 12 وماما بتسلم عليك وبتدعي لك ويا رب ما تشوفك زعلان ابدا. وبينكي كمان بتسلم عليك. الاستاذه بينكي القطه. استنى انا بدور على الاسم بس. دي اعتقد دي نوها حمدي. نوها حمدي كانت قالت لي ان بينكي قطتها بتقعد تسمعني كل يوم برضه. ومرسي على الكلام الحلو. بتقولي بحب تتر اولاد شوارع ومساله مبدا. ومامي بتقول كلامك كله حكم. ربنا يكرمها يا رب يعني. بوسيلي راسها والله العظيم. قولي لها تدعي لي. كمان عندي صفية دايما معايا على الخط والله العظيم. فاهمه انا جوايا ايه. المهم بتقول ربنا يخليك يا رب. بتقول احلى تترات ان شاء الله النهارده ودايما متالق ومبدع والحلوه تامر عاشور. وانت محتاج اسبوع عشان كل التترات دي. طبعا اسبوع بس والله العظيم ولا هيكفي. انا عايز اقول لكم مش احنا النهارده معانا 12 اغنيه. انا قبل الحلقه كنت منزل حوالي اكتر من 30 تتر. ايه بقى اللي هختاره؟ ايه اللي هيتلعب؟ ايه اللي هيحصل؟ دي انا بسيبها بقى للقدر يعني. هي بقى بتمشي زي ما تمشي. مساء القمر عامل ايه. رب تكون بخير الحمد لله. النت مستقر وهشارك طول الحلقه. دي هاجر سعيد. وبتقول المسابقه فين؟ حالا هنبدا المسابقه دلوقتي. وبما ان النهارده كل الاغاني بتاعتنا هتبقى تترات مسلسلات فهنجيب الاعمال الفنيه. هتبقى ايه بقى؟ لا هجيب افلام. والله ما مش الطبيعي اجيب مسلسلات. مش هعمل كده. هجيب عكس الطبيعي. النهارده هيبقى كل يعني بصوا في عامل اوكازيون النهارده. مفيش مسرحيات مفيش مسلسلات. اي سؤال هقوله فكر ان هو فيلم بس كده. مساء الخير انا سمعتك بتقول دكتور ايهاب عيد انا محتاجه اتواصل معاه. طيب مين دي؟ نهى. حاضر يا نهى يعني هحاول بعد اذن الدكتور كده هبعت لك الرقم بتاعه. حاضر انا هي الاثنين. كمان ايمن الطيب حبيبي منور الدنيا كلها وبيقول انت ليه حسيت ان انا بكتب رسائل بالحبر السري ولا انت مبلكني ولا ايه؟ والله انا لسه قاري الرساله بتاعتك من شويه. قلت بختار واحد ليا واثنين ليك وثلاثه لمراتي واربعه لبنتي وخمسه لابني. طب يعني دكتور ودكتور ايهاب نيفر الله يخليك، ساعات بتجيلي حاله كده على الهواء ببقى هفقد اعصابي، اعمل ايه يعني؟ هل اخد نفس عميق ولا يا ريت تفيدني برضو في الموضوع ده، عشان ساعات ببقى من كتر الظلم ببقى متضايق. كمان عندي دعاء عبد الملك منور الدنيا بتقولي مساء الخير يا نجم النجوم، ربنا يخليك يا رب، انت اللي نجمه النجمات والله، يا اهلا يا اهلا. كمان عايزين تتر مسلسل ماشي ما دي سحر سالم، حاضر هيبقى موجود برضو. دلوقتي مجدي من اسكندريه بيقول لي حلو موضوع التترات، بختار رقم 9 ليا، وانا بتساءل هل في تترات حزينه؟ اظن صعب حسام يجيب حزين، يعني صعب نلاقي المال والبنون، وحلو تامر عاشور الديني في الحزين، لا ليه ممكن تلاقي المال والبنون عادي؟ يعني انت فاكر ان النهارده هجيب كله فرحي؟ لا طب في كده وفي كده، ما في اغاني يعني ربنا يقويكوا عليها، بس انا بحاول ابدا برضو الى حد ما ايه بالفرفوش منه. يلا نبدا بقى المسابقه بتاعتنا بسرعه جدا. عندنا عمل فني من بطوله الفنان هاني رمزي، عايز اقول لكم يمكن اول مره اقول عنه الكلام ده، هاني رمزي على المستوى الشخصي مهما اوصف الراجل ده محترم قد ايه، والراجل ده ابن ناس قد ايه، والراجل ده اخلاق قد ايه، وتربيه غير طبيعي، تربيه ما فيش بعد كده بجد والله، بحبه حب يعني، ممكن اكون قابلته مرتين مش قادر اقول لكم قد ايه جمال الراجل ده وقد ايه اخلاق الراجل ده، حاجه في منتهى الرقي، عارف لما تلاقي حد راقي، هو بجد انسان راقي جدا جدا جدا، وانا مش بقول كده بناء على وجهه نظر كده من بعيد، لا ده بناء على تعامل شخصي معاه في كذا موقف اكدوا لي الحته دي بجد، فانا بحييه وبنحبه كلنا جدا جدا جدا، ودايما مستنيين منه كل حاجه حلوه وكل جديد. عندنا عمل فني من بطوله الفنان الكبير هاني رمزي من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الميم، الكلمه الثانيه فيها حرف العين، وزي ما قلت لكم لا مسلسل ولا مسرحيه، احنا بنتكلم النهارده على افلام. فعندنا فيلم مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها ميم، الكلمه الثانيه فيها عين، والكلمه الثانيه ثلاث حروف. تهيأ لي كده سهله جدا جدا جدا. من ضمن التترات اللي هنسمعها دلوقتي ايه؟ يعني اكيد سعاد حسني واحمد زكي وهو وهي. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. انتوا بتسمعوا الساعتين الجاية.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
3: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري دايما موجودين مع بعض كل يوم من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. طيب في رسائل كتير وهقولها حالا، ومعلش ان انا في حاجات متاخر عليها بس والله كله هيتقال. مروه عبد الحليم فرغالي منوره الدنيا بتقولي سند وجودي واختي وصاحبتي وحبيبتي منوشه سعيد، بسلم عليهم كلهم وانا كمان بسلم عليكم، وبتقول اوعى تتنرفز ولا تتعصب، حاول تخليك هادي واشرب ليمون. حاضر، انا محتاج فدان ليمون لان في رسائل بتيجي. ماشي، المهم حاضر. انا هادي. عندي هبه الضاوي منوره الدنيا، مساء الفل، عامل ايه؟ تسلم ايدك على الحلقه الحلوه، عايزه رقم 4 ورقم 7. منوره الدنيا كلها هبه يا ضاوي. كمان اماني سعيد، مساءك سكر، اختار رقم 4 ليك، 5 ليا، 8 المرمر عبد الحليم، وطبعا حلقه جميله كالعاده والاجابه هي كذا. ماشي، الناس كلها تقريبا عرفت الاجابه، بس انا سالت قلت لكم عندنا عمل فني من بطوله الفنان الكبير هاني رمزي، مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الميم وهو فيلم، الكلمه الاولى فيها حرف الميم، الكلمه الثانيه فيها حرف العين. هلوز يا حسام، دي داليا الهادي وبتقول لي حلو قوي هو وهي، وايوه كده خليك هادي. وديني واحدة دالية اللي هدي، قلتها لك اهو. منور الدنيا، انا جيت متأخرة معلش بقى يا صاحب السعادة، دي سامح ليه سامح كده؟ ده انت امبارح كان عندك فرح وجيتي في ميعادك، ايه اللي جابك متأخرة النهاردة؟ يلا ما يجراش حاجة، تلاقي كانت في حاجات متكومة في الحوض ولا حاجة من امبارح. أحلى مساء عليك، أحب أمسي على ورشة الحاج هاني وعلى بنتي مكة وسلمى ومريم ومسا مخصوص لأحلى زوجة في العالم وأحلى ساعتين جامدين. تاني أسبوع ببعت رسالة لساعتين جامدين. ده مين بقى؟ ده الاستاذ اللي انا بدور على اسمه، الاستاذ اللي انا بدور على الاستاذ ربيع الشيمي. حبيبي يا استاذ ربيع، منور الدنيا كلها والله. طيب انا يعني، طب معلش اقول رسالتين كمان بسرعه كده، بسرعه جدا جدا جدا. مي عصام منوره الدنيا، اهلا يا اهلا، معلش اتاخرت عليك بس على الكلام الحلو. بتقول لي ياسر ولورا والولاد بيسلموا عليك، وسلام كتير من ماما، يا رب تكون من نصيبك ودعوات. اختار كل الارقام للغالي على قلبي ميم سين، ورقم 3 لماما، ورقم 5 ليك، ورقم 4 لياسر، و2 للورا، و6 للاولاد. وطبعا كل حلقه اروع من اللي قبلها، والله على افكارك والاجابه هي كذا. ايوه شاطره كده، هي بقيت مركزه اهو والله، برافو عليك. ولورا حبيبتي بعت لي رساله،
3: صوتي حبيب انا بعمل انا بحبك قوي قوي، انا عايزه اغنيه انا بحبها اقولها لك.
2: طب قولي لي بقى عليها، انا عارف والله، انت عارفه من كتر ما انا عارفها انا هجيبها لك دلوقتي والله، يعني من كتر ما انا عارف انا خلاص، انا بقيت فاهم دماغك والله، دماغك انا بقيت فاهمها. نور عندي خلود منور الدنيا، بتقولي مساء الفل والطاقه الايجابيه، احلى حسام ومنورنا، بختار رقم 3 وبهدي لاخواتي، ورقم 10 ليك، ورقم 4 ليا، وحلوه تترات المسلسلات، مفاجاه حلوه، والعمل الفني هو كذا، ومرسي ان انت جبت سعاد حسني، ربنا يخليك يا رب. تستني ولسه كمان هيكون في حاجات حلوه قوي. طيب انا عندي بقى اهداء مهم جدا عايز اقوله، عشان باظ من شويه فهنقوله تاني بقى، هنقوله تاني بقى. دلوقتي عندي بقى الاستاذه نسرين، خلاص نسرين، هي بقى النهارده عيد ميلاد بنوتتها الحلوه، بنوتتها ايدام عصام، خلاص زي حسام عصام كده، يعني هي بنتها اسمها ايدام عصام، اسم جديد اول مره بصراحه اشوفه، بس اسم حلو قوي قوي قوي، ربنا يا رب يخليها لك وتشوفيها كده احلى بنوته في الدنيا. كل سنه وانت طيبه يا ايدام، وقبال مليون سنه، ويا رب كده السنه دي ان شاء الله تبقى كلها اخبار حلوه ومفاجات حلوه وهدايا حلوه وايام حلوه وكل حاجه تكون حلوه ان شاء الله. يلا هنسمع بقى دلوقتي الاغنيه رقم 4 اللي موجوده معانا النهارده، ولسه بقى هيبقى عندنا 8 اغاني في الساعه الثانيه، الساعه الثانيه تبقى زحمه جدا، ده غير بقى المزيكا اللي انا هشغلها لكم بعد النشرة، واللي برضو جزء من مسلسل. بعتولي على صفحة الراديو 90 90، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي وافق نهائياً على مشروع قانون بإرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من الأول من أكتوبر 2026. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الوزراء بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة بما يضمن توافر احتياجات السوق لفترات طويلة. وأكد مدبولي أن مؤتمر أكتوبر يستهدف عرض ما تحقق في مختلف القطاعات والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة مع طرح رؤية مستقبلية لكل قطاع، كما وجه الوزراء بمواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري هاجوس جابرخويت لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأكد عبد العاطي اهتمام مصر بزيارة التبادل التجاري ودعم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الإريترية مع استمرار التنسيق في القضايا محل الاهتمام المشترك. مصادر ميدانية أعلنت استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي على حي تل الهوى في مدينة غزة. وأفادت المصادر بأن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 42 آخرون جراء استهدافات إسرائيلية في قطاع غزة منذ الأمس. شركة فلاي دبي قالت إن مشادة وقعت داخل قمرة قيادة الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب ما دفع طاقم الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط بسلام في تبوك بالسعودية. وأكدت الشركة أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وأن أسباب الواقعة ودوافعها لا تزال غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي. اقتصاديا، الهيئة المصرية العامة للكتاب تفتح غدا باب الاشتراك في الدورة 58 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامتها في يناير 2027 بمركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر تقديم طلبات الاشتراك لدور لديار النشر المصرية والعربية والأجنبية حتى 31 من أكتوبر المقبل إلكترونيا عبر منصة الناشرين الخاصة بالمعرض. ورياضيا، منتخب مصر للشباب يواجه نظيره التونسي في 8 مساء ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. يا رجاله من جديد لسه معاكم حسام عصام. النهارده التتر ده على بختي، مش الاغنيه دي على بختي، لان احنا قررنا او قررت كده النهارده يعني معاكم بعد اذن حضراتكم يعني ان احنا النهارده بلاش نسمع اغاني، تعالوا النهارده نسمع تترات، والتترات هي برضو اغاني ولكن نسمع حاجه مختلفه بعيدا عن اللي نسمعها طول الاسبوع وطول اليوم. فالنهارده عندنا التتر ده على بختي وعندنا ركز هتجيبها، سالنا سؤال هنجاوبه وهنسال سؤال جديد، والسؤال الاولاني كان سهل جدا جدا بالنسبه لكم. مساء الورد والياسمين، احلى مذيع وحشتنا من امبارح، اختار رقم 3 و8 والباقي ليك. وللمستمعين ده احمد الساكوري، وانت مبدع والموسيقى بعد الموجز في حته ثالثه. طبعا المزيكا اللي سمعناها الاول، طبعا بشكرك جدا جدا، المزيكا اللي سمعناها بعد النشر على طول هي طبعا موسيقى مسلسل قضيه عم احمد، وطبعا موسيقى الرائع عمر خيرت. يعني مهما الواحد يسمع المقطوعه دي بالذات عمره في حياته ما يقدر ان هو يزهق منها. كمان عندي كابتن حماده حبيب النور الدنيا كلها. بص انا بقيت من قبل ما افتح الرساله انا بقيت عارف مين والله، من الصوره خلاص بقيت حافظ. اقسم بالله الحلقه تحفه جميله، وانت طول عمرك مختلف، وانا بسمعك انا ونورين وصوفيا في العربيه، هم بيسلموا عليك كتير، بسلم طبعا عليك وعلى نورين وصوفيا كتير جدا جدا جدا. في كمان مساء الفل معاك دول، يعني معايا واحد او اتنين منهم. هو طبعا نفسي اجيب الثلاثه بس يعني ماشي. بيقول لي وكمان ماشي حاضر برضو، بيقول لي فكره التترات ما تجيش غير من عبقري، ده احمد يسري البوشي حبيبي منور الدنيا، وبعت لي كمان الاجابه مظبوطه. تعالوا بقى عشان نسال سؤال جديد، بس ثواني الاول. ام روجي منور الدنيا، مساء الخير والسعاده وشكرا على حلقه امبارح كانت روعه، منتظرين حلقه جديده وجميله، والاجابه هي كذا، وعمر خيرت وجماله واحلى تترات والجديد شديد. ربنا يخليك يا رب. احنا برضو ما استقرناش، خدوا بالكم احنا برضو ما استقرناش لغايه دلوقتي ماذا سنفعل يوم الجمعه ان شاء الله، ماذا سنفعل. طيب عندي كمان مساء الخير احلى حسام، ربنا يخليك. ممكن تقول لاصحابي محمد حامد وحماده اوكو وابراهيم وطارق، انتم اجدع صحاب وكل سنه وانت طيب يا اوكو. اخوك احمد مثلث، اهلا بيك يا احمد، منور الدنيا كلها، منور الدنيا. طيب في كمان مروه عبد الحليم منور الدنيا، بتقولي روعه روعه بدايه الساعه الثانيه وتحفه اغنيه انغام، يسلم لنا ذوقك واختياراتك والمسابقات والافكار، وربنا يخليك لينا، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. حاسس ان هيبقى في جزء تاني الاسبوع اللي جاي، ما اعرفش احساسي كده، يمكن يبقى صح يمكن يبقى غلط. عجل هلا صلاح بتقول مساء العسل والجمال عليك يا رب تكون بخير، انا بختار رقم 3 الروضه، رقم 7 الانجي، 8 ليا و9 ليك و10 لكل المستمعين. دي هلا صلاح، وكبري الاجابه مظبوط، وتقول القطعه الموسيقيه تحفه يسلم ذوقك، هي العمار الشريعي؟ لا طبعا هي للاستاذ عمر خيرت. كمان الحلقه حلوه قوي، ربنا يسعد ايامك. دي مين دي مين يا ترى؟ رقم اخره 110 رقم اخره 110 بس هي ما كتبتش اسمها. كمان عندي وفاء بتقول بموت في اغنيه انغام، وطبعا يعني اول ما لقيت اغنيه انغام بتاعت مسلسل او يعني كانت تتر مسلسل اتنين غيرنا اللي اتعرض في رمضان اللي فات، يعني مش هقول لكم كميه الرسائل اللي جت قد ايه، الاغنيه دي ليها شعبيه غير طبيعيه. وبتقول يا خبر على الجمال والروقان، يسلم ذوقك، والاغاني بتاعت عمر خيرت والالحان بتاعته في حته تانيه. طيب انا لسه في الحلقه مودها رايق بجد. دي ساندرا وبتقول انا بحب جدا التترات واي تتر بقى الادم، وكبالي الاجابه صح. ماشي حاضر، كل اللي انتوا عايزينه حاضر. طيب سألنا سؤال، قلت لكم عندنا عمل فني من بطولة الفنان هاني رمزي، مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الميم، الكلمة الثانية فيها حرف العين، ووضحت كمان إن الكلمة الثانية ثلاث حروف. الإجابة الصحيحة اللي تقريبا ما فيش حد جاوبها غلط هو فيلم محامي خلع. فيلم محامي خلع طبعا كان من بطولة هاني رمزي، حسن حسني، علا غانم، داليا البحيري، محافظ الألقاب طبعا للجميع. السيناريو والحوار للأستاذ وحيد حامد، أما المخرج فهو الأستاذ أيضا محمد ياسين، وتم عرض الفيلم ده يوم 14 أغسطس سنة 2002. نسأل بقى السؤال الجديد على بال ما تسمعوا انتوا بقى ايه الأغاني اللي جاية جامدة قوي قوي، أغنية خطيرة ورومانسية جدا. عندنا عمل فني وزي ما قلت لكم هو هيكون فيلم النهارده. لا بنتكلم على مسلسلات ولا بنتكلم على مسرحيات. عمل فني من بطولة الفنانة عبلة كامل. مكون من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الياء والكلمة الثانية فيها حرف الراء. يبقى عندنا كلمتين، الكلمة الأولى فيها ياء، الكلمة الثانية فيها راء. وعمل فني من بطولة عبلة كامل، وعلى فكرة الكلمتين كل واحدة فيهم 5 حروف. يلا فكروا ايه يا ترى هو الفيلم ده، وابعتوا لي على طول على صفحة الراديو 9090 او على رقم الواتساب 010-490-904. وهنسمع دلوقتي اغنية حضن دافي لكارمن سليمان من مسلسل فرح ليلى. يلا نسمعها ونرجع بعدها على طول ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 9090، هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. رجاله من جديد, لسه معاكم حسام عصام. مكملين النهارده التتر ده على بختي, عشان احنا النهارده غيرنا اسم الفقره شويتين, يعني تغيير مؤقت كده, وبعد كده ممكن نرجع تاني زي ما كنا. لعبنا لغايه دلوقتي 6 تترات, وفاضل معانا 6 تترات طبعا, يعني لسه معانا كتير ان شاء الله. ايا معوض, مساء الفل عليك, النور الدنيا كلها. ابتسام محمود مبسوطه بالتترات كلها اللي احنا لعبناها, وهنا هواني جاردن سيتي وكل حاجه. مدام فاطمه بتقول لي عايزين يوم الجمعه شرايط في محل الشرايط. ماشي, نجيب شرايط في محل الشرايط. عندي كمان الاستاذ علاء ابو زيد, منور الدنيا كلها, مساء الفل عليكم, مرسي جدا. طبعا الاجابات كلها صح, كله يعني انت شاطر جدا بصراحه في المسابقات. وبيقول لي عايزين كمان حديث الصباح والمساء, هحاول جدا ان اكون موجوده معايا النهارده. مروه بتقول اهداء البابا, بحبك يا ابويا, وكبال الاجابه صح, منور الدنيا كلها يا مروه. كمان عندي ايمن الطيب, منور الدنيا كلها صديقي حبيبي, مساء الفل عليك ومنور الدنيا كلها. هشوف حضر تفاصيل الرساله دي بس في الفاصل. في كمان انا بختار رقم 4 ليا, خلينا نشوف بختنا. هي طبعا رساله مبعوثه من بدري, يعني الحقيقه انا بعت لك ما قريتش رسالتي, وكمان اهو مره تانية ببعت لك, والاجابه هي محامي خلع, والاجابه في الفويس. طيب مش هينفع العبها على الهوا دي, ولا العبها وخلاص, منها كده كده هغير السؤال دلوقتي. يلا استنى بس اقول الاسم الاول, اقول الاسم, دايما مصر ما تكتبيش اسمك. شيماء يحيى, منوره الدنيا كلها شيماء. نشوف كده الاجابه بتاعت شيماء ايه الاخبار.
3: انا كلمتك امبارح وانا يامن
2: و ده يامن,
3: ورد 90 90 جميل
2: يا حبيبي, انت اللي جميل.
3: انا عرفت الاجابه, خدت في فرنسا.
2: يامن بعت لي امبارح رسائل, بس كان بيبعتها في ايه, في اخر دقيقتين, فما لحقتش ان انا اسمعهم على الهواء. فعايزه معلش يعني اسمحوا لي ان انا هسمعكم الرسائل اللي هو بعتها لي امبارح, يعني عشان برضو الجمال ده ما ينفعش ان احنا نعديه. يامن
3: انا مبسوط, انا يامن مبسوط اللي احنا بنسمع راديو 90 90, بس هجيب من ادونا لاجه جميل الحلقه, جميل قوي قوي
2: حبيبي يا يامن, انت اللي جميل قوي قوي, وانا مبسوط ان انت النهارده كمان بعت لي, وعايزك كل يوم كده تبعت لي وانت جاي من الحضانه. ماشي, عشان نبقى متفقين بقى. احمد دياب بيقول بعشق البرنامج بتاعك, والتتر ده كمان جامد جدا, وبعت لي الاجابه مظبوط حبيبي ابو حميد, ربنا يكرمك يا رب. صفيه بتقول لي والله شويه اختيارات تجنن رب, ده لسه اللي جاي, احنا كل بقى 6 تترات بس, لسه اللي جاي بقى هتتبسطوا اكتر. وبتقولي أرغام روعة والموسيقى تجنن, وكبالي كمان الإجابات صح, حلو قوي. مي عصام عجبها جدا هواني جاردن سيتي, ولارا كمان بعتالي شكرا صغنن كده.
4: شكرا يا حبيب قلبي على أغنية
2: الحنة دي, عشان بقولك أنا فاهم دماغك, قلتلي عايز أسمع أغنية, فهمت إن أنت هتطلبي أرغام, أنا خلاص بقيت حافظ دلوقتي. كمان عندي هالة بتقول الإجابتين صح, وبتقول لي يا جمالك يا حسومة, ربنا يكرمك يا رب, تسلمي لي. يلا قول بقى الإجابة ونسأل السؤال الجديد. سألنا سؤال من شوية وانتوا جاوبتوه على طول, الحقيقة ما تأخرتوش. يعني قلت لكم عندنا عمل فني من بطولة الفنانة عبلة كامل, مكون من كلمتين, الكلمة الأولى فيها حرف الياء, الكلمة الثانية فيها حرف الراء, والكلمة الأولى 5 حروف والثانية 5 حروف. الإجابة الصحيحة طبعا هو فيلم خالتي فرنسا. فيلم خالتي فرنسا طبعا كان من بطولة عبلة كامل ومنى زكي ومها عمار الطفلة الصغيرة لو فاكرينها, طبعا عمرو واكد. وطبعا تم عرض الفيلم ده يوم 23 يونيو سنة 2004, الكاتب هو بلال فضل والمخرج هو علي رجب. تعالوا بقى نخش على سؤال جديد, عندنا سؤال لفيلم برضو من كلمتين, الكلمة الأولى بس الأول أقول لكم بطولة مين, سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة, مكون من كلمتين, الكلمة الأولى فيها راء, الكلمة الثانية فيها لام. يبقى تاني عندنا عمل فني مكون من كلمتين, الكلمة الأولى فيها راء, الكلمة الثانية فيها لام, الكلمة الأولى 3 حروف والكلمة الثانية 4 حروف, عمل من بطولة الفنانة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. دي رقم 7, أنا قلت لكم هنجيب كده شوية وكده شوية, قديم شوية وجديد شوية, رومانسي شوية حزين شوية, بس كلها تترات, عشان النهاردة بقى الفقرة اسمها التتر ده على بختي. يلا بعتولي على صفحة الراديو 90 90, بعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 94.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وبسرعة جدا هقول رسالتين وافكركم بالسؤال عشان الحق اسمعكم اغنية بسرعة قوي قبل الفاصل اللي جاي. والاغنية اللي جاية مهمة جدا وانتوا طلبتوها مني على فكرة يوم الاحد وعشان كده جبتها لكم النهاردة ما كانتش موجودة. شيماء بشكرك جدا جدا جدا وبتقول ربنا يعينك علينا ربنا يكرمك وبتقول انا بختار رقم 7 وحظ طلع حمادة عزه. دي حاجة حلوة على فكرة ومرسي على كل الكلام الجميل. كمان يونس بسلم عليك جدا منور الدنيا كلها. هالة كمان اجابتك صح برافو عليكي. كمان عندي الاجابة هي ارض الاحلام. لا الإجابة مش صح دي خلود على السؤال اللي فات بس هي لا الإجابة مش مظبوط. مروة بقى بعت الإجابة صح والله برافو عليك يا مروة شاطرة جدا جدا جدا. يلا فكركم بسؤال مرة تانية. عندنا فيلم من بطولة سيدة الشاشة العربية مكون من كلمتين الكلمة الأولى فيها حرف الراء الكلمة التانية فيها حرف اللام. هو ده السؤال الثالث اللي موجود معنا النهاردة. الكلمة الأولى 3 حروف والكلمة التانية 4 حروف. دلوقتي بقى هنروح للأغنية رقم 9 من الأغاني اللي طلبتوها مني يوم الأحد كده بالصدفة ويوم الجمعة برضو طلبتوها قلت أجيبها لكم بقى ما كانتش موجودة عندنا. يلا تبعتولي على صفحة الراديو 90 90 ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-94 راجعين ومكملين الساعتين الجامدين. غريب الحب رامي صبري تتر مسلسل فرصة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

المحاور الصحفي عادل مبارز في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: وبس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على راديو 90 90 هواها مصر يا رجالة. من جديد طبعا انتوا عارفين انا بكون ده من يوم الاربعاء ده بحب التزم بالكلام اللي انا قلته ان احنا بيكون عندنا 12 اغنية جوه 12 رقم، ولكن النهاردة مش الاغنية دي على بختي، النهاردة التتر ده على بختي، فبالتالي انا لسه فاضل عندي 3 تترات وفاضل 11 دقيقة. هنعمل ايه والنبي معرف؟ بس دلوقتي معلش انا عارف ان انتوا هتسامحوني ان انا مش هلحق اقول كل الرسائل، ولكن ممكن اقول الاسامي كده بسرعة. منى يوسف ومايا صام وغزل حسام الدين وساندرا وكمان هلا صلاح، ربنا يخليك يا رب اشكرك، مروة عبد الحليم، داليا الهادي، عبير شميس، ام روجي، وفاء، كمان احمد صالح بشكرك جدا جدا، هيثم ابو مالك، كل الناس بشكرها قوي قوي قوي. وحالا لسه برضو هرجع اقول رسائل، بس دلوقتي بسرعه قوي عايز العب لكم الاغنيه، او بمعنى اصح العب لكم التتر رقم 10. واغنيه حلوه قوي والناس بتحبها، هي من مسلسل وننسى اللي كان. انا عندي سؤال لبوسي، هنرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتولي على رقم الواتساب 010-499-94. النهاردة التتر ده على بختي في 12 رقم موجودين جوه، او 12 اغنية جوه 12 رقم.

التتر رقم 11 اللي كان موجود معانا النهارده في التتر ده على بختي، بما اننا النهارده غيرنا جو يعني تغيير مؤقت كده لاسم الفقره، فكان ياسمين علي اتفقلو اغنيه اتفقلو. الاغنيه دي طبعا من مسلسل امر واقع. سالنا سؤال من شويه يعني جالي فيه اجابتين، بس هو المشكله او كانت اللخبطه في موضوع عدد الحروف ده. قلت لكم عندنا عمل فني من بطوله الفنانه الكبيره فاتن حمامه من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الراء، الكلمه الثانيه فيها حرف اللام، الكلمه الاولى ثلاث حروف، الكلمه الثانيه اربع حروف. طبعا الاجابه الصحيحه هو فيلم نهر الحب. فيلم نهر الحب من بطولة طبعا الأستاذة فاتن حمامة، عمر الشريف، زكي رستم، عمر الحريري، محافظ الألقاب للجميع. السيناريو لعز الدين زلفقار، أما المخرج هو برضو عز الدين زلفقار. وتم عرض الفيلم ده سنة 1960، وطبعا ده من أهم أفلام السينما المصرية ومن كلاسيكيات السينما المصرية ومن أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. سماح مرة ثانية بشكركم جدا جدا جدا، وسلمي لي على خلود وعلى مدام صباح وعلى كل اللي عندك، سلمي عليهم كتير جدا. وفاء بشكرك قوي قوي. ايموز ربنا يخليكي. صفية كمان تسلمي لي على ذوقك وعلى كلامك الحلو. كمان نهى حمدي منورة الدنيا كلها، وبسلم عليكي انت والدتك كتير كتير كتير، وهشوف الرسائل بتاعتكم يعني تفاصيلها دلوقتي. مروه مكارم طبعا بشكرك، مشاركه من اول الحلقه بس معلش انا كان حظي وحش النهارده شويه. اميره سيد كمان برضو بشكرك على المجهود الحلو اللي انت عاملاه. يوسف مجدي كمان ابو رحيم حبيب منور الدنيا كلها ومجاوب الاجابه صح. منى يوسف، غزل حسام الدين، ساندرا كمان، عبير بشكرك جدا جدا. يونس بيقول نرجع يوم الجمعه لفقراتنا القديمه التورنيدو والموضوع وش وظهر. والله انا مع الفكره دي برضو يعني، انا برضو يعني شايف ان ممكن نعمل كده. كمان عندي اسلام حسني بسلم عليكم، وعلى ثروت حنفي كمان بسلم عليكم، في كمان رقم اخره 110 بشكرك جدا. يعني يا ريت بقى نكتب اسامينا عشان كل مره بقول رقمك ما بقولش الاسم. احمد دياب كمان بشكرك جدا. مدام سمر تسلمي لي. هاجر سعيد الف الف شكر. محمد القهواجي، ايمن الطيب، كل الناس، مش عايز انسى حد. المهم ان احنا النهارده لعبنا 11 تتر موجودين معانا في التتر ده على بختي. النهارده عملنا كده تغيير صغير، يا رب يكون التغيير ده عجبكم. ودلوقتي بقى جه ميعادنا مع اخر تتر هيكون موجود معانا النهارده، وزي ما دخلنا في فرفشه هنخرج برده بفرفشه. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. ان شاء الله هنتقابل الاسبوع اللي جاي وحلقات جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، وهنتقابل يوم الجمعه الساعه 12 بالليل بالظبط، وحلقه جديده من مفيش نوم، وعندنا سهره حلوه وبرده هيكون فيها شويه مفاجات حلوه. قابلكم دايما على خير، ويا رب دايما تسمعوا كل الاخبار الحلوه دقايق، ويكون موجود معاكم حبيبي الغالي مين عطا، وحلقه جديده من سمعني مزيكا. وكالعاده هتكون حلقه قويه جدا لازم تسمعوها. هنتقابل ان شاء الله تاني وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي وافق نهائيا على مشروع قانون بإرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلا من الأول من أكتوبر 2026. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعية بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة بما يضمن توافر احتياجات السوق لفترات طويلة. وأكد رئيس الوزراء أن مؤتمر أكتوبر يستهدف عرض ما تحقق في مختلف القطاعات والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة مع طرح رؤية مستقبلية لكل قطاع. كما وجه الوزراء بمواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب. مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على عدة قرارات منها مشروع قرار بشأن وقف العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى هاجاس جابريهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري. وأكد وزير الخارجية اهتمام مصر بدفع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين فضلا عن دعم مشاركة الشركات والقطاع الخاص المصري في المشروعات ذات الأولوية بالسوق الإريتري. وأكد الجانبان الحرص على مواصلة التنسيق بين البلدين فيما يخص القضايا محل الاهتمام المشترك وبما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. روسيا أكدت أنها ستعتبر نشر قوات غربية في أوكرانيا بمثابة ظهور لقوات حلف شمال الأطلسي على حدودها. وأشارت رئيسة الوفد الروسي في مفاوضات فيينا بشأن الأمن العسكري والسيطرة على الأسلحة يوليا جادانوفا إلى أن بلادها تنظر بشكل سلبي إلى فكرة نشر وحدة عسكرية غربية في دولة مجاورة لها. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى صحة التصريحات المنسوبة لإيجاز حول تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييس إنرجاس وينتر والتي تعرضت لحادث سابق بميناء دمياط. وأوضح المركز الإعلامي أن وزارة البترول والثروة المعدنية أفادت بأن ما تم تداوله بهذا الشأن مفبرك ومضلل وغير صحيح، مشددة على عدم صدور أي تصريحات من جانب مسؤولي الشركة. ورياضيا، منتخب مصر للشباب يواجه نظيره التونسي في 8 مساء ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوه والجمال واللذاذة على كل مستمعينا ومستمع راديو 90 90. ومين عطى معاكم في حلقه جديده من سمعني مزيكا، وحلقه الاربعاء من سمعني مزيكا يعني ساعتين المزيكا بقى بجد. بس يعني امبارح كان التوب 10 واجمد 10 اغاني ترند للمطربين اللي احنا بنحبهم، النهارده ساعتين مزيكا بس، ومحضر لكم شويه تراكات هيكيفوكم قوي طول الحلقه ان شاء الله. ولو انتوا كمان عايزين تسمعوا اي تراك في النص كده نحاول نلعبه، ابعتوا لي على 1990 10 490 94 رقم الواتساب، عشان محضر لكم شويه مزيكا جاز ولاونج وميوزك وحاجات بقى، والساعه الثانيه بتبقى اورينتال هاوس وديب هاوس وحاجات، فعايزكم تركزوا معايا جدا جدا جدا في الحلقه دي. ونبدا برامي عياش بالعكس.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني. شو صار تعامل فيني؟ بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس
1: شغل مزيكا فين ما تكون.
2: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
3: سمعني مزيكا
2: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير فرحة، بركة وصدقة تدوم العمر كله.
5: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 و7 و9. ونبتدي بقى الساعه الاولى اللذيذه جدا، بس انا حابب النهارده نروح شويه للسلطان، عايزين نسلطن شويه. احنا كتير بنلعب لاونج وكتير بنلعب جاز وحاجات بوزانوفا وحاجات لذيذه جدا هنلعبها برضو النهارده في الحلقه، بس عايزين نسمع حاجه سلطانه كده. فخلينا نسمع ميدلي للاستاذ محمد عبد الوهاب بصوت سمير حسين مختلف وهيعجبكم، وبعديه على طول نايل برغوثي يا حلو. فيلا بينا نتسلطن شويه بقى.
3: يا فايد

0: طيب مين بعت لنا على الواتساب؟ عايزين نمسي على نهى. هاي مين عامل ايه؟ يا ريت تفك باحلى اغنيه شيرين ما تخافش من ماما. الكلام مش مفهوم بس انا فهمت ان بحريه. حاضر احاول اعمل كده. اختيارك للاغاني هاديه وحلو قوي. الله عليك يا مينا، ربنا يخليك يا قمر. يا جماعه الاسامي رقم اخره 154 بعت لي مساء الفل عليك. يا مساء الفل عليك، وبعت لي اسمك يعني عشان امسي عليك براحتي. وعايز امسي طبعا على اخويا وحبيبي بشوي امير، وعايز امسي على اخويا برضو وحبيبي اسر بيه محمود بيسمعنا، فتبقى حلقه لذيذه قوي. هسلطنكو.
1: سمعني مزيكا مع مينو عطا.

يعني مش عارف، انا دايما شايف ان فكرة الكوفر دي من اجمل حاجات في المزيكا، لان لما تاخد اغنية الناس حفظها وسمعتها طبعا مئات المرات والاف المرات، وتقدر تقدمها باحساس مختلف من غير ما تفقد روحها، الروح الاصلية بتاعتها، او تقلد، فانت كده مش بس بتغني اغنية دي، ما انت بتديها حياة جديدة. ودي طبعا يا حلو طبعا بصوت ناي البرغوثي، يعني من الامثلة الجميلة جدا، لان الاغنية اصلا ليها مكانة كبيرة جدا، وطريقه ناي كمان في تقديمها فيها هدوء واحساس وتفاصيل في الصوت كده تخليك تركز في كل كلمه وكل نغمه يعني. ف صوتها بصراحه ليه شخصيه واضحه جدا، وده بيخلي الكوفر بقى مش مجرد اعاده تقديم زي ما قلنا، لكن قراءه جديده للاغنيه، بسمع الاغنيه بروح جديده ومختلفه وحلوه برضه.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر للشباب يخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره التونسي في 8 مساء في الجولة 3 من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

0: استعدادا للسفر إلى أوغندا، استعدادا لخوض مباراة كيتارا الأوغندية في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وريال مدريد الإسباني يعلن خضوع مدافعه راؤول أسانسيو لعملية جراحية غدا بعد تعرضه لكسر إجهادي في عظمة الساق اليمنى.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ومكملين الساعه الاولى من يوم الاربعاء، ساعه السلطنه والجاز واللاونج والحاجات اللذيذه قوي. التراك اللي جاي مهم جدا، انا بحبه جدا، قال جاني بعد يومين بصوت تاليا، وبعديه على طول شرنوبي امانه عليك.

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب محتاجين بس نقرأ شوية حاجات واتساب. مساء الورد والياسمين عليك يا غالي. ممكن اسمع ما تسيبنيش انا وحدي افضل حيل فيك. انا قايل الاثنين ده اسلام دافنشي. مساء الفل عليك يا اسلام. وفي حد بعت عايز يقول اسامي ولاده عشان افرحهم. نصر ورودة ويوسف. مساء الفل عليك. مين تاني عشان ما حدش يزعل. يوسف مجدي بيقول لي حلوة الحلقة النهاردة, فكرة جميلة. مساء الفل عليك يا مينا, والحلقة قوية وحلوة. أغنية جيتارة يا غالي أنا أحبها. وما تنساش تشغل لي حاجة الفيروز كل أسبوع. أنا الاثنين يا يوسف. نوها بتقول لي حلقة حلوة بجد, بحب قوي أغنية يا غالي, ذوقك روعة. تسلمي لي يا نوها. يلا شرنوبي أمان عليك.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90. هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزمن.

مطلب الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدكوك.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: تقريبا ده كده اخر تراك في الساعة الاولى، مغرم بصوت محمد مغربي، مغنيها باحساس مختلف ومود تاني خالص وجميلة برضو. وجهزوا نفسكم عشان الساعة التانية شوية مزيكا على خيال خيالك. ابعتولي على 91 90 10 400 90 90 4.
3: يا

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر الله.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي يعقد أولى جلساته العامة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث غدا، وتستمر جلساته على مدار 3 أيام تشمل غدا ويومي الأحد والاثنين المقبلين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الوزراء بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة بما يضمن توافر احتياجات السوق لفترات طويلة. وأكد رئيس الوزراء أن مؤتمر أكتوبر يستهدف عرض ما تحقق في مختلف القطاعات والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة مع طرح رؤية مستقبلية لكل قطاع، كما وجه الوزراء بمواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب. مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على عدة قرارات، منها مشروع قرار بشأن وقف العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى هاجاس جابريهايت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، وأكد وزير الخارجية اهتمام مصر بدفع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، فضلا عن دعم مشاركة الشركات والقطاع الخاص المصري في المشروعات ذات الأولوية بالسوق الإريتري. وأكد الجانبان الحرص على مواصلة التنسيق بين البلدين فيما يخص القضايا محل الاهتمام المشترك وبما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح عقد اجتماعا موسعا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسين ومديري الأصول ممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي. وأكد الدكتور محمد فريد استمرار الحكومة في العمل على تعميق سوق رأس المال لتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم للشركات وجذب المزيد من الاستثمارات. ورياضيا، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم عادت إلى القاهرة بعد مباراة أمس التي فاز بها الفراعنة بخماسية نظيفة على جنوب السودان بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وينتظم اللاعبون في التدريبات غدا استعدادا لودية جنوب إفريقيا المقرر لها مساء الأحد المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه بتسمعوا مين عطا وسمعنا مزيكا حلقه الاربع الساعه الثانيه، يعني ساعه الهاوس ميوزك والاورينتال هاوس والديب هاوس والحاجات اللذيذه قوي دي. ايه الهاوس ميوزك؟ هو يعني قاعات معمول لها ميكس بالحان شرقي، سواء الات عربيه او مقامات شرقيه وفوكال كمان اللي بيغني عربي، او بياخدوا الفوكال الاصلي بتاع الاغنيه الاصليه. يعني مثلا التراك اللي جاي ده حد مغني، يعني انا في انتظارك بس بصوت حد تاني. هنسمعها معمول لها ميكس لهاوس ميوزك خطير، نسمعها ونتسلطن ونبسط. والمزيكا الساعة دي مختلفة جدا عن الساعة اللي فاتت، فعايزين نركز مع بعض عشان المزيكا سخنة جدا. يلا بينا.

91 9 رقم الاس ام اس وزيرو 10 490 94 رقم الواتساب. ابعتوا لي لو عايزين تسمعوا تراك نفسكم تسمعوه. والتراك ده بقى يطير بقى, ده تراك مميز جدا لان بيجمع ما بين صوت قوي جدا واداء وشجن وعرب ومهامات وحاجات مع المزيكا اللي احنا بنحبها. فيلا بينا يطير.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موقوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

المطور الصحفي عادل مبارز في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 مكملين الساعه الثانيه من يوم الاربعاء من ساعه الهاوس ميوزك. ودلوقتي تراك شرقي، يعني هو معجون شرقي ومعمول له ميكس هاوس. سلم عليا فنسمعه ونتسلطن ونتكيف ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

91 9 رقم الاس ام اس و 010 490 94 ده رقم الواتساب. ابعتوا لي لو عايزين تسمعوا تراك نفسكم تسمعوه في اي. بعتالي عايز تسمع طاير يا هوا، فطاير يا هوا ميكس نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 21. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 17 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 34%، ليلا 51%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 27، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 26. الغردقة نهارا 34، ليلا 25. بورسعيد نهارا 28، ليلا 22. وأسوان نهارا 41، ليلا 25.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا يا
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهارده من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا، رب المزيكا تكون عجبتكم وعلى خير خالكم، وباذن الله استنوني الاسبوع الجاي وكل اسبوع كل 3 و4 من 7 ل 9 هحضر لكم مزيكا جديده تعجبكم ان شاء الله. اشوفكم على خير وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: مجلس النواب يعقد أولى جلساته العامة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث غدا، وتستمر جلساته على مدار 3 أيام تشمل غدا ويومي الأحد والاثنين المقبلين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لأن يكون هذا المؤتمر منصة تواصل وتفاعل مع المواطن ومنبرا للاستماع إلى كل مطالبه وشكواه واحتياجاته في كل قطاع والإجابة على تساؤلاته وطمأنة شواغله. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه الوزراء خلال اجتماع الحكومة بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة بما يضمن توافر احتياجات السوق لفترات طويلة، كما وجه الوزراء بمواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب. مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على عدة قرارات، منها مشروع قرار بشأن وقف العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي أكد خلال لقائه المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري اهتمام مصر بدفع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، فضلا عن دعم مشاركة الشركات والقطاع الخاص المصري في المشروعات ذات الأولوية بالسوق الإريتري. فلسطيني استشهد وأصيب آخرون بينهم طفلة في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم وتمركزت في عدة مناطق. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية دكتور محمد فريد صالح عقد اجتماعا موسعا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي. وأكد دكتور محمد فريد استمرار الحكومة في العمل على تعميق سوق رأس المال لتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم للشركات وجذب المزيد من الاستثمارات. ورياضيا، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم عادت إلى القاهرة بعد تحقيق الفوز بخماسية نظيفة على جنوب السودان أمس بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وينتظم اللاعبون في تدريبات غدا استعدادا لودية جنوب إفريقيا المقرر لها مساء الأحد المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90-90 وقد المقام، وحلقتنا دايما 4-5 من 9-11 بالليل. دايما بكون معاكم بسنت بكرة في حكايات بتحكي مصر، مصر اللي بنحبها. وعلشان كده لما بختار ضيف ما او ضيفة ما اي مكان لازم يكون عنده تاريخ، اي مكان هذا التاريخ في مجال الابداع اللي اثر فيه وفي حضرتك وفي حضرتك وفي هنا وهنا وهنا، ويبقى عندنا هذا الارشيف اللي نراجع بيه مصر ونشوفها بعيون حبايبها ونحاول نغش منهم لو احنا مش عاجبنا حاجات ولا مش يعني ولا حاجات عامله يمين وعامله شمال وحاجات كده. فالنهارده هيكون معانا المصور الصحفي الكبير الاستاذ عادل مبارز. مساء الفل يا استاذ.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، وسعيد ان انا معاك يا بسنت. جدا يعني
1: ده انا اللي سعيده جدا اولا اصلا من تلامذتك، لانه لما دخلنا مجال الصحافه
2: من زملائي
1: العفو يا استاذ، يعني لسه والله كنت بتكلم مع الاستاذ محمد الشابة، وبعدين هو كلمني قال لي يا عادل مبارز ده انا هسمع الحلقه. قلت له اه طبعا، الاساتذه الكبار يعني الاسماء كتيره، وانا كنت من المحظوظين ان انا اتعاملت مع كبار وتعلمت منهم المهنيه والسلوك والخلق والمحبة باللي انت بتعمله ده. يعني بعد كده نيجي بقى للمهنة، ولا انت مش معايا؟
2: والله من حسن حظ انك بتقولي كل الكلام الجميل ده.
1: لا دي الحقيقة.
2: الواحد من غير ما يقصد على فكرة، يعني هو الناس لازم تبقى كده في شغلها، لازم تبقى معطاءة، ولازم تبقى واخدة بالها من الناس قوي، واخدة بالها من الناس الجداد اللي جايين عليها قوي، واخدة بالها من انها تتقدم في مهنتها.
1: صح.
2: قوي برضو.
1: صح.
2: يعني اللي ما يعملش كده فاشل طبعا، يعني
1: مش استاذ. ما احنا لما نقول الاستاذية ما هي لها مواصفات. وبعدين انا بدأ الحلقة يا جماعة النهاردة احنا حاطين عنوان وبنقول فيه العدسة، عدسة عادل مبارز اللي اخترقت الروح، لانه عادل مبارز عنده لقطة مش هتلاقيها عند اي مصور، علشان كده كان الناس كلها يحبوا يتصوروا معايا لانه بيصور روحك. فانا النهارده غشه منك كده برضو يا استاذ، كانت الميزه ان انا هبقى بصه في عينيك واحنا بنتكلم.
2: حلو جدا.
1: حلو كده، علشان يبقى ايه، احنا نبقى يعني يقول لك كده حتى في مجال المزيكا تسينك.
2: انا عايز اقول لك ان العين هي مفتاح الروح بجد.
1: حقيقي
2: طبعا.
1: حقيقي
2: طبعا.
1: 199 رقم الاس ام اس 2 18 10 8 66، رقم التليفون 010 490 90 4، ده رقم الواتساب. النهارده هنفتح مع الاستاذ عادل مبارز ملف في ذاكره مصر الفوتوغرافيه في سنوات كتيره، وها يعني خلوا الخيال يشتغل. عايزين تشوفونا تقدروا تفتحوا كمان 90-90 اونلاين او الابلكيشن 90-90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وقد المقام لنا ورني المصور الفوتوغرافي الكبير الأستاذ عادل مبارز. خليني أبدأ الأسئلة النهاردة أستاذ عادل بعنين عادل مبارز. عنين عادل مبارز إزاي دربتها إن هي تشوف اللقطة اللي مش عند حد تاني
2: بالصور الوحشة؟
1: بالصور الوحشة.
2: كنت بروح
1: حلوة دي جديدة.
2: وأنا صغير قوي
1: أيوة.
2: يعني مثلا 8 سنين 9 سنين اقعد في الاستوديو اللي قدام البيت عندنا واتفرج على الناس وهي داخله. وكان شديدني قوي الناس والاطفال وهم داخلين الاستوديو وهم بيتصوروا وبعدين اتفرج على الصور. فكنت بلاقي صور وحشه قوي بعناية. يعني انا شايف الصور دي
1: الموضوع.
2: وحشه قوي
1: لانك شفت الناس وهي داخله مبتسمه ولطيفه واضحك الصوره تطلع حلوه وبعدين تتفرج على الصوره لا مش دي الناس اللي احنا شفناها.
2: فقررت من وقتها ان انا اذاكر الناس عشان لما صورهم اطلعهم حلوين.
1: بتذاكر الناس ازاي؟ انا جاي لك النهارده يا استاذ عادل علشان اقول لحضرتك انا عايز اتصور. بتذاكر بسمت ازاي؟
2: لو فنان او لو مذيع او لو حد مشهور او كده ببقى انا حافظ احاسيسه وحافظ لفتاته وحافظ عينيه بتبقى قد يعني الحته الحلوه اللي فيهم فين وعارف كل وش مدخله منين بالظبط.
1: طيب خلينا نقول ان دي حاجه شبه الدراما لان النهارده لما بيجي المخرج يخرج بيشوف الزاويه اولا بيعمل كاركترايزيشن يعني تشخيص هذا الدور. الدور مثلا مذيعه فالدور المذيعه دي بيبقى 1-2 يبقى انت كده بتعمل كده.
2: لا انا بعمل حاجه مختلفه. انا باخد من اللي طلعه المخرج احلى مكان في شغل المخرج ويثبت جوه دماغي ويثبت في عيني وحاول ادور عليه او اقرب منه عشان اعمل الصورة اللي فيها احساس قوي جدا وعينين واضحة جدا ونقل هذا الاحساس بنجاح.
1: وبتبقى قصد يا استاذ عادل ان الصورة دي هتبقى ارشيف فانت اكيد حاطط في بالك ده.
2: انا عمري ما حطيت في بالي الصورة دي هتبقى ايه. انا المهم عندي ان الصورة تطلع حلوة. بدام طلعت حلوة هتبقى ارشيف وتبقى اي حاجه تانية.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. منورنا في قد المقام وفرج السن سعيد المصور الكبير عادل مبارز. ابعتوا لي على 1-9 او كلموه 2-18-10-8-66 واضحكوا النهارده عشان الصوره لازم تطلع حلوه
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: قد المقام قد المقام قد المقام.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وذاكرة مصر الفوتوغرافية بعيون المصور الصحفي الكبير الأستاذ عادل مبارز. عايزة أرجع مع حضرتك لزمان شوية مع البدايات، لأنه أكيد النشأة يا أستاذ عادل هي اللي بتودي حد فينا للحتة اللي هو اللي بيحبها، صح؟
3: طبعا.
2: إيه اللي حصل بقى وانت صغير كده؟ إيه اللي حصل فقلت أنا هبقى مصور، هلقط هذه اللقطات وهبقى صائد اللقطات؟
3: والله وانا صغير
2: أيوة
3: كنت بطلع رحلة الأسرة وأنا اللي ماسك الكاميرا.
2: العيلة
3: العيلة كان بابا الله يرحمه يعني
2: يرحم.
3: متجوز 2 فكان بيطلع كل يوم حد رحلة في مكان بالأسرة دي،
2: المروج الخضراء مثلا رحيل المروج الخضراء،
3: جنينة القناطر القناطر الخيرية، جنينة الحيوانات الهرم، بس كان كل يوم حد مقدس.
2: تمام.
3: فأنا الكاميرا خلتني أبقى موجود في كل يوم حد. أوكي. مش مع الأسرة دي لأن الأسرة دي كانت يوم الحد.
2: أيوة.
3: تروح الرحلة الصبح والأسرة التانية تروح سينما بالليل، يعني كان موزع الدنيا. الأسبوع اللي جاي الأسرة الأية بالظبط كده.
2: حلوة.
3: فأنا كنت موجود مع الأسرتين
2: هنا وهنا
3: هنا وهنا،
2: ومعك
3: لأن أنا المصور.
2: يا سلام.
3: أنا اللي بصور.
2: وحضرتك صغير.
3: وأنا صغير 8 سنين و7 سنين وكده.
2: أنت بقى اللي ماسك الكاميرا.
3: أنا اللي ماسك الكاميرا وأنا اللي بصور وأنا اللي معتمد إن أنا بتاع الأسرة المصور بتاع الرحلة.
2: إيه اللي خلاك أنت كطفل بقى في الوقت ده 8 سنين تمسك الكاميرا وتقول ده بتاعتي ودي المهمة بتاعتي أصلا؟
3: أخويا كان هو اللي بيصور.
2: أيه.
3: أخويا من بابا كان هو اللي بيصور وعنده كاميرا 36 صورة.
2: أيوة.
3: وفي مرة قال لي تعالى دوس على الزرار ده، رحت أدوس لقى واحد كبير معدي قال له تعالى دوس انت. فاكتشفت انه حرمني من حاجة حلوة قوي.
2: ايوة انا عايز ادوس،
3: مع ان انا كنت متضايق منه وانا رايح انا عايز ادوس على البتاعة دي. فروحت لابويا عيطت له جاب لي كاميرا،
2: بس خلاص بقى كانت البداية.
3: رحت سألت في الاستوديو اللي قصادنا صور ازاي هي الكاميرا، ما خاش
2: خدت خطوات فعلا.
3: ايوه ما معيش غير زرار واحد بس بدوس عليه تطلع الصوره، فانا عايز اعرف ادوس عليه امتى فين.
2: ايوه.
3: فالراجل قال لي الشمس في ظهرك وفي وش اللي بتصورهم وتصور. قلت له لو الشمس جت كده نزلت، قال لي مالك ما تصورش.
2: طب اسمعوا يا جماعه نصيحه الاستاذ عادل مبارز، الشمس في ظهرك وايه
3: وفي وش اللي قدامك على طول.
2: نسمع غير ونطلع النشره الرياضيه ونرجع مكملين مع المصور الصحفي الكبير الاستاذ عادل مبارز، منور قد المقام، منور الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يتقدم مركزاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات الوطنية عقب خماسية جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم ينتظمون في التدريبات غداً استعداداً لمواجهة جنوب إفريقيا ودياً. فريقا الأهلي والزمالك لكرة اليد يستعدان لخوض مباراة تحديد صاحب البرونزية غدا ببطولة العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة الجديدة. المدير الفني لمنتخب البرتغال يحسم الجدل بشأن موقف النجم كريستيانو رونالدو مؤكدا أن اللاعب لم يرفض التدريب

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وما نورنا في قد المقام المصور الصحفي الكبير الأستاذ عادل مبارز. عجبك الدنيا؟ عجبك الحلقة؟
2: جميل.
1: تحب الراديو؟
2: أنا نفسي أشتغل مذيع في
1: ما أنت كنت مذيع مش عملت المصورات.
2: بس التلفزيون الراديو أقوى من التلفزيون.
1: وبعدين بقى متلفز يعني النهاردة لو عايز تعرض حاجة وتشوفها واللي بتاعك
2: برضو مش زي وأنا أو اللي واقف قدام الميكروفون لوحده.
1: أيوة صحيح.
2: دي حاجة مختلفة خالص.
1: أيوة صحيح.
2: أقوى.
1: أنا بشوف يا أستاذ عادل وصححي أنا يعني لو أنا غلطانة إن المصور الصحفي بيبقى عنده قصص كتيرة لأنه طبعاً. لما بيصور حدث وحضرتك اشتغلت تحقيقات اشتغلت رياضة اشتغلت سياسة اشتغلت
2: وكل حاجة.
1: طبعاً كل الحاجات بيبقى عندك قصص ما وراء الصورة أكيد.
2: طبعاً.
1: وفي مرة من المرات وأنا قاعدة كده بتفرج على مسلسل اليسرى فاسمه في ايد
2: أمينة
1: في ايد
2: أمينة
1: في ايد أمينة لقيت انه ده فكرة عادل مبارز.
2: لا تأليف
1: عادل مبارز اصلا
2: قصة حقيقية حصلت لي.
1: يعني مسلسل يسرى في ايد أمينة ده قصة حضرتك.
2: قصة يسرى الفنانة الكبيرة طبعا
1: بنحييها طبعا
2: قامت بدوري انا في المسلسل.
1: لا احكي لي بقى بالظبط. ايوه احكي لي.
2: بصي انا في مره قاعد لقيت صديقي وزميلي الاستاذ ابراهيم حجازي.
1: ايوه طبعا
2: دخل يقول مين يسافر الاردن. فقلت له في ايه؟ انا سافر له في
1: انا
2: إيه؟
1: سافر اي حاجه.
2: قال لي ايوه. قال لي في طفل مخطوف من مصر ولقيناه في الاردن وحكايه كده في الاول يعني تحضيريه للموضوع.
1: ايوه
2: بس انت هتسافر بعينك تقيس هتاخد معاك الام المصريه اللي بتقول ان ده ابنها. وانت اللي هتقول لنا المجلة تصرف على هذا الموضوع ولا كفاية لحد كده. كانوا عملوا جلسة في المحكمة.
1: أيوة.
2: للأم المصرية. فأنا سافرت.
1: أيوة.
2: وشفت أول لقاء وقلت له 99.9%
1: أيوة.
2: ابن الأم المصرية. الولد ده مخطوف من مصر مش ابن الست الأردنية دي. فابتدينا بقى مغامرة صحفية كبيرة جدا.
1: أيوة.
2: وابتديت أنا وأنا هناك بقى بعمل شغل بوليسي وشغل تحقيقات وشغل كده بالظبط. فوصلت لمين اللي قال ان الطفل ده مخطوف من مصر.
1: ده انت ده بقى صحافة استقصائية زي ما بيقولوا بقى خلاص انت فتحت الملف في القضية وانت بتتتبعها كمان.
2: بالظبط كده. ووصلت للولد اللي خد الطفل ده وصوره وبلغ الانتربول الاردني. والانتربول الاردني بلغ الانتربول المصري
1: ونشر التحقيق.
2: كل ده اتنشر في المجلة العربية اللي كنت بشتغل فيها في الوقت ده.
1: تمام.
2: وخطفت الولد ده بمساعدة السفارة المصرية بعد كده في مواضيع بقى كتير ودخلت السجن في الأردن اتسجنت في الأردن. يعني الحكاية كانت
1: كبير.
2: حكاية مغامرة صحفية بجد قوية جدا.
1: أيوة.
2: وخطفت الولد ده من الأردن وجبته مصر بوثيقة سفر يعني هو رسمية.
1: أيوة.
2: بس قالوا لي احنا غير مسؤولين عنها.
1: تمام. طيب كيف تحول هذا التحقيق الصحفي لمسلسل في أيدي أمينة اليسرى؟
2: كنت في برنامج إذاعة زي ما حضرتك كده.
1: أيوة.
2: مع مذيع جميل جدا.
1: أيوة.
2: وفي رمضان.
1: أوه.
2: والبرنامج ساعتين.
1: أوه.
2: والساعتين حكيت الحكاية بالكامل
1: بالتفصيل.
2: فناس كتير قوي قعدوا في العربيات يسمعوا. فطلعوا اتخنقوا في البيت طبعا يعني الساعة بقت 2 ورمضان بالظبط.
1: خل أحضر لي الأول أنا أسفة وقت حضرتك بس هتحضر لي قصة النهاردة نحكيها في الساعة الثانية.

0: عشان تبقى مسلسل في رمضان بقى
1: ان شاء الله.
0: اتفضل.
1: فكان من ضمن الناس اللي قعدوا في العربيه محمد ابن الاستاذ جمال العدل
0: ماندو
1: أيوه. وطلع قال بابا انكل عادل كان بيحكي حكايه حلوه جدا. رحت اتصل بيا الاستاذ جمال العدل
0: أيوه.
1: رحت كان الله يرحم الاستاذ بشير الديك والاستاذ جمال عبد الحميد اول
0: أيوه.
1: ناس
0: أيوه.
1: حكت لهم الحكايه علشان يتعاملوا
0: ايوه.
1: الاستاذ بشير الله يرحمه ويحسن اليه يا رب يعني
0: طبعا.
1: قال انا المسلسل ده يحتاج سنه ونص عشان اكتبه لانه كبير ومتشعب وكده
0: ايوه.
1: فبس طبعا ما حصلش ما حصلش لانهم كانوا عايزين يبقى في رمضان يعني حد تاني ابتدى يكتب فما عجبش الاستاذ جمال العدل فاتاجل للسنه اللي بعديها بس اتكتب بسيناريست تاني خالص
0: غير الاستاذ بشير
1: غير الأستاذ
0: لكن فضل جمال عبد الحميد
1: لا وبرده اتغير المخرج
0: اوكي
1: يعني
0: لكن يسرى هي اللي فضلت وعادل المبارز
1: يسرى اللي فضلت
0: بتحب اصاله
1: جدا الله انا اول واحد صورتها لما جت مصر
0: احنا لسه هنخش على الارشيف لا ما تحرقليش الحلقه يا استاذ عادل

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: أرشيف عادل مبارز الحقيقة أرشيف كبير جدا يا جماعة، يعني هنحكي كمان على أهم اللقطات. مش هنقول اللي صنعت اسم عادل مبارز لأنه التجربة كاملة هي اللي بنقدر نرصدها بعد كده، نقدرش نحدد بس لقطات. لكن أنا ليه يعني هاخد كده كلمتين بسرعة، لأن احنا عندنا زي ما بقولك كده سعاد يونس برنامجها صغنن كده جميل بموت فيه طبعا القمر، فقلت يعني ينبغي قبل ما نسمع زي ما بقول لك كده نتكلم على اسعاد يونس وارشيفك مع اسعاد يونس.
2: بصي مدام اسعاد يونس
1: طبعا صاحبه السعاده،
2: الاخت الغاليه
1: صحيح
2: الجميله اللي عايز اقول هي دي اسعاد يونس اللي انا من اول مره في حياتي صورتها.
1: ايوه
2: هي نفس الشخص اللي استضافني في صاحبة السعادة ونفس الروح ونفس الأداء الإنساني، وحاجة هي حاجة فاخرة جدا صراحة، يعني
1: أوي أوي
2: جميلة يعني
1: أوي أوي زي ما هي،
2: وبعدين متنوعة جدا وشريرة جدا في شغلها الدرامي طبعا، وطيبة جدا ومضحكة جدا،
1: هي حالة
2: يعني
1: هي
2: حاجة
1: حالة
2: يعني أما شفتها في عمارة يعقوبيان
1: صحيح
2: شخصية قوية عنيفة،
1: ومصورها انت نصين الشاشة صح كده
2: بالزبط.
1: كان كل الأفيشات
2: كان كل الأفيش أنا مصوره، لأنه كل واحد ليه شخصيتين، فعملت شخص نص ضلمة والنص تاني منور
1: صح
2: بس بشكل واضح، فكانت المسألة قوية.
1: اللي عايز يفتكر يا جماعة الصور بتاعة يعقوبيان أنا شفتها، لأن تقنية كده كانوا زمان يقولوا عليها في السينما الكياروسكورو اللي هي النص
2: النص المنور
1: والنص الابيض
2: والنص الثاني،
1: في رعب في سسبنس في حاجات. طيب نسمع كده حته من حماقي ونسمع بقى
2: طبعا
1: ونسمع جزء بقى من حماقي ونروح لصاحبه السعاده في زي ما بقول لك كده، ونرجع مكملين في قد المقام. قولوا لي كده يا جماعه صوركم اللي على الموبايل عاملينها البومات ولا مش عاملينها البومات؟ يعني بتحتفظوا كده لسه بالصوره زي زمان والالبومات والارشيفات؟ مفيش
2: كله بيطير مع لا بيطير مع الهارد اللي بيبوظ

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: وانت شايف نفسك تسد في الشغلانة دي؟ يعني ضليع في اللغة العربية؟ أصول اللغة العربية؟ أيوة، زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير وأصول البقدونس والفجل الرومي. مين مش فاكر الحوار الفظيع ده من فيلم غزل البنات؟ الحوار اللي كتبه بديع خيري ودار بين الباشا سليمان نجيب ومدرس بنته نجيب الرحاني في أول لقاء بينهم. سليمان نجيب ده كان اسمه رسميا سليمان باك نجيب، أو والله زي ما بقولك كده، بيه رسمي يعني بمرسوم ملكي. البيه سليمان كان له فضل كبير على فن التمثيل عموما وعلى السينما خصوصا، مش بس لأنه ممثل عظيم، العظام كتار يعني، ولا القدراته في اللغة والإلقاء، كان ضليع جدا في قواعد اللغة العربية خلي بالك، ولا أي حاجة تانية لها علاقة بالتمثيل نفسه رغم إجادته التامة ليه. الفضل اللي قدمه سليمان نجيب إنه ممثل أصلا. طب ودي فيها إيه دي؟ سليمان نجيب؟ سليمان نجيب ابن عيلة مرموقة وناس ولاد ناس صحيح. أبوه مصطفى نجيب كان أديب ومفكر كبير، وخاله باشا هو أحمد زيور باشا، يعني قريب علي زيور. فبمفاهيم أياميها ما كانش ممكن حد من العيلة دي يشتغل مشخصاتي أراجوز، لا تقبل شهادته في المحاكم. سليمان نفسه كان منتمي لأهله اللي ربوه كويس قوي وعلموه كويس قوي، فدخل الحقوق بناء على رغبتهم. لكن من ناحية تانية هو كان بيحب الفن وشايف نفسه ممثل كبير، وهو كده فعلا، وقاتل قتال مرير لحد ما قدر يشبع هوايته دي. في بدايات حياته سليمان نجيب كان كمان كاتب، وله كتاب بيحكي مذكراته في الجزء ده من حياته، عن يعني ايه، عن متسلق ثورة 19 مثلا، واسمه مذكرات عرباجي. وبعدين اشتغل سكرتير في وزارة الأوقاف، ثم اتنقل للسلك الدبلوماسي. زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

كان سليمان نجيب كمان فاعل في أوساط الكتابة والخطابة، ومقرب من شخصيات كبيرة ومهمة. يعني مثلا كان صديق مقرب من مصطفى كامل الزعيم الخالد، اللي هو صاحب مقولة لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا وغيره. فضل سليمان نجيب يتدرج في السلك الدبلوماسي لحد ما بقى أنصل مصر في سفارتنا في إسطنبول، ثم رجع علشان يشغل منصب سكرتير وزارة العدل. كل دي بقى مناصب كبيرة وتخض ومكانة اجتماعية كبيرة. يعني عارف يعني ايه واحد زي ده يظهر في فيلم زي الآنسة حنفي؟ انت متخيل؟ ويفضل كل شوية يقول افيه، يا ريتني خدت الوصل، يا ريتني خدت الوصل، او حتى من قبلها في افلام الاربعينيات، انت متخيل؟ المهم يعني عينوه بعدها رئيس دار الأوبرا المصرية في عهد الملكية. وخلال الفترة دي كان لازم يوازن بين الفنان والموظف، ودي كانت حاجة شاقة، لكنه أدار الموضوع ببراعة متناهية. وكتير من الفنانين ليهم معاه مواقف كتير جدا كان حريص فيها دايما على حفظ النظام، وفي نفس الوقت ما يزعلش حد. الملك فاروق كان معجب بسليمان نجيب، فاداله رتبة البكوية، البهوية زي ما المصريين بيقولوها يعني. وكان بيتكتب في تترات الأفلام سليمان بيك نجيب. حياة سليمان بيك كانت قصيرة نسبيا، ودايما كان مراهن صحابه انه مش هيكمل الستين وحيموت قبلها، وفعلا قبل الستين بشوية مات فجأة، مات وهو واقف على رجليه، وساب لنا البسمة والفن، وساب لنا حاجات حلوة كتير قوي. ربنا يرحمه ويطول لنا في عمره. والله يطول لنا في عمره بفنه وبهجته وعقله وإنجازاته. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: في الفاصل ده يا أستاذ عادل، علشان هو فاصل قصير عندنا نشرة الأخبار، أنا كنت هبدأ أرشيف عادل مبارز طبعا، يعني وأهم اللقطات وأهم الحكايات في الموضوع، وما تنساش تحكي لي قصة النهاردة عشان تبقى مسلسل. كنا بنتكلم يا جماعة، بندردش كده في الهواء، وطبعا يعني أستاذ عادل يعني وعيلته يعني أصدقاء من طبعا عمر يعني 25 سنة مثلا تقريبا، حاجة كده.
2: طب بريش بقى الدنيا.
1: لا والله كده فعلا،
2: أنا لسه عندي 36 سنة،
1: مش عارف. أنا ماليش دعوة، عندي 12 سنة وكان عيد ميلادي امبارح على فكرة.
2: ما شاء الله، كل سنة وانت طيب.
1: حضرتك طيب، قلت لي عن مفهوم الرضا، ومفهوم الرضا مفهوم مهم ان احنا كلنا نسمعه من حضرتك، وحضرتك عندك تجربة كبيرة في الحياة
2: طبعا.
1: يعني بتشوف الرضا بالأقدار بوجهة نظر بقى خبير في الحياة، وبعدسة عادل مبارز اللي فيها الروح دي بتشوفه ازاي؟
2: انا بشوف ان القدر لازم اوافق عليه،
1: لازم توافق عليه،
2: حلو او وحش. ليه؟ لان بمزاجي.
1: ايوه،
2: وانا كده صافي كده وحلو ولطيف.
1: ايوه
2: ماشي، انا هبقى مش متضايق قوي.
1: لكن
2: لو اتضايقت بقى ومش هستقبله، هستقبله وانا باخد على دماغي كل الضرب اللي في الدنيا. ليه؟ لانه خلاص قدر.
1: ايوه
2: قدر، ما حدش قادر يعاند القدر. بالظبط كده، فلازم الواحد يبقى راضي بما قسم الله له حزنا وفرحا، والحزن قبل الفرح،
1: وكله بيعدي صح،
2: لان احنا كلنا هنعدي،
1: كلنا بقى احنا كلنا فترات،
2: كله هيعدي. يعني فجأة انت بتلاقي فلان ما بقاش موجود معنا، خلاص
1: ده في ثانية
2: بس
1: صح.
2: فلازم الواحد حالة الرضا دي، يعني ربنا أمرنا ان احنا ما نحزنش.
1: صحيح،
2: يعني خلاص ناخد كده نفس طويل على اي حاجة وحشة حصلت، وبعدين
1: ونكمل
2: لاننا لازم هنكمل،
1: ما فيش،
2: لان اشرف الخلق فين؟
1: صلى الله عليه وسلم،
2: عليه الصلاة والسلام، هو وكل الانبياء وكل المرسلين
1: يعني
2: احنا
1: الحياة.
2: احنا نيجي ايه
1: صح،
2: في طرف خيط توب واحد فيهم،
1: ربنا يرزقنا
2: احنا. بالظبط،
1: الساعة اللي جاية هنفتح ارشيف عادل مبارز.
2: ايوه
1: تمام، ويعني ايه، وتعالى كده نجهز غنوة لطيفة شبه اللي جاي، شبه اللي جاي، شبه الساعة اللي جاية.
2: انت قصدك غنوة لطيفة ولا غنوة للطيفة؟
1: لا لطيفة.
2: كويس،
1: ممكن نسمع لطيفة برضه، لان طبعا تم صورها صور. انا
2: حبيبتي لطيفة طبعا يعني.
1: يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: مجلس النواب يعقد أولى جلساته العامة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث غدا، وتستمر جلساته على مدار 3 أيام تشمل غدا ويومي الأحد والاثنين المقبلين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لأن يكون هذا المؤتمر منصة تواصل وتفاعل مع المواطن ومنبرا للاستماع إلى كل مطالبه وشكواه واحتياجاته في كل قطاع والإجابة على تساؤلاته وطمأنة شواغله. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه الوزراء خلال اجتماع الحكومة بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة بما يضمن توافر احتياجات السوق لفترات طويلة، كما وجه الوزراء بمواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب. مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على عدة قرارات، منها مشروع قرار بشأن وقف العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين والمنشآت والجهات التي نص عليها القرار. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال لقائه مستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري اهتمام مصر بدفع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، فضلا عن دعم مشاركة الشركات والقطاع الخاص المصري في المشروعات ذات الأولوية بالسوق الإريتري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض إنه حان الوقت لتعود القوات الأمريكية إلى ديارها من العراق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حققت انتصارا حاسما على تنظيم داعش هناك. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح عقد اجتماعا موسعا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي. وأكد الدكتور محمد فريد استمرار الحكومة في العمل على تعميق سوق رأس المال لتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم للشركات وجذب المزيد من الاستثمارات. ورياضيا، فريقا الأهلي والزمالك لكرة اليد يستعدان لخوض مباراة تحديد صاحب البرونزية غدا ببطولة العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة الجديدة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقد المقام دايما بكون معاكم بسنت بكر كل أربع وخميس على هواء الراديو 90-90 ومنورنا المصور الصحفي الكبير الأستاذ عادل مبارز. وعايزة أدخل يا أستاذ عادل على أرشيفك اللي هو لا يعد ولا يحصى, يعني لأنه بس مش فني, اللي احنا بنتكلم في السياسة بنتكلم في كورة بنتكلم. أنا جمعت شوية لقطات شهيرة هقولها لك, هقولك اللقطة دي أو الاسم ده وانت تشرح لي الحكاية. أول حاجة لقب صائد اللقطات أعتقد أنه كان جايزة من نقابة الصحفيين, صح كده؟
3: بالضبط كده,
2: صح.
3: كان نقابة الصحفيين, وعلى فكرة من أجمل التكريمات اللي حصلت في حياتي تكريم نقابة الصحفيين كذا مرة.
2: طبعا اكيد
3: حسن حظي يعني,
2: ده يعني وحضرتك تستاهل.
3: ولسه على فكره اخر حاجه في شهر اغسطس اللي فات ده كان معمول تكريم ليا انا واحمد ابني
2: احمد مبارز.
3: التواصل الاجيال يوصل ببلغه
2: طبعًا
3: على طول.
2: طبعا
3: فكان يوم المصور العالمي واتحاد المصورين العرب ونقابة الصحفيين كانوا يعني عاملين هذا التكريم, وكان حاجه
2: مبروك.
3: يوم رائع, الله يبارك.
2: الف الف مبروك.
3: الله يسعدك.
2: صائد اللقطات او الجائزه اللي انا بعنيها اعتقد انها كانت على صوره كابتن محمود الخطيب بيه, صح؟
3: صوره محمود الخطيب دي, لا دي
2: تحكي هادي,
3: دي حدوته بقى.
2: دي صورة يعني ولا أروع.
3: يعني عايز أقولك الطلب مني أعمل صورة للخطيب تبقى غلاف.
2: أيوة.
3: لشريط فيديو.
2: أيوة.
3: معمول عن حياته.
2: تمام.
3: أي حد هيعمل إيه؟ هياخد الكاميرا والعدسات الطويلة جدا.
2: أيوة.
3: ويروح على الاستاد. قلت لهم أنا قبل ما أروح عايز أشوف الشريط اللي معمول عن حياته. قالوا لي ده 23 ساعة.
2: 23 ساعة تصوير.
3: قلت لهم أتفرج عليه كله.
2: محمود الخطيب.
3: أتفرج عليه كله.
2: سلم عليه طبعا.
3: طبعا. لا أتفرج على الشريط. قالوا ده في التلفزيون.
2: أيوة.
3: شريط بوصة بتاع زمان ده.
2: أيوة.
3: ومفيولة بقى وبقعد أتفرج
2: 23 ساعة.
3: 23 ساعة متواصل. دخلت المبنى الساعة 2 الظهر, خرجت تاني من الساعة 1 الظهر.
2: اوكي, يوم كامل.
3: لحد ما لقيت الحته اللي انا عايزها,
2: اللقطه اللي انت عايزها.
3: اما رحت عايز انفذها, قاعد احلم انفذ اللقطه دي ازاي. واقعد فين؟ هو اللقطه هو بينطق الكوره بيشوطها لفوق, بينط لفوق يجيبها على رجله وينزل بيها على الارض.
2: محمود الخطيب يا جماعه.
3: طبعا هو كان كان حاجه معجزه الصراحه.
2: صحيح.
3: وهو
2: صحيح.
3: بيلعب اعجاز.
2: صحيح.
3: يعني شخص اعجازي يعني. فانا قلت له انا شفت في الافلام بتاعتك وانت بتتمرن بتعمل كذا كذا. قال لي قلت له ممكن تعملها دلوقتي. قال لي واحنا واقفين في الاستاد بقى. فراح اعملها. هو بيعملها وانا بقيس المسافات وحطيت تباشير على الارض, هتبتدي هنا, هتنطق هنا, هتشوط هنا, رجلك هتنزل هنا, وانا هبقى نايم في الحتة دي. فانا نمت على الارض, بعدسة وايد انجل بقى, العدسه
2: الواسعه
3: التوتاله بتاعت عبد السلام النابلسي.
2: ايوه.
3: وقلت له انت هتعدي ورجلك هتنزل جنب وشي بالظبط, فتخلي بالك مني.
2: يا نهار ابيض.
3: والله فعلا يعني. فكان لسه الموتور درايف اللي بيركب على الكاميرا ده حاجه جديده خالص, وانا كان عندي واحد يعني. فنمت على الارض بالعدسه الوايد انجل, و هتبتدي يلا ترك ترك ترك, وانا مش شايفه بقى, انا ظابط الكادر اللي هو يدخل فيه.
2: ايوه.
3: وترك ترك ترك ترك ترك, وهو بيدخل ويخرج. عملها 3-4 مرات, طلعت معايا صوره معجزه.
2: انا شفتها.
3: ايقونه.
2: اللي حابب يشوف الصوره دي يا جماعه يدخل على الجوجل وهيكتب عادل مبارز صوره
3: صور الخطيب.
2: صور الخطيب. هتشوف هتشوف الصوره والعبقريه اللي فيها. ناخد حكايه كمان ولا نسمع حته يعني من عند راجل؟
3: يعني الحكايه هتضايق الناس شويه. ممكن نسمع مزيكا حاجه حلوه كده ونرجع
2: نسمع قلب عشقها, لانه برضو الفوتو سيشن لرغب علامة.
3: طبعا راغب علامة
2: كان برضو الأستاذ عادل مبارز. تاريخ. طبعا.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وأرشيف المصور الصحفي الكبير الأستاذ عادل مبارز اتكلمنا على صورة الخطيبة، هنحاول نحطها في الحلقة. احنا مصورين بودكاست إن شاء الله، علشان نشوف يعني كل الناس يتشوفوا الصورة العبقرية. وبالمناسبة احنا لما شغلت دلوقتي قلب عشقها، حضرتك كمان اللي عامل صور
2: الكفر بتاع الألبوم بتاعها أو البوسترات وكده. يعني
1: خليني أقول إن صناعة الغلاف دي اصلها كمان يا جماعه، عشان ايه؟ يعني احنا زمان في التسعينيات ولغايه دلوقتي، يعني الواحد لما لو لسه في ناس بتقف قدام بياع الجرايد والمجلات بيلفتك حاجتين. واحد الصوره قبل
2: الكفر بالظبط،
1: يعني ما انا يعني كفر، وبعدين عناوين الغلاف لانه جمل قصيره يعني جاذبه، ترند ترند قبل ما يبقى اسمه ترند، علشان اشتري المجله دي واقرا بقيه الجمل المشار اليها في الغلاف. صوره الغلاف خلت عادل مبارز في مجلات مصر وصحفها رقم واحد، لدرجه انه كان يطلق حتى اللي هو يعني ينفع تشتغل هنا، طب نقول عليك امير الجمال، طب ينفع هنا اللي هو ايه نسميك اسامي تانية احسن،
2: يبقى اسماء مستعارة. كنت بشتغل باسماء مستعارة.
1: مصر كلها بتشتغل مع عادل مبارز لانه هو احسن واحد بيعمل كفر. ايه موضوع الاغلفه؟ كيف تصنع الاغلفه؟ وازاي عينيك يعني من سيشن مثلا 30-50 صوره تختار صوره بعينها تقول هي دي اللي هتبيع المجله؟
2: بصي، هو انا دايما الصورة اللي هتطلع غلاف دي بتبقى بتفرض نفسها. يعني انا ما بنقيهاش، هي اللي بتنقي نفسها وتلاقيها واقفة قدامي وبتقول لي انا الغلاف.
1: يا سلام.
2: فانت لما اديكي الصورة دي في وسط 20 صورة هتلاقي نفسك بتقول انا عايز احط دي غلاف. ليه بقى؟ كنت بعمل حساب.
1: هي ليه دي بقى؟
2: انت هتحطي عناوين.
1: ايوه.
2: فاعمل لك مساحات للعناوين.
1: يا سلام.
2: مع ان الوش قريب قوي. فممكن تحطي على هيئه الفستان. تحطي على جنب من الفستان، كنت بسيب فراغات دايما.
1: أيوة.
2: ينفع يتحط فيها العناوين، فالصوره بتبقى متفصله
1: على عناوين،
2: عشان تبقى غلاف للمكان. وعليه عناوينه، ولو فيها تفرغي صوره هتفرغيها في الحته دي، فببقى عامل حسابي وانا بصور ان الصوره دي ممكن تبقى غلاف.
1: طب يا أستاذ عادل، عايزين نقول حاجة تانية. دلوقتي احنا في زمن الفلاتر. صح؟ كله يضرب فلتر. انا واحد،
2: انا عدينا زمن الفلاتر.
1: انا بحط الفلتر واقول الله، ده بسنت من 20 سنة ما شاء الله عليا وعلى جميع.
2: احنا بقينا في زمن الاي اي.
1: زمن
2: اللي هو طبعاً. ما تحطيش حاجة وما تروحيش اصلا.
1: ايوة.
2: وحد يتعمل لك
1: أنا
2: صور.
1: انا في الخيال. فتروحش خالص. طيب في زمن التصوير الفوتوغرافيا العادي كنت حضرتك بتتعامل ازاي مع فكرة الفلتر؟ ما انا النهاردة جاية اتصور قبل الفوتوشوب والحاجات. قبل انا اللي عايز اشوف بقى الحتة دي عاملة كده، ولا عايز اشوف هنا، ولو عندي خبطة هنا، ولو عندي مش مناخيري ممكن تصورها لي شوية. يعني الحاجات دي كنت بتتعامل معها ازاي؟
2: كنت بخترع.
1: ايه بقى؟ قول لي اختراعاتك.
2: بصي، هو في فلاتر مثلا كان بتتحط عشان تبدد النور.
1: ايوه.
2: ستار 6، ستار 8، ستار 10، اللي هي تخلي نقطة النور.
1: أيوة.
2: تبقى 10 خطوط. اللي هو نجمة كده يعني، تخلي. أيوة. نقطة النور تبقى نجمة. انا خدت الفكرة دي وقلت طب انا اعمل الفلتر بتاعي انا، اللي هو يبقى يريح عيني انا ويخليني اتحكم في كل التفاصيل اللي انا بصوره، في تفاصيل وشي اللي انا بصوره.
1: تمام.
2: فبقيت اجيب الشرابات الفوال السودا الحريمي.
1: يا سلام.
2: امال ايه؟ انا بقيت عامل زي فؤاد المهندس، جزمتك يا هانم.
1: انا
2: بقى
1: حضرتك
2: شراب حضرتك يا هانم يعمل صوره حلوه.
1: يعني ده دي تحابيش. تحابيش بقى
2: بالظبط.
1: ده كرياتيفيتي. ده انت بتشتغل على فكره ازاي تظبط الدنيا.
2: انا عايز اقول لحضرتك، انا دلوقتي لحد دلوقتي بشوف صور بتبقى عجباني جدا. بكتشف اولا ان انا اللي صورتها، وبكتشف ان انا كنت انا حاطط عليها الفلتر اللي هو مخليها دلوقتي احلى من اللي معمول فوتوشوب.
1: يا سلام.
2: ومحافظ على الشخصيه، ومحافظ على الاحساس، ومحافظ على كل حاجه. وكان دايما معايا شنطه فيها شرابات. وشنطة تانية فيها الأدوات.
1: الله.
2: فكانت شنطة الشرابات دي الحريمي دي هي وكنت بمشي في الشارع يعني بجد ممكن أقف قدام فاترينة
1: تشتري شرابات
2: أشتري شرابات فوال.
1: يا جماعة المدام والله ما حدش بقى تفهمي مش معقول.
2: بس عايز أقول لحضرتك بقى حاجة.
1: طيب
2: اتفضلي لو هنخرج. طبعا منير حبيبي طبعا
1: طبعا صورته كتير
2: طبعا
1: يا
2: نهار محمد منير يا خبر ابيض عليه.
1: هنكفي ساعتين هتكفي مش هيكفي منير ما هيكفي.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات، سياسة، اقتصاد،
1: وفي مؤشرات
0: البورصة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: واحدة من أهم حلقات قد المقام الحقيقة في ذاكرة مصر الفوتوغرافية، ومنورني المصور الصحفي الكبير الأستاذ عادل مبارز. قبل ما أروح أو أنتقل لأرشيف عادل مبارز اللي مش ممكن يخلص أبدا، في حلقتين كنا بنتكلم على محمد منير، كنت بتحكي لي على حاجة
3: بصي أنا خدت في سنة 91 كده جايزة أحسن مصور رياضة في العالم العربي،
2: ما شاء الله،
3: وكانت الجائزة 5,000 دولار.
2: يا سلام يا سلام.
3: و12 ده في الصفحة الأولى في جورنال الأخبار.
2: تمام.
3: وأنا بستلم الجائزة من سمو الأمير الله يرحمه فيصل بن فهد
2: الله يرحمه،
3: ويعني ونقيب الصحفيين واقف، الأستاذ إبراهيم حجازي واقف، كان هو اللي منظم المسابقة يعني.
2: حبيبنا الله يرحمه.
3: وفوجئت بالليل ما كانش في عندي لا موبايل ولا تليفون أرضي ولا أي حاجة، يعني اللي بيكلمني عن طريق الدش بس يعني.
2: أيوة عندي ممكن
3: حد من عندهم
2: تليفون.
3: وفوجئت إن الفنان محمد منير وصل لتليفون الجيران واتصل بيا، ولقيتهم بيقولوا لي واحد اسمه محمد منير عايزك. نزلت لقيت الفنان محمد منير بيبارك لي وفرحان أكنه هو اللي خد الجائزة.
2: جميل
3: والله، يعني جميل. موقف من المواقف الإنسانية الجميلة اللي الواحد لا يمكن ينساها في حياته.
2: إنسان طبعا وصاحب مشروع إنساني قبل ما يكون فني
3: جدا.
2: وبالمناسبة كل سنة هو طيب، لأنه هو في يعني
3: عيد ميلاد الأيام دي. حبيبي كل سنة وهو طيب يا رب، وربنا يا رب يرجعه لنا. مطرب جامد قوي قوي قوي ومؤثر في أجيال، مش في جيل على فكرة. يعني
2: أنا لما بحضر حفلة المنير يا أستاذ عادل أو لعمرو دياب، لان هم اجيال يعني متقاربه شويه، اشوف الطابور اقعد اقول لهم
3: ده سكه وده سكه وده فن. انا بقى بكره جدا لما حد يقارن.
2: لا مش بقارن،
3: لا مش حضرتك، ما قصدش انت. انا بكره جدا لما بسمع ناس بتقارن بين فنان وفنان. الفن لا يقارن.
2: لا خلص، وجهات نظر بس. انا كنت عايز اقول حاجه تانية. انا كنت هقول ان الطابور في حفله محمد منير او الطابور في حفله عمرو دياب كل الأعمار. يعني أنا واقفة في الطابور في ولاد 10-11 سنة و12 و20 و30 و50 لغاية ما بنوصل للثمانينات كمان واقفين.
3: بالظبط.
2: كل ده حافظ شغل منير، وكل ده حافظ عمرو. أنا ما شفتهاش في حفلات تانية الحقيقة. يعني من الأعمار دي كده تبقى تاريخ كده قدامنا.
3: لا لا
2: تزيع منين كده. قبل الفاصل ببص في الغنوة اللي جاية حاططها لنا كريم، فبقول لك احنا كنا بنتكلم على ذكرى
3: حبيبتي،
2: فلقيت غنوة يا هاجري. وانت صورت ذكرى كتير
3: جدا من صح. اول ما جت مصر.
2: طب احكي لي كده، احكي لي عن شخصية ذكرى وتفاصيل كواليسك.
3: هقول لك مثلا اما الواحد يقعد يدرس اللي قدامه.
2: ايوه.
3: يعني ذكرى شخصية جميلة، إنسانة رائعة
2: طبعا،
3: الملامح العربية الأصيلة اللي هي مش واخدة عليا خالص ومش عارفاني، فيعني برضو مشدودة.
2: أيوة.
3: احنا في أوتيل وفي سويت في أوتيل وكوافير وماكير وكذا ومصور، فهي مش
2: هي في البدايات كمان.
3: بالظبط بالظبط.
2: ايوه.
3: وانا اول مره في حياتي اشوفها واسمع ان في حاجه اسمها ذكرى. فدخلت قعدت قدامها وهي بتتمكيج علشان اشوف
2: تدرس
3: اصورها ازاي ومنين.
2: ايوه.
3: طب دي ايه الحته الحلوه اللي فيها؟ لانها قافله.
2: أيوة.
3: كانت قافله مش مدياني حتى روحها الجميله اللي انا كنت بشوفها بقى بعد كده.
2: انت عايز تخترق روح ذكرى عشان تطلع الصوره.
3: طبعا طبعا. لان نجاحي ان انا اعمل لها كفر يبقى الناس كلها تشوف
2: تتكلم عنه،
3: المطربه القمر
2: طبعا،
3: بصرف النظر هي شايفاني ازاي او هي خايفه مني او هي مش مدياني.
2: اوكي.
3: فشفت فيها لمحه هي بعيده خالص.
2: ايه بقى؟
3: من مارلين مونرو.
2: ذكرى ومارلين مونرو.
3: انا شفت اللمحه دي ودورت عليها ودست عليها وفضلت ألف وأدور حوالين ذكرى لحد أما طلعتها شبه مارلين مونرو.
2: طب خلينا نقول بقى عشان أنا أفهم، أقول أنا أفهم صح ولا لأ. ما هو أنا النهاردة لما أنا أجي عادل مبارز بيصورني، أنا من الأول هعمل بسنت المذيع وهعمل كده
3: كويس
2: صح؟
3: كويس. لو أنا معرفكيش
2: أيوة
3: هطلع الحلو في المذيع كده. حضرتك يعني
2: ايوه قدام مصطفى كده هم عامله كده اللي هو انا المذيعه بقى.
3: طب خليني اقول لك معلومه. كل شخصيه او كل سيده يا فاضله او انسه او كده
2: ايوه
3: عندها 30,000 شخصيه جواها.
2: ده مليون المية انا موافقه.
3: وعندها 30,000 احساس، هي قافله على 29,998
2: طبعاً.
3: احساس منهم ومدياكي احساسين اتنين صغيرين قوي
2: اهو، بسنت المذيعه او بسنت زميله او التلميذه اللي عادل.
3: الله يكرمك. انا بشوف ايه الحته الاعلاميه اللي جواكي
2: بس كده،
3: لكن في مشاعر تانية واحاسيس تانية جواكي تجاه اخواتك، تجاه الوالد، تجاه الجيران، تجاه الناس اللي خالك عمك حبيبك بعد كده لما ربنا يرزقك بكل الخير وكده، يعني هيبقى في احاسيس تانية بتطلع،
2: في بسنتات تانية
3: بالظبط كده. فانت مطلعنا بسنتين ثلاثة
2: أيوة،
3: لكن في باقي

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: أستاذ عادل مبارز، خلينا الفصل ده كده ناخد شوية اتصالات وSMS وحاجات، وعشان إيه حبايبنا اللي بيسمعونا نروح كده على الواتساب 010-490-90-4 رقم آخره 62. حبيت أمس عليكي أستاذة بسنت، حضرتك عندك طاقة إيجابية اللي في صوتك، وسلميلي جدا على الأستاذ عادل مبارز. إيه الكنوز دي؟ والله إن شاء الله. مين بقى اللي بعت؟ مين مش تقول اسمي؟ طيب رقم كمان على الواتساب معك عادل محمد. تحياتي أستاذة بسنت، تحياتي الأستاذ عادل مبارز صاحب الروح الجميلة. يا ريت نشوف حضرتك على الشاشة تاني. معك عادل محمد، ده بيتكلم على المصورات. برنامج المصورات موجود على اليوتيوب يا أستاذ عادل؟
3: في حلقات كلها
2: صح هنتكلم عليه بالتفصيل. مساء الورد على ملكة الإذاعة. شكرا يا أبو عزة بسنت بكر. سلام وتحياتي الأستاذ عادل، كنت متابع البرنامج المصوراتي على فكرة، ومجموعة الصور اللي كان بيعرضها والحكايات بتاعته، كل صورة كان برنامج جميل بصراحة، وهو مصور كبير جدا. أبو عزة من القاهرة بيقول الله إيه الجمال ده، طلع فيه بسنتات كتير غير بسنت.
3: بقول لك هو انبعتر بعد كده،
2: انبعتر بسنتات، اخدتي بسنتات. كنت في الساعات ببقى عايزة بسنتات دي في يعني يعملوا حاجات كتير. انا معايا تليفون. الو،
4: السلام عليكم يا استاذتنا.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اشرف. ازيك؟
4: ربنا يعزك ويعلي مقدارك.
2: قول لي يا اشرف، سمعت الحلقه من الاول؟
4: انا ازاي بقى، ده انت عامله زي رؤيه رمضان، بنقعد نستنى الرؤيه عشان نصوم الصبح.
2: ليه يا عم، ده رمضان ده كل سنه انت بتبشر في وشي.
3: اني بسنت فيه بس انت بس على اني بسنت يا اشرف.
4: تحياتي ليك يا ابي
3: حبيبي.
4: يا ابي يا صاحب الروح الحلوه، صاحب الضحك

0: الحلوة ونشكر بلدنا الجميلة مصر اللي هي مطلعه عمالقة واهرامات.
1: اساتذة
2: اساتذة
0: والله العظيم والله العظيم ثلاثة انت كشكول وكراريس
2: حبيبي ربنا يخليك.
1: اشرف يا اشرف قول لي انا عايزة اسالك بس سؤال، هل دلوقتي انت معاك موبايل صح؟
0: اكيد يا استاذ.
1: طيب هل انت عندك من الموبايل ده طلعت مثلا من الموبايل ده صور وعملت البومات زي زمان ولا كله موجود على الموبايل؟
0: وما احلى ايام زمان يا استاذ.
1: ما ترد عليا يا عم انت ما بتجيب.
0: لا يا استاذه طبعا.
1: في صوره، انا بسال سؤال، في صوره طلعتها من الموبايل طبعتها او شويه صور مثلا فرح فلان مش عارفه ايه وقمت عامل لهم البوم زي ما كنا بنعمل زمان؟
0: لا يا استاذ
1: متشكرين قوي.
2: خلاص كله رفع ديجيتال اترمى مع الموبايل القديم.
0: هو دلوقتي يا استاذ ما بقاش فيه استديوهات زي زمان.
2: اكيد
0: ما بقاش فيه زمان اللي انت تخش ويجيبك يمين ويجيبك شمال ويضحك ويعمل وتصور صور مدرسه
1: صور
2: لكن دلوقتي الناس بقت بتصور نفسها وبتطلع صورها حلوه.
0: دلوقتي بتقف في اي حته قدام في ظهرك للبرج وتصور نفسك.
1: طب خليني اسالك سؤال تاني بطريقه تانيه يا اشرف.
0: اتفضلي.
1: انت صورت، انت رحت البرج وخدت المدام وخدت الولاد وصورته والدنيا زي الفل جميل حلو
0: تمام
1: وصورتهم على الموبايل والموبايل ام بايظ اتكسر راح فين الذكرى؟
0: ازعل بقى
1: فين الذكرى؟ فين الذكرى؟
0: انا ازعل بقى لان انا الموبايل راح.
1: ايوه ده اساسي.
0: وبعد كده
2: بالبرج بالذكريات كلها اشرف
0: الصوره راحت. لكن احنا كنا زمان يا استاذه احنا كنا زمان بنعمل ايه؟ لو لو لو الصوره راحت بنروح الاستوديو استاذنا وابي عارف الكلام ده بنطلع مكانها على طول
1: صح مكان.
0: لكن احنا في زمن اللقطه يا استاذه.
1: ايوه زمن اللقطه ما فيهوش يعني
0: زمن اللقطه وزمن
1: طب احنا بنحاول اشرف احنا بنحاول احنا حلقتنا اسمها ذاكره مصر الفوتوغرافيه اللي هو الصوره اللي في ايدينا كده اهو الورقه والقلم بنحاول يا اشرف نرجع ولو جزء من هذه الذاكره. اتمنى ان انت في يوم من الايام تطلع شويه صور من الموبايل وتعمل البوم وتفرجه لنا تبعته لنا في 99.
0: والله العظيم يا استاذ انت احلى صوره واحلى حاجه النهارده جبت لنا العملاق اللي قاعد قدامنا.
1: شكرا يا اشرف نورتنا نورتنا يا اشرف نورتنا.
0: واهل الدرب الاحمر بيبلغوكي تحياتي وبيقولوا لك ربنا ينور قلبك وينور بصيرتك ويسترها معاكي كل التقدير لابي اللي قاعد قدام منك.
1: يا سلام يا سلام متشكرين يا اشرف وسلامنا
0: ابو المصريين وابو الاديان القديمه.
1: يا سلام متشكرين يا اشرف وسلامنا لكل سلمنا لكل الدرب الاحمر والزاويه الحمراء. تسلم لي يا اشرف تسلم لي. نسمعه غنوة. كنا بنتكلم على عمرو دياب احنا مش عارفين صح نسمعه.
2: تعرف ان انا اللي مصور فرح عمرو دياب على
1: لا استنى لو النبي الكلام ده ما يتقالش عشان نعرف ناخده في التصوير اللينك اللي جاي يلا بينا.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يعني نسمع عمر في غنوة كمان تانية، لكن انت بتقولي واحنا بنقفل واحنا عايزين نصور والناس تسمع الحكاية، انت مصور فرح عمرو دياب
2: وشيرين رضا؟
1: يا سلام يا سلام. لا تحكيلي.
2: انا كنت صديق الله يرحمه حبيبي محمود رضا قوي.
1: الله يرحمه.
2: وعلى فكرة محمود رضا اقدر اقولك انه استاذي فوتوغرافيا
1: كمان،
2: اتعلمت منه حاجات كتير قوي خصوصا في المعمل.
1: أوكي.
2: يعني هو اللي خلاني قوي جدا في المعمل، الالوان وطبعات الصور وكده.
1: دي معلومه جديده عن محمود رضا.
2: لا لا لا لا
1: كتير طبعا.
2: بصي، فنان شامل تقيل كبير قوي رحمه الله عليه. ففجاه قال لي انا شيرين هتتجوز يوم الخميس اللي جاي. هتتجوز مين؟ قال لي عمرو دياب. وكنت اعرف عمرو دياب، كان لسه
1: طبعا
2: شاب جميل يعني، جاي واعد جدا.
1: طبعا ميال وميال ميال
2: لا قبل ميال كمان
1: والله.
2: فروحت صورته، وكانت
1: لسه الصور دي عندك
2: طبعا
1: صح؟
2: طبعا وبتتنشر منها حاجات كده من بس انا ما خرجتهمش من عندي خالص يعني.
1: انا عارفه انت يعني عندك ارشيف. يا
2: لا انا في ارشيف بقفل عليه. يعني واحده مثلا اتحجبت لا يمكن اخرج لها صوره، بقى خلاص من الارشيف، الارشيف بتاعها بيتقفل عندي.
1: يا سلام.
2: رجعت اروح مخرج لها صورها تاني.
1: عارفه اقول
2: رجعت اتحجبت اروح مقفل تاني.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 29 ليلا 19، حالة الجو نهارا غائم ليلا غائم، سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في الساعة ليلا 8 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 43% ليلا 50%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 21، شرم الشيخ نهارا 30 ليلا 23، الغردقة نهارا 30 ليلا 23، بورسعيد نهارا 27 ليلا 21، وأسوان نهارا 37 ليلا 24.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

0: عن بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 99.90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يا أستاذ عادل يا مبارز، الحلقة خلصت وقفلت على إيدي
3: طبعا
2: يعني, يعني مش معقول الفصل ده يبقى طويل شوية. طيب نهى الزبير بتقول لحضرتك يا سلام يا سلام على أجمل وأحلى حلقة، يا ريت يكون ليها جزء تاني، إحنا مش بعنيش منه. هذه الشخصية أستاذ عادل مبارز ملوش حل، الحلقة تكتب في التاريخ.
3: الله يسعدها يا رب.
2: والله نهى الزبير بيسلم عليكي. دسوقي بيقول ذكرياتك يا أستاذ عادل مع أصعب النجوم في التصوير. طيب ده عايزه حلقه، دي مش كده عايزه حلقه. منى المملوك كمان بسلم عليكي. طيب دلوقتي انا عايزه شوف بقى كام سؤال. ادي سؤال ذكريات اصعب النجوم ده اهو معانا. عايزه الصور المهمه، صوره شاديه يوم ما رحت انت لشاديه كان صعب. من الناس
3: ده اول مره في حياتي كنت اصورها،
2: كانت اول مره وهي صعبه، بيقولوا هي كانت تفاصيل جدا. صح؟
3: لا هي مهتمه قوي. بس يعني عايزه يعني لما بتثق في حد تديله 6 ساعات يصور.
2: تمام
3: كويس. فانا رايح هي ما تعرفنيش انا. يعني الراجل بتاع السجاير اللي تحت البيت بس اللي كان يعرف اسمي وقتها يعني.
2: ايوه.
3: ورايح مع محرر كبيره صورها، وكان عندها حفله في سينما راديو. وسألت انا برضو، شوفي الدقة. أيوة. بقى والشطارة يعني. أيوة. الحفلة الساعة كام؟ هتبقى على المسرح الساعة 9:30. فانا رايح من الساعة 7 عندها في البيت.
2: يا سلام.
3: وهي قاعدة يا عيني
2: مشدودة بقى طبعا
3: وشعر انا مش شايفها. طبعا قاعد في حتة بعيد عنها خالص. أيوة. يعني. لحد الساعة 8 خرجت وهي معلش انا اسفة
2: مش
3: أنا
2: هتصور.
3: أنا لا أنا أنا أنا بكرة هديك الوقت اللي أنت عايزه يا فلان يا علان، اكوافير والماكير تبقوا موجودين. فقلت لها طب ما دام دي معلش حضرتك أول مرة تشوفيني.
2: أيوه.
3: قلت لها حضرتك ممكن تديني وقت قد إيه وتنسي فيه إنك أنت عندك حفلة وتلحقي، لأن الحفلة هنا بعد 5 دقايق بيننا وبينها. نفس انا مقصر وهي قدام باب جنينة الحيوانات يعني.
2: ايوه يعني مفيش 10 دقايق.
3: وكانت الدنيا رايقة هي.
2: طب
3: قالت لي ربع ساعة. قلت لها لا انا مش عايز ربع ساعة، انا عايز 5 دقايق بالثانية.
2: هتصور شادية في 5 دقايق؟
3: هتعمل ايه في 5 دقايق
2: بالظبط؟
3: قلت لها يعني اسمحي لي اديني 5 دقايق وانت رايقة. 5 دقايق اوعدك هم 5 دقايق. فقالت لي طيب اعمل ايه؟ فاخترت مكان كده ساده خالص ما فيهوش اي دوشه. وقلت لها اقفي هنا. فروحت قايل لها، هي كانت نازله في يوم شتاء يعني فلابسه فرير. فقلت لها امسكي الفرير وهنتصرف
2: دي. انا فاكره الصور دي، والفرير ده كان بني
3: بيج كده.
2: حاجه كده.
3: فمسكت الفرير تك تك تك تك تك تك. قلت لها
2: خلاص
3: خلاص
2: خلاص الموضوع خلص.
3: راحت بصل لحد معها اسمه شفيق. بصت له قال لها 3 دقايق. قالت لي لا لا لا انت كده صورت. قلت لها قالت لي امال هم كانوا بيعملوا فيا كده ليه؟ قلت لها كده اللي هو عامل ازاي؟ قالت لي لا بص بقى اوعدني لو صور ما عجبتكش ما تنشرهاش،
2: نصور تاني
3: ما تنشرهاش. وانا بكره هديك اللي انت عايزه الوقت اللي انت عايزه. قلت لها حاضر اوعدك. رحت حمضت في نفس اليوم. الفيلم كان سلايد. واتفرجت عليه، الصور عجبتني جدا فنشرنا. كانت
2: شافت هي الصور.
3: كانت مجلة المصور. فشافت الصور يوم السبت. يوم الحد لقيت رئيس مجلس الاداره بيناديني. كنت في مؤسسه دار الهلال وقتها. داخل عنده بقى هيكلفني بشغل في رئاسة الجمهورية في مناورة حربية بتاع كده يعني. لقيت مدام شادي قاعدة عنده وجاية تشكرني، جاية تشكرني في مكتب رئيس مجلس الإدارة وبتطلب منه ان عادل بس اللي صورني بعد كده حتى لو مش للمطبوعات بتاعتكم. والراجل سمح لي وكانت حاجة جميلة منها جدا.
2: طب انا قدامي دقيقتين بالظبط, في الدقيقتين دول انا عايزة اخد حكاية رجال في حياة نادية لطفي وصورة عادل امام الاستاذ عادل امام طبعا في المشبوه في الدقيقتين دول. عشان
3: رحت تصور عادل امام وكان بيعمل حاجة رمضان فوق البركان او رجب على صفيح ساخن ولبس سكسوكة وبتاعه وكده, فقلت له لا انا هصورك بره هنا, فعلى ما شال المكياج وكده كان النور ابتدى ينزل خالص. ابتديت اصوره وهو بيضحك وبيعمل الحركات بتاعته. قلت له لا ممكن يا استاذ عادل انا عايز جد. قال لي جد ازاي؟ قلت له جد. فعملت له صور جدة وهو متجهم كده وبصص لي بجدية قوي بالظبط. الصورة دي كانت فتحة الخير ونقلة السعد بالنسبة للأستاذ عادل إمام, لأنها نقلته من الكوميديا للأدوار الجدة. واللي قال لي ده الأستاذ سمير سيف شخصيا الله يرحمه. وحكى الأستاذ عادل إمام القصة أما سأله أشرف عبد الباقي, الأستاذ أشرف عبد الباقي في البرنامج بتاعه وقال له إيه سر تحولك من الكوميديا للأدوار الجدة؟ قال له صورة عملها لي الأستاذ عادل مبارز وشافها.
2: الله الله سمير الله. نقفل بالحلوة
3: وعمل
2: نقفل بالحلوة. نادية لطفي.
3: نادية لطفي بقى أول مرة في حياتي حبقى أضيف في برنامج فوجئت إن الفنانة نادية لطفي بتقول لي عادل أنا عايزاك بكرة في استوديو الجيب. فماشي رحت خدت شنطة الكاميرات أنا ما فيش
2: أنا رايح أصور
3: الراجل بتاع السجاير لحد كده هو اللي يعرفني بس برضو اللي تحت اللي فرحت رحت لها وشايل شنطة الكاميرات وبنطلون جينز وقميص سبور كده وبتاع. فقالت لي بقول لها طيب انا واقف بعيد. قالت لي لا تعال انت هتقعد هنا. قلت لها اقعد هنا ايه انا مش عارف اصور. قالت لي انا مش جايبك تصور انا جايبك ضيف معايا في البرنامج.
2: هي
3: وكان لاول مره في حياتي ابقى ضيف في حلقه في التلفزيون, وكان البرنامج رجال في حياة نادية لطفي, وكانت الشخصيات اللي موجودة كل ما اسم يدخل انا اصغر اكتر
2: يا
3: واقول انا ايه ما انا
2: مع
3: ما ينفعش احمد مظهر حسين فهمي سمير صبري الاساتذة طبعا الكبار قوي يعني كل واحد ليه احترام وتقدير وكده. وبعدين انا فانا ما بقتش عارف هي عمالة تتكلم عن الدكتور سيد خشبة اللي اكتشف اللي عندها ورم في المخ, فلان اللي عمل كذا, فلان اللي ساعدها في كذا. طب انا دوري ايه؟ انا ما كنتش اعرف انها صبرا
2: طبع.
3: راحت جاية في اخر ثانية بتقدمني كعادة المبارز اللي بعد العمر ده كله علمني ازاي اقف قدام الكاميرا.
2: يا سلام
3: كان هيغمى علي
2: نادية لطفي. كل هذا التواضع في ارشيف يعني بكل هذا الارشيف يا استاذ عادل وكل هذا المشوار يعلمنا قيمة قد المقام, انه التواضع الحقيقي والفنان الحقيقي خجول ومتواضع وبيبقى بيستني بس شكرا اللي هي
3: الفنان الحقيقي يا فندم بيؤدي شغله
2: صح
3: بيعجب الناس, الناس هم اللي يقولوا عليه أي حاجة, لكن هو لو قال على نفسه يبقى بني آدم مغرور ويبقى بني آدم ما يعيش في وسط الناس أبدا.
2: نورتني المصور صاحبي الكبير الأستاذ عادل مبارز, نورتنا جدا جدا وأسعدتنا. والناس عايزين حلقة تانية لو عندك وقت
3: إن شاء الله
2: نقدر نعمل
3: في كل وقت طبعا.
2: نورتني نورتني أشكر كل اللي سمعنا وتابعنا على هواء الراديو 90 90, ونتقابل بكرة من 9 ل 11 في حلقة جديدة من قد ما كنت معكم بسنت بكر. Bye-bye.

الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة شغلتني نادتني خدتني ودتني.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء
1: مجلس النواب يعقد أولى جلساته العامة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث غدا. رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر الذي كلف بعقده رئيس الجمهورية. رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تسعى لأن يكون مؤتمر شهر أكتوبر منصة تواصل وتفاعل مع المواطن. رئيس الوزراء يوجه خلال اجتماع الحكومة بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. مجلس الوزراء يوافق على وقف العمل بأحكام قرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع. الرئيس الأمريكي يقول إن القوات الأمريكية حققت انتصارا حاسما على تنظيم داعش بالعراق وحان الوقت لعودتها إلى ديارها. وزير الاستثمار يبحث في باريس مع مستثمرين ومؤسسات مالية عالمية فرص تعزيز الاستثمار في مصر. وأخيرا منتخب مصر للشباب يفوز على تونس بنتيجة 2-1 ويقترب من بلوغ كأس أمم إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي والحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. هنتابع خلال هذه الحلقة من إعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون مع حضراتكم على مدار الحلقة علا سمير. هبتدي معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. هنتابع في البداية ردود الأفعال والتحليل السياسي أيضا على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع الحكومة والمحافظين والقيادات العسكرية والأمنية والعمد والمشايخ والخبراء. أيضا خلال ملف آخر هنتعرف على التحليل السياسي بشأن التحركات المصرية في الملفات العربية والإقليمية الراهنة. في الملف الحكومي هنتعرف على مدار من تفاصيل في اجتماع الحكومة الأسبوعي النهاردة، وأيضا في الأجواء البرلمانية والمتابعة هنتعرف على المناقشات في الجلسة الطارئة لمجلس النواب. ملف آخر هنتعرف فيه على قرار وزارة الداخلية بتقليل الأعباء على المواطنين في الخدمات المرورية، وأيضا هنتابع خفض السرعات على الطريق السياحي في محافظة الجيزة. أيضا مستمعينا خلال حلقتنا هنتابع اتفاقية التسوية الجديدة في مديونية بنك الاستثمار القومي، وهنتابع أيضا اتفاقيات اقتصادية ومالية بين مصر والإمارات. هذه الأخبار وتفاصيلها بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: برحب بحضراتكم مرة تانية وأولى ملفات حلقتنا بعنوان وعي المصريين حائط أسد. هناك اهتمام شعبي وسياسي وإعلامي برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه أمس مع الحكومة والمحافظين والقيادات الأمنية وأيضا العمد والمشايخ والخبراء. الحقيقة الأحزاب في بياناتها بتؤكد على أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على حماية الدولة وهي مسؤولية جماعية. المزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. أستاذ طارق تحياتي لحضرتك على راديو 99.
1: تحياتي لك يا فندم، ودايما مصر في تقدم ودايما مصر منتصرة بإذن الله
0: يا رب. بنتكلم على يعني الحقيقة لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي عقد أمس في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، يعني يجمع كل أصياف المجتمع، والحقيقة بيهدف لتوحيد الرؤى الوطنية عند كل فئات المجتمع. خلينا نتابع مع حضرتك رؤية حزب المؤتمر لرسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في هذا الإطار.
1: حزب الأحرار الاشتراكيين،
0: عفوا حزب الأحرار الاشتراكيين أستاذ طارق،
1: واحد من أقدم الأحزاب السياسية في مصر طبعا. يدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدعم استقرار الدولة المصرية. اجتماع فخامة الرئيس وكلامه للعالم كله من خلال الاجتماع أكد على أن الشأن الداخلي شأن مصري خالص، وأن التماسك الداخلي هو أساس مواجهة كل التحديات بكافة أنواعها، وأن مصر قادرة على تجاوز الصعوبات، وأن مصر قادرة على وضع معايير وضوابط منطقة الشرق الأوسط والعمق الاستراتيجي للأمن القومي العربي، وأن مصر بتسير بخطى ثابتة وإيمانا بأن الاستقرار الداخلي هو ما ينتج عنه وما يصفر عنه هو استقرار عام وشامل في كافة ربوع المجتمع. والرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص جدا على انه يؤكد على ان المجتمع المصري يعني واعي جدا وعنده بعد نظر ورؤية ثاقبة لما يحدث من مقتضيات حولنا في الداخل وفي الخارج، وانه بيراهن على وعي الشعب المصري، وان الشعب المصري قادر على الخروج من عنق الزجاجة بمزيد من العمل بمزيد من الصبر، ايمانا بان وحدة المجتمع وتماسكه هي ملاذ صحيح وصريح لتحقيق غايات هذا المجتمع في ظل هذه وموجة التحديات المتتالية والمتنوعة والتي تتراكم يوم بعد يوم، لكن الشأن المصري الداخلي هو أساس الفكرة، هو أساس الانتصار، أن مصر قادرة على اتخاذ كافة القرارات وقادرة على مواجهة كافة التحديات.
0: نعم أستاذ طارق، يعني هنا خلينا أتكلم مع حضرتك على دور الأحزاب بشكل عام في التوعية، وتحديدا وخصيصا دور حزب الأحرار الاشتراكيين مع ما تم طرحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اللقاء مع القيادات الحكومية.
1: احنا وجهنا طور لقاء واجتماع فخامة الرئيس بأن احنا نشارك المجتمع المصري في عملية وعي كاملة متكاملة غير منقوصة بأن الوطن يحتاج الجميع، وأن علينا أن احنا نتحمل مسؤولياتنا تجاه المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن المكون العام هو مكون الدولة المصرية القادرة على اتخاذ كافة القرارات القوية التي تجعلها في وضع الاستقرار ووضع الأمن بصفة دائمة. واحنا انا وجهت امناء الحزب بجميع امانات الحزب بالمحافظات بان هم يتواجدوا بين الجماهير كعمل شعبي لعمل عمليه توعيه وعمليه تنوير بان القضاء على الشائعات ومواجهه التحديات، ولابد من تماسك اللحمه الداخليه، وان نحط في اعتبارنا ان الرجل الكبير او كبرنا بالمفهوم الصريح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقتضيات، وانه عنده بديهة وعنده سرعة نظر في كافة نواحي المجتمع، وإن إحنا لابد إن إحنا نكون خلف الدولة المصرية مع الرئيس السيسي في كافة قراراته وفي كافة ما يتخذه من إجراءات من شأنها حماية الأمن القومي الداخلي وحماية الأمن برضو القومي الخارجي، ووضع وعمل التوازنات اللازمة التي بموجبها نستطيع أن نتخطى كل الصعوبات. حزب الأحرار الشرقيين يؤمن ويراهن ويبرهن دائما لأننا جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية طبقا لنص المادة 5 من الدستور، وده مقتضى عملنا بأن احنا خلف الدولة المصرية، وبنؤيد وندعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قراراته.
0: شكرا جزيلا لحضرتك.
1: وتخفيف المعاناة عن المواطنين ده أمر مهم جدا، تأكيدا على أن الرئيس يشعر بكل مواطن في هذا المجتمع.
0: بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا يا فندم.
0: تحياتي. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وتاني متابعات حلقتنا، وهو الملف الحكومي، وهنتابع أهم المناقشات والقرارات اللي تمت خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي. وفي هذا الإطار رئيس الوزراء قال إنه هدف مؤتمر أكتوبر اللي اتكلف بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرد على تساؤلات الرأي العام، وأيضا وجه أعضاء الحكومة بمواصلة التعاون والتنسيق الفعال مع أعضاء مجلس النواب. مزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف، تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك.
1: خلينا نتكلم في البداية عن أبرز ملامح الملفات والقضايا والمناقشات اللي تمت خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي النهاردة، وأيضا أبرز القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع.
2: يعني في الحقيقة زي ما حضرتك عارفة إن العالم بيشهد اضطرابات سياسية واقتصادية، ولذلك فإن تركيز الحكومة خلال الفترة الحالية يقوم على تدبير كافة الاحتياجات المصرية فيما يتعلق بالمواد البترولية، فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية. يعني كانت الحكومة بتنتظر أو بتتوقع حدوث نوع من التهدئة خلال الأسبوعين الماضيين أو الثلاثة عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز. لكن أنت عارفة حضرتك يعني كل شوية في حال. يعني الأزمة كل شوية في حال، شوية نقول تهدئة وشوية نقول حرب واستئناف حرب وخلافه. ولذلك رئيس الوزراء أكد على جميع المسؤولين ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في الفترة الحالية نظرا لهذه التداعيات. في نفس الوقت كان هناك مناقشات فيما يتعلق بتدبير احتياجات البلاد من العملة الأجنبية لتمويل العمليات المتفق عليها الاستراتيجية في مجال البترول الخام أو حتى الغاز الطبيعي. ليه بقى؟ لأن دول البعض قد يتصور إن هم علشان قطاع الصناعة. لا، أنت عندك قطاع الصناعة وعندك استهلاك المواطنين وعندك استهلاك محطات الكهرباء وخلافه. رئيس الوزراء أوضح إن مصر ما زالت تحتاط فيما يتعلق بهذه الأزمة، وخاصة في ظل تجديد الرقابة على كافة الموارد، وبالإضافة إلى تشديد استخدام مثل هذه الموارد سواء كان قطاع كهرباء أو بترول أو خلافه. أيضا في المقابل استعرض رئيس مجلس الوزراء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتكليف من القيادة السياسية، وإن مصر لا تألو جاهزا فيما يتعلق بجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وبين إيران، بالإضافة إلى مجموعة الدول الأخرى المشاركة في هذه الوساطة زي قطر وزي باكستان. وبالتالي عرض أيضا خلال مشاركته الجهود المصرية التي لم تتوقف حتى الآن، ده بالإضافة إلى أنه يعني قابل كمان في المقابل مجتمع المال والأعمال و يعني الجهود المصرية فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات.
1: هايل جدا. بنتكلم يعني آخر جزئية أستاذ عبد اللطيف عن تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الخاصة ب يعني زيادة الوعي الجماهيري بما يدور من تحديات وأوضاع استثنائية نتيجة هذه الصراعات الدائرة سواء على الساحة الإقليمية أو على الساحة الدولية. متابعة حضرتك لي يعني هذا التوجيه المهم في إطار ما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء.
2: شوفي يعني التوجيه الخاص بتوعية الشعب المصري لا يقل أهمية عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بقطاع السلع فيما يتعلق بقطاع الصناعة أو خلافه. دايما الحكومة بناء على تكليفات القيادة السياسية بتؤكد ان مصر لا تخفي شيء على الاطلاق، ان الاقتصاد المصري ما زال صامتا وسط هذه الازمات. ده بالاضافه زي ما حضرتك عارفه ان هناك مؤتمر في اكتوبر يعني بعد يوم ولا اثنين سيتم عقده في اكتوبر فيما يتعلق برفع الوعي لدى المواطنين. ولذلك هنجد ان خلال اجتماعات رئيس الوزارة سواء كان مجلس وزراء او غيره عادة ما يعقد اجتماعات قطاعية مع عدد من الوزراء كلهم مرة واحدة. ليه بقى؟ للوقوف على مدى استعدادهم لهذا المؤتمر، للوقوف على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية سواء كان في مجال الصحة سواء كان في مجال الشباب والرياضة، وهذا مجال هام جدا بالإضافة إلى قطاعات أخرى. ولكن الهدف من هذه الاجتماعات القطاعية هو بناء رؤية موحدة تعرض في المؤتمر حول الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوعية المواطنين والمواطن في مصر.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عبد اللطيف.
2: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية، وفي تحرك جديد لفض التشابكات المالية بين المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية، شهد مقر الحكومة وبحضور رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ووزارة الصناعة لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، واللي بيوصل ل 102.75 مليار جنيه، واللي بتعد إحدى أكبر المديونيات الحكومية العالقة. مجلس الوزراء أصدر بيان وقال إن الاتفاقية الإطارية تقضي بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، واللي بتوصل زي ما قلنا لحضراتكم 102.75 مليار جنيه مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير، واللي بتوصل ل 51 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عنها وتمكنها من تنفيذ خططها للتطوير. بتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية ونقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي بشكل يمكن البنك من إعادة استغلالها واستثمارها لتقوية مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموي. نطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم، وبعنوان جلسة طارئة في مجلس النواب هنتابع المزيد من التفاصيل، وأيضا من ضمن أبرز عناوين ملف البرلمان وهي الموافقة على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، والحكومة تقول أن عام يكفي لاستكمال تجهيز المحاكم، وغدا دور انعقاد برلماني جديد. المزيد من المتابعة والتفاصيل تخص الملف البرلماني مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90 90. أستاذة فريدة، تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك أستاذة المستمعين.
1: بنتكلم على جلسة طارئة لمجلس النواب، خلينا نتكلم على يعني تفاصيل هذه الجلسة اللي بتخص مشروع قانون بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وخلينا أيضا بعد كده ننطلق

0: كاملة للتطبيق، ويمكن الحكومة قالت انه الاجراءات اللي هتتم خلال المرحلة المقبلة هي اجراءات تستهدف التأكد من الجاهزية الكاملة للتطبيق على ارض الواقع. والحكومة قالت انه بعض المحاكم جاهزة وبعض محاكم اخرى قيد التجهيز. يمكن الهيئات البرلمانية وافقت على التأجيل، الهيئة البرلمانية لمستقبل الوطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري والنواب تحدثوا في الجلسة العامة وطالبوا الحكومة بانها يعني توضح للمجلس بشكل مستدام ايه الاجراءات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت والفترة المقبلة علشان يستطيعوا تطبيق هذا التشريع على ارض الواقع. يمكن كان في اسئلة طبعا تم توجيهها خلال الاجتماع اللجنة التشريعية وخلال الجلسة العامة عن اي معوقات بتواجه تطبيق هذا القانون. ويمكن الحكومة أوضحت خلال الجلسة العامة من خلال السيد وزير شؤون المجالس النيابية الإجراءات التي تمت خلال المرحلة السابقة لتطبيق التشريع. وطبعا قبل الجلسة العامة كان حصل أو كان تم لقاء ما بين رئيس مجلس السيد رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي ودكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وده يمكن في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. غدا هيكون في بدء الانعقاد، بدء دور الانعقاد الثاني من فصل التشريع الثالث لمجلس النواب. ويمكن جدول الأعمال اليوم تم إعلانه للنواب ليه علاقة بيه. بنتكلم هيكون في حضور للسيد رئيس الوزراء للجلسة العامة، وكمان هيكون في خلال المرحلة المقبلة ترتيبات لها علاقة. بنتكلم على يوم الخميس في جدول الأعمال هيتم الاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الاعتراض على المادة 25 من مواد مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كان. ويمكن ده عرض كتاب السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وهيتم الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. يوم الأحد هيكون في إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية المجلس، وزي ما احنا عارفة انه بيتم فتح باب الترشيح بعد التعرف على الاقتراحات والاعتراضات كتابة، وبعد كده بيتم اعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية بعد ما بيتم دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الاعضاء، وطبعا اعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية. والكلام ده هيكون يوم الحد. وزي ما احنا عارفة انه بمجرد ما بيتم تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الخاصة بمجلس النواب بتبدأ مباشرة تباشر عملها، سواء كانت المهام التشريعية أو المهام الرقابية المعروضة عليها والمدرجة ضمن جدول الأعمال. وإن شاء الله نوديكم بالتفاصيل فيما هو قادم. ويمكن في طبعا هتبتدي بقى القوانين أو مشروعات القوانين يعني يتم إرسالها للبرلمان. زي ما حضرتك عارفة إنه الأولويات التشريعية دايما بتتم بتنسيق بين هيئة مكتب مجلس النواب والحكومة. وخلال المرحلة المقبلة ووفقا لجداول الأعمال الخاصة بالجلسات سيتضح إيه هي الأولويات التشريعية والرقابية اللي موجودة على أجندة السلطتين.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإضاحات. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90 90. شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا لحضرتك.
1: مستمعينا من ضمن متابعتنا الإخبارية، وفي خطوة تعاون عربي وقعت مذكرتي تفاهم استراتيجيتين بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية مع البورصة المصرية ومع أيضا سوق دمشق للأوراق المالية في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المالية أو المال العربية اللي عقد في أبو ظبي. أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية في بيان إعلامي أنه من شأن عن المذكرتين تحديد مسار واضح ومنظم يتيح لسوق أبو ظبي الأوراق المالية بحث سبل التعاون مع البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية والعمل معهم على مبادرات تدعم تطوير الأسواق وتوسيع فرص التداول عبر الحدود وتعزيز وصول المستثمرين، ده بالإضافة لبحث فرص الانضمام لمنصة تبادل. رئيس البورصة المصرية

0: قال إنه لا شك إن بناء شراكات فعالة وتكاملية بين كافة الأطراف والمؤسسات لم يعد مجرد خيار، بل ركيزة أساسية لدعم مرونة أسواقنا المالية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية والاستثمارات المباشرة. الأوساط الاقتصادية الصناعية والمصرفية والتجارية أيضا أشادت بتجديد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي و الجنيه المصري خلال مراسم توقيع في مقر المصرف المركزي. أفادت مصادر أن القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة وصلت ل 5 مليار درهم إماراتي، يعني تقريبا 69 مليار جنيه مصري. بتمتد مدتها لمدة 5 سنين وبتعمل على تعزيز تعاون البلدين الاقتصادي. محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله قال في هذا الإطار أن توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية هو امتداد لمسار التعاون الوثيق اللي بيجمع بين البلدين الشقيقين وبيدعم الجهود المشتركة الرامية والهادفة لتوطيد الروابط الاقتصادية. فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية وترحيب بحضراتكم وبعنوان مصر سند العرب وراعي الاستقرار الإقليمي. مصر تدعم دائما المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات وتحديدا أو خصيصا كمان ما نمر به من أزمات وتحديات على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. وهناك مشاورات واتصالات مصرية عربية لتأكيد أو تجديد التأكيد على الثوابت المصرية. خلينا نتكلم على أبرز الثوابت المصرية، وهي وقف التصعيد الإيراني الأمريكي ووقف التوتر في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، وأيضا دعم أمن واستقرار دول الخليج والدول العربية الشقيقة، ودعم جهود التسوية السياسية الليبية. المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لسيادتك ولكل السادة المستمعين.
1: يعني مع استمرار المشاورات المصرية مع الأشقاء العرب والشركاء، متابعة حضرتك ودلالة حرص مصر على وقف التصعيد والتوتر الإقليمي وتغليب لغة الحوار والمسارات الدبلوماسية.
2: طبعا لأن مصر عندها رؤية مختلفة وعندها فلسفة واستراتيجية تنطلق منه الاستقرار لابد أن يكون استقرار جماعي، وأنه لا أحد ينجو منفردا من أي قلاقل. والتجربة ماثلة أمامنا بعد ما يسمى الربيع العربي، وإزاي عمل يعني أو ترك أثر وتطبعات في جسم الخرائط العربية بشكل عام. وعمل هذه الحقيقة لا تزال بعض العواصم بتدفع ثمنها وتبحث عن التعافي منها. ولذلك مصر تتحرك في كل القضايا العربية كوحدة واحدة، كأنها قضية مصرية، لأنه مصر لديها إيمان كامل بأن استقرار الأمن القومي العربي هو جزء من استقرار الأمن القومي المصري. هذه واحدة. الثانية إنه مصر دائما يعني بتتحرك وصداقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر بعد 7 أكتوبر 2023 من تداعيات اتساع الحرب وانعكاساتها على المنطقة وعلى كل النواحي الاقتصادية والسياسية وغير ذلك، وبالفعل ده حدث. بعد 28 فبراير 2026 الرئيس أعاد نفس التحذير برضو من الحرب، اتساع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وبالتالي تبان النتائج وازاي ده أثر على سلاسل الإمداد وعلى المضايق والممرات والاقتصاد والسوق العالمية وغير ذلك. وبالتالي هنا الرؤية المصرية تتحرك وفق جدول أعمال وطني في المقام الأول، جدول أعمال يحمل رؤية استراتيجية الثوابت، لأنه مصر لديها ثوابت لا يمكن هذا أن تحيد عنها، مثل القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للدولة المصرية، لأنه طالما القضية الفلسطينية لم تحل ولم يتم يعني حسم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع مليون وعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، تظل كل الجروح مفتوحة في الإقليم، ويظل النزيف مستمر، النزيف السياسي والنزيف الاقتصادي وغير ذلك، لأن القضية الفلسطينية هي المفتاح، مفتاح الاستقرار أو مفتاح التأزيم. في أطراف كثيرة جدا بتستخدم القضية الفلسطينية ورقة لاستراعات وتصفية الحسابات وعقد الصفقات، لكن في النهاية مصر أبدا لم تفعل ذلك، بل تتحرك وفق يعني نوايا سياسية عنوانها الاستقرار والسلام والحوار وإسكات أصوات البناطق.
1: صحيح.
2: مصر تريد استعادة مفهوم الدولة الوطنية في كل العواصم التي انهارت فيها فكرة الدولة الوطنية.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ جمال.
2: شكرا.
1: تحياتي. مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نواصل متابعة أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وبعنوان استجابة للتوجيهات الرئاسية، هناك تيسير في إجراءات استخراج التراخيص من وحدات المرور لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأيضا هناك الجديد والمزيد في مبادرة كلنا واحد الخاصة أيضا والهادفة بتخفيف الأعباء عن المواطنين. المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90 90. أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك.
2: اهلا يا استاذ علا، تحياتي لاستاذتك والساده المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. بنتكلم في البدايه على تفاصيل التيسيرات اللي اعلنتها وزاره الداخليه لتنفيذ التوجيهات الرئاسيه بالتخفيف من الاعباء على المواطنين. خلينا نتابع مع حضرتك ابرز التسهيلات والتيسيرات اللي تمت في هذا الاطار.
2: بالفعل طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، مشكورا ونويت استاذ علا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس الجمهوريه بتسيير اجراءات استخراج التراخيص المقدمة من وحدات المرور وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. بالفعل تم أو بالفعل اتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات هيتم تطبيقها من غدا من 1 أكتوبر. أولا تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بكافة أنواعها. بيقوم المواطن بدفع قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية ووفقا لنوع الرخصة داخل وحدة المرور بنظام التحصيل الإلكتروني. كذلك أيضا عدم دفع أي مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت أي مسمى عدا المخالفات المرية التي تصدر من النيابة. كذلك أيضا إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ كهية كطفاية الحريق، حقيبة الإسعافات، المثلث العاكس للضوء عند إصدار أو تجديد التراخيص. بيبدأ التشغيل التجريبي بالإجراءات الجديدة اعتبارا من غدا إن شاء الله الخميس أول أكتوبر بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية. ومن شأن تطبيق تلك الإجراءات تحقيق انخفاض لقيمة رسوم إصدار وتجديد التراخيص.
1: هايل جدا. هنتقل معاك لجزئية أخرى تخص مبادرة كلنا واحد ويعني تخفيف الأعباء عن المواطنين. خلينا نعرف ما هي المزايا الجديدة ونسب التخفيض وأيضا أماكن هذه المبادرة.
2: بالفعل وزارة الداخلية بتمد مبادرة كلنا واحد شهرا جديدا والتخفيضات تصل لي 40% على كافة السلع. بالفعل مدت فعلا وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد المرحلة رقم 28 من المبادرة لمدة شهر اعتبارا أيضا من غدا الخميس الأول من أكتوبر لتوفير مختلف مستلزمات الأسر المصرية من السلع الغذائية وغير غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بتصل إلى 40%. وبيأتي مد المبادرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. أوضحت وزارة الداخلية أيضا أن المبادرة بتشهد مشاركة 2558 سلسلة تجارية وخمس قوافل متحركة وأربع شوادر ليصل إجمالي الفروع والسلاسل والمنافذ المشاركة في هذه المبادرة إلى 2567 فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية. بيتم ذلك بالتنسيق مع عدد من الكيانات الصناعية والتجارية وكبرى السلاسل التجارية. كذلك أيضا بتواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة كذلك من خلال الدفع ب 1400 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية. وتشمل أيضا التخفيضات السلع الغذائية والمختلفة من منتجات الشركات التجارية والصناعية مع إتاحة أيضا أماكن المنافذ والسرطقات المشاركة في هذه المبادرة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. وبيأتي ذلك أيضا استمرار مبادرة كلنا واحد ده ضمن الدور المجتمعي لوزارة الداخلية ومواصلة جهودها للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين الأساسية بسعر مخفضة ودعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.
1: بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري لراديو 90 90. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا
1: استاذ علاء، شكرا للساده المستمعين وحضرتك. شكرا جزيلا مستمعينا، نطلع فاصل قصير ونرجع لاخر اخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وصلنا لآخر أخبار حلقتنا، ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه في اجتماع الحكومة الأسبوعي النهاردة ببذل أقصى الجهود للتعامل مع التحديات والأوضاع الجيوسياسية اللي بتواجه المنطقة واللي تسببت في تداعيات سلبية عديدة على مختلف النواحي الاقتصادية. دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري شارك في جلسة ندرة المياه والموارد المائية غير التقليدية ضمن فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للمياه المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. كمان وزارة العمل أعلنت عن توفير 34 فرصة عمل متنوعة في القطاع الفندقي والسياحي بمحافظة الأقصر برواتب مجزية، ده في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والكوادر الفنية والفندقية. النائب محمد سليم قال إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وجود تقريبا 4500 قرية بتضم 50% من الشعب المصري وحرص الرئيس على لقاء العمد والمشايخ، هذا الاهتمام وهذه التصريحات بتعكس أهمية التواصل المباشر مع القيادات المحلية والاستماع لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات والقرى المصرية. خبر آخر، وجامعة الأزهر حققت إنجاز أكاديمي جديد بحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية في أحدث إصدار لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي. خبر آخر أيضا ومن ضمن متابعتنا، هيئة السكة الحديد أطلقت الحجز الإلكتروني لتذاكر السفر لذوي الهمم ومرافقيهم عن طريق منصتها في إطار التوجه العام للدولة للتحول الرقمي الشامل، وأيضا التوجه لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. خبر آخر، ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزراء والمحافظين والقيادات العسكرية والأمنية، قال إن الاحتياطيات المالية من العملة الأجنبية بتشهد ارتفاع، والبنك المركزي المصري أعلن إنها وصلت ل 57.2 مليار دولار، ومعدلات البطالة الشهر الماضي سجلت أدنى مستوى في تاريخ مصر. أيضا وفق بيان صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وصلت صادرات مصر الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية النمو خلال الفترة من يناير والحد أغسطس 2026، وسجلت 8.25 مليار دولار مقابل 6.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة وصلت ل 1.92 مليار دولار بمعدل نمو وصل ل 30.2%، ده مستوى أو مقدار النمو. أيضا من ضمن متابعتنا الإخبارية، الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب العودة من القاهرة، وهينتظم الفريق في معسكره بكرة استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا وديا الساعة 9 مساء يوم الأحد القادم على استاد القاهرة الدولي. وأخيرا، هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن الطقس بكرة خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، يكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر فريق الإعداد زميلتي العزيزة إناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: مجلس النواب يعقد أولى جلساته العامة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث اليوم الخميس. رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر الذي كلف بعقده رئيس الجمهورية. رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تسعى لأن يكون مؤتمر شهر أكتوبر منصة تواصل وتفاعل مع المواطن. مجلس الوزراء يوافق على وقف العمل بأحكام قرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع. الرئيس الأمريكي يقول إن القوات الأمريكية حققت انتصارا حاسما على تنظيم داعش بالعراق وحان الوقت لعودتها إلى ديارها. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية المهمة. وأخيرا كريستيانو رونالدو يعلن مغادرته معسكر منتخب البرتغال، ويشير إلى أن مغادرته جاءت بعد حديثه مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20 درجة.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: مستمرون رغم انهيار الطاقة. دي جملة لسه طالعة في دماغي دلوقتي. عارف لما تبقى مكمل في حاجة ودايس ومنطلق وعارف راكب عربية ودايس بنزين وتأثر ما عندكش بنزين؟ ساعات بنعدي بالشعور ده، ساعات كتير معظمنا بيمر بالإحساس ده، اللي هو انت ما عندكش طاقة، ما عندكش شغف، انت مش قادر، ومع ذلك انت مكمل. مكمل ليه بقى؟ دي بتاعتك. مكمل بقى عشان عليك اقساط، مكمل مثلا عشان عليك مسؤوليات، مكمل مثلا عشان ما فيش حل انك ما تكملش، بس انت مكمل. بتحس الناس حواليك هي مش فاهمة، مش فاهمة اللي انت فيه، هم شايفينك انت مكمل فانت تمام. يعني محدش متوقع ان انت من جواك بايظ، بايظ خالص، انت مش موجود، انت ما جيتش، لان مش طبيعي ان تكون بايظ ومفيش طاقة ومفيش شغف ومع ذلك مكمل، فانت اكيد مجنون، فهم شايفين ان انت تمام. فتيجي بقى في لحظة معينة هتنهار، مسيرك هتنهار، ما اي حاجة في الدنيا لها نهاية. يعني اول ما تنهار هتبان قدامهم انت شاب توتو، انت ايه يا عم، ايه اللي حصل يعني عشان تنهار الانهيار ده؟ هما فاكرين انت ايه انهارت عشان لحظه حصلت او لقطه حصلت دلوقتي فانت جبت اخرك فانهارت. محدش يعرف ان هو ايه، انت بقالك كتير مشطب، انت ماشي وطلع لك علامه البنزين اللي هو خلاص ما بقاش فيه بنزين. فدي مشكله السكوت، دي مشكله ان انت تكتم جواك، دي مشكله ان انت ما تعبرش، او دي مشكله انك تظهر عكس اللي جواك، او انك تحمل نفسك اكتر من طاقتها، اللي هو انت مش عايز حد مثلا، او انت مثلا انت رجل البيت، او انت مثلا كبير الاسره، كبير العيله، انت السند والظهر، انت زعيم الشله، انت، فانت لازم تكون جامد ايا كان ايه اللي جواك، انت مكمل وظاهر بصوره الجامد. غلط يا معلم، غلط يا باشا، والله غلط يا صاحبي، والله العظيم غلط. انت في الاول وفي الاخر انسان، اضعف كائن في كوكب الارض، انت اضعف كائن في كوكب الارض. فلما تبقى مخنوق ولا تعبان ولا زهقان ولا مش طايق نفسك ولا مش قادر ولا طاقتك خلصانه، قول شد الفيشه يا باشا وريح واشتغل من اول وجديد، اشحن. اي حاجه في الدنيا بتحتاج تشحن طاقه، حتى البني ادم. بس دخله ما اعرفش بقولها ليه، ومقدمه ما اعرفش بقولها ليه. يا صباح الفل على كل مستمع راديو 90 90 هواها مصري، معاكم حسام رضا كل يوم اربع من الساعه 12 للساعه 2 في معاك للصبح. هرجع للدخله اللي انا ما اعرفش انا قلتها ليه، واقول لك بس حاجه اخيره، ان انا قلت الكلمتين دول علشان اقول لك انه عادي جدا جدا جدا تبقى مش قادر، عادي جدا جدا ما يبقاش عندك طاقه، عادي جدا جدا جدا انك تقع، عادي انك تنهار، عادي انك تشتكي، عادي انك ترقع بالصوت كده مش قادر انا جبت، عادي عادي يا مان، انت مش سوبر مان ولا انت سوبر وومن، عادي. ما تفضلش تكتم جواك لانك هتبقى عامل زي البالونه اللي عمال تنفخ تنفخ تنفخ تنفخ، وهتيجي في لحظه بخ تروح مفرقع. فعبر بقى، عبر براحتك يعني. فانا ممكن افتح لكم ايه شويه وقت كده، اللي عايز يعبر عن اي حاجه مضايقاه يبقى يقول لي، يلا يقول لي انا مخنوق عايز اتصل وعايز اطلع اعبر، فعادي جدا جدا. 199 رقم الناس مأز 010 490 904 رقم الواتساب، عبر وقول وطلع اللي جواك، اخوك موجود.

0: في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. معاك للصبح مع حسام رضا على الراديو 90-90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: طب يعني أنا غلطان؟ يعني أنا داخل مثلا يعني قلبي على الزعلان والحزين وعندي كلمتين عايز أقولهم، وقلت يعني من شوية اللي عايز يعبر يعبر، ومش معنى كده لاقي 13-14 ألف مسج جيالي. أنا مخنوق يا حسام، أنا تعبان نفسيا، أنا مش طايق الدنيا، أنا مش طايق اللي حوالي. ليه يا جماعة كده؟ ليه يا حبايبي كده؟ افرض أنا عيل بقول أي كلام، ليه تصدقوا كلامي كده وكله عبر مرة ومفيش واحد ليه كده؟ يعني شكرا والله العظيم يا روان، صباح الخير والفل يا حسام، معاك للصبح روان، وحشني الراديو والله، بقالي كتير ما سمعتكش، بس عشان الشغل بصحى من 6 والله، ربنا يعينك يا رب. كلام جميل، نفس الكلام اللي كنت بقوله ليا الصبح اللي هو عادي. والله العظيم عادي، والله العظيم عادي. صباح الفل، انا هاني، انا للاسف مش تمام، محتاج فعلا اشد الفيشه، بس حتى دي مش عارف اعملها، ضغط من مسؤوليات الشغل بموظفينه وعملاء والتزامات، وضغط من البيت والاولاد وكل مسؤولياتك كرب اسره، ها اعمل ايه؟ هقولك على حاجه حلوه لسه والله العظيم يا هاني. طب والله بجد يا هاني، طب اقولك على حاجه، استنى استنى استنى، انا عامل معاك حاجه لذيذه جدا يا هاني. فين هاني؟ انت ليه رقمك مش ظاهر؟ لا رقمك ظاهر اهو. بص يا هون، مش هقول بس رقمك على الهوا علشان ايه ما يبقاش شكلنا مش احسن حاجه يعني، بس انا هقولك على حاجه انا لسه قاريها النهارده، لسه قاريها النهارده بجد على السوشيال ميديا يعني، وهتفرق معاك جدا، وهيبقى ليها علاقه باللي انت بتقوله جدا جدا جدا. بس ايه؟ استنى هون، انا بكلمك، رد عليا بعد اذنك يعني، رد عليا ارجوك ارجوك يا هون. ازيك يا هون؟ خليك معايا يا جماعه. هون انا خدته على غفله كده وطلعت على الهواء على طول. ازيك يا هون؟
3: الحمد لله،
2: اخبارك ايه؟
3: الحمد لله.
2: هقولك على حاجة عشان انا حاسس بيك قوي قوي، بس هقولك على بوست انا قريته النهاردة وانا جاي في الطريق والله، ماشي؟ هيفرق معاك وهيفرق معايا وهيفرق مع كل اللي يسمعونا. بيقولك ايه بقى البوست بقى؟ انت تعبان ومضغوط من الشغل، بس احمد ربنا ان عندك شغل.
3: اكيد دي حاجة طبيعية، دي حاجة مفروغ منها. احنا حمدين ربنا ان الشغل موجود والصحة موجودة اللي بتخلينا نقوم بالشغل.
2: انت انت عليك عبء ومسؤولية البيت، احمد ربنا ان عندك بيت.
3: اكيد طبعا. بص احنا كده كده احنا متفقين على نقطة واحدة، ان احنا حمدين ربنا على النعمة اللي احنا فيها
2: جدا.
3: احنا بنبص على حتة تانية، بنبص على حتة انه
2: لا، ما انا هجيلك استنى، هجيلك الحته الاخيره، انا خطوه خطوه معاك ماشي.
3: أوكي.
2: انت عليك شيله تقيله، مصاريف الاولاد، احمد ربنا ان ربنا كرمك باولاد.
3: طبعا.
2: تمام. طيب انا عندي هم ما يتلم مش قادر عليه، بس انا بسعى وانا مش قادر، فاحمد ربنا ان انت زي ما انت قال لسه عندك الصحه اللي تخليك تسعى.
3: صحيح.
2: فاحنا عندنا احمال واعباء، بس ربك دايما بيقول ايه؟ انه بيرمي عليك الحمل بس بيديك الكتف.
3: ايه على قد ما بيدي حمل تقيل بيدي كتف يشيل.
2: جدا جدا جدا.
3: انا فاهم، انا متفاهم النقطه ديت ومقتنع بيها تمام الاقتناع. احنا بنتكلم في نقطه ان حضرتك بتقول عايزين نشد الفيشه.
2: صح.
3: شده الفيشه هتوقع حاجات.
2: صح. ما احنا عايزين نوصل لبعض الحل يا هن.
3: ما هي المشكله ان مفيش حل، لانه احنا عمالين بنلف. هي صعبه صعبه انك انت عمال بتلف. انت دلوقتي انا كراجل يعني، خلينا نتكلم في نقطه واحده متفقين عليها احنا الاثنين، حامدين ربنا وراضيين باللي هو قاسمه لنا ومديه لنا. دي نقطه احنا متفقين عليها احنا الاثنين.
2: معاك 100%.
3: النقطه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها، انت محتاج محتاج زي ما انت قلت كده في الاول تريستارت.
2: صح.
3: انت محتاج تريستارت، لكن انت يعني احنا الموبايل شغال شغال شغال شغال شغال شغال شغال شغال، البروسيسور بتاعه هيولع
2: طبعا.
3: فحتى انك انت تعمل مثلا ريستارت للتليفون هتسقط منك كذا حاجه.
2: صح.
3: فهمت؟ فاحنا عايزين نحل المعضله دي.
2: هسالك سؤال.
3: اتفضل.
2: انت عندك القدره تعمل ريستارت ولا لا؟ ده سؤال، او مش سؤال، مش يعني مش السؤال بيبقى كده، هي معلومة. انت عندك القدرة انك تعمل ريستارت، بس عشان انت راجل عندك احساس المسؤولية مش عايز تعمل ريستارت عشان ما يقعش حاجه، صح كده؟
3: دي بالظبط دي
2: بس
3: تمام.
2: انت محدش يقدر يقول لك ما تعملش ريستارت، يعني انت لو يعني ايدك مش انت دلوقتي حالا لو قلت انا كهاني انا هفصل الفيشه تقدر تفصل الفيشه.
3: هفصل الفيشه بس انا هفصل الفيشه عشان حضرتك زي ما اتفضلت كده كوني انا راجل مسؤول، انا قبل ما افكر في قرار شد الفيشه افكر ايه اللي هيحصل بعد ما شد الفيشه.
2: طب تختار انك ما تشد الفيشه
3: بالظبط، ما اقدرش اشدها لانه انا لو شديت الفيشه يعني انا عندي الموظفين اللي موجودين عندي يعني يعني انا اسف معلش هو كل الناس تمام، بس انت ك ك ك يعني خلينا نقول كهيد ماستر للموضوع انت ماشي الدنيا فموظفينك ماشيين بدماغك فانت منجح بزنس خاص ليك، فانت لو لو لو غفلت البزنس هيقع، الموظف مش هيعمل اللي انت عايزه
2: صحيح.
3: هيحصل كذا هيحصل كذا هيحصل كذا. اوكي شد الفيشه من ناحيه البيت، طب الولد عنده درس، طب ده عايز يروح النادي، طب هيروح الحته الفلانيه، طب محتاج كذا، طب محتاج كذا. انا عادي ممكن بكره ممكن مش بكره الصبح ده حالا وانا معاك على التليفون اركب العربيه فصلت
2: صح.
3: شد الفيشه
2: بس عشان انت عندك
3: ماذا بعد
2: احساس بالمسؤوليه مش عايز الناس تقع منك
3: ماذا بعد.
2: بس هقول لك على حاجه ايجابيه،
3: قول
2: مش كل الناس عندها نفس الاحساس اللي عندك، يعني هقول لك في ناس انا هشد الفيشه واللي يحصل يحصل، ناس كتير على فكره انا هشد الفيشه واللي يحصل يحصل واللي يقع يقع، هو انا هشيل مسؤوليه الناس ليه؟ ما كل واحد يشيل مسؤوليه نفسه.
3: خرب عمر خرب يا دنيا عمر يا دماغي
2: بالظبط، ناس كتير كده قليلين اللي عنده الشجاعه والقدره والقوه ان يقول لا مع اني مش قادر ونفسي افصل، بس انا لو فصلت ناس كتير هتقع. يعني انت بتفكر في الناس اللي هتقع وفكرت فيك انت
3: بالظبط بالظبط. انا انا انا انا لو شديت الفيشه، طب مثلا انا خلينا شديت الفيشه النهارده، طب انا في عندي ناس موظفين محتاجه تقبض.
2: صح والله، بقول لك ايه تيجي ننط في العربيه وانت ونهرب
3: يلا بينا
2: والله العظيم نشغل ورده ولا فيروز ونفتح شريط العربيه.
3: انا ببقى مروح مثلا بتضرب في دماغي يا اخي الجو دوت، انا بفتح شباك العربيه مثلا ومشغل اغاني رايقه
2: تضرب
3: في دماغي تضرب في دماغي، طب الجو ده مش عايز ان انا انزل اقعد على شط اسكندريه لحد الصبح وارجع،
2: بس مش هعمل اي حاجه ومش عايز معايا حد وهقفل تليفوني وبس.
3: اقفل تليفونك ديت مشكله
2: كارثه
3: فعلا.
2: والله كارثه.
3: فانا بقول لحضرتك انا ببقى مروح مثلا راكب العربيه مروح فاتح الشباك الهواء كده بينعشك وعمال بتسمع اغاني رايقه ورده ومياده والكلام ده كله، لا الجو ده عايز بحر. طب يلا طب يلا مفيش يلا.
2: لا بس انا عندي ميزه مش عندك.
3: ايه
2: انا اقرع فالهواء بيخبط في دماغي على طول مفيش حاجه بتمنع الهواء فانا بحس بانتعاش عالمي.
3: يا سيدي اديك شويه شعر من عندي.
2: لا انا تمام كده حبيبي، قلنا ربنا يا رب اديك القدره والصحه والشجاعه وكل اللي نفسك فيه عشان تكمل، وصدقني انت بتساب على انك شايل مسؤوليه غيرك وربنا هيعوضك، مش هيعوضك هو ربنا هيجازيك على اللي انت بتعمله.
3: بس خلينا نتكلم في نقطه، معلش انا لو هطول على حضرتك.
2: لا يا حبيبي
3: نتكلم في نقطة بسيطة كده هو يعني شوف سبحان الله ربنا لما احنا بنرضى يعني لما بنرضى بقضاءه وبقدره حتى لو كان تقيل بيكافئنا
2: صح،
3: لانه يعني معلش مثل بسيط كده هو يعني على سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، فلما صح. لما ربنا امره قال له اذبح ابنك راح قال لابننا يعني نتكلم بالعامية كده قال له انا يا ابني شفت في المنام ان انا اذبحك، ابنه ما قالوش يابا انت كنت بتحلم، قال له انا معاك يلا بينا اعمل اللي انت عايزه. شوف الكلمة قال لك فلما اسلما الاثنين اسلما وتله للجبين، الاثنين اسلموا بقضاء ربنا وقدره ربنا اداه
2: صح
3: وكافئه
2: صح
3: بولد تاني
2: صح.
3: فاللي اكيد اكيد اكيد يعني انا عارف ومتأكد طبعا الحمد لله رب العالمين انا ما وصلتش للي انا فيه دلوقتي الا بعد صبر طويل
2: وكرم
3: ربنا عوضني
2: صح.
3: انا مقتنع جدا جدا جدا ان هو ليه فضل عليا وانا ولو رحت بكل قدراتي ان انا اوصل للنقطه اللي هو وصلني فيها ما كنتش هوصل
2: صح 100%. والله انا ما عارف اشكرك قد ايه على المكالمه دي، انت شرفتني ونورتني.
3: الله يخليك الله يخليك دوشتك انا اسف.
2: لا يا حبيبي برنامجك وكلمني عبر في اي يوم الاربعاء الساعه 12 جاهز نفسك طلع كل اللي جواك.
3: انا كده كده كده كده سهرانين مع بعض.
2: ايش يا حبيبي قلبي اتفضل اتفضل مع السلامه مع السلامه. 1 9 9 رقم الاسم 010 490 94 رقم الواتساب. النهارده كلنا هنعبر

0: شخصيتين مختلفين يعني، ما فيش حد خالي من الضغوطات، ما فيش حد خالي من الهموم، كل الناس عندها شغل، عندها بيوت، عندها اولاد، مدارس، ايا كان الضغوط اللي عليك خد الامور ببساطه.
1: صح.
0: يعني ما تكبرش المسألة، يعني ما تخليش همومك هي اللي تغلبك، لا انت اعتبرها نزوة، اعتبرها ان انت طالع فسحة، ايا كان شغلك، ايا كان مجالك اللي انت شغال فيه، الحاجة اللي انت ماشي فيها، اعتبرها ان انت طالع تتفق. انا طالع شغال، انا بعتبر ان انا بتفسح، انا شغال في النادي الذكي كل ساعة في مكان، خلاص بشوف الدنيا، بشوف ناس جديدة، باب الناس جديدة.
1: طب بتقول ان حدات في اللحظة، يعني اكيد بتعدي عليك لحظات اللي هو انا مش قادر، اكيد يعني بتيجي عليك لحظة انا مش قادر.
0: مفيش حد مش كده، كلنا
1: بالظبط. تعمل ايه بقى عشان تكمل؟
0: غير الحاجة اللي انت بتعملها، بس فكر في حاجة جديدة. انت دلوقتي مهموم من الشغل، هقول لك يعني مش هتاخد بريك، ما يعني كده كده الشغل في البريك بتاعه، خلاص فكر في حاجة تانية.
1: صح. عندك كم سنة يا باشا؟
0: عندي 38.
1: ربنا يديك طول العمر يا رب، وتحقق كل احلامك وتفضل بالطاقة الايجابية دي، يعني يا رب كده تبدا الطاقة الايجابية، وربنا يبعت لك بص كل 3 دقايق طبطبة كده ورزق من عنده.
0: اللهم امين، والجميع يا رب حبيب. وبشكرك ان انا دخلت معاك الهواء، وبشكر كل اسر التنسيين على طول، كل يوم من اول ما بطلع لحد ما بروح معاكوا على طول.
1: على راسنا يا باشا، وده شرف لينا كلنا والله.
0: تسلم لي يا حسن، ربنا يسعدك.
1: اتفضل يا حبيبي. اتفضل. انا عايز اقول لكم ان سؤال حلقة، يعني الحلقة المفروض ان لها سؤال مختلف تماما عن الاتجاه اللي هي خدته ده خالص، بس انا ما اعرفش ليه وانا جاي في الطريق حسيت ان انا عايز اقول الكلمتين دول، او حسيت ان في ناس حابة هتبقى حابة تسمع الكلام ده، او في ناس هتبقى حابة تقول حاجة. يعني انا عارف ان الحياة هي دنيا، هي اسمها دنيا، يعني ربنا سماها الدنيا جاي من الدنيا، مش جنة. ما هي الحياة لو وردية مش هيبقى في جنة، خلاص هي دنيا اختبار، واختبار مش سهل، لانه لو سهل كنا كلنا نجحنا فيه، ومش اي حد ينجح في الاختبار ده، يعني الصفوة بس اللي ربنا هيختارهم هم اللي هينجحوا وفي الاخر هيدخلوا الجنة. فهي صعبة مش سهل، وصعب على الجميع ايا كان انت شايف مين فرحان ومبسوط ومتنطط ومسافر وجاي وراكب عربيات وطيارات وصواريخ، انت لا تعلم عن الجانب المظلم في حياته. مفيش مخلوق في 8 مليار و400 مليون ولا ايا كان رقمنا كام دلوقتي، احنا في تكاثر ما شاء الله 24 ساعة، كوكب الارض بيزيد لحد ما خلاص مش هيبقى قادر يشيل البشر اللي عليه. فيش بني ادم على كوكب الارض مش مضغوط، فيش بني ادم على كوكب الارض سعيد دائما. اغنانا والاكثر سعادة فينا هو الاكثر رضا. يعني الراضي في الزمن ده معاه سلاح لا يقدر بتمن، لان كده كده كلنا عندنا مشاكل، وكلنا عندنا ضغوطات، وكلنا عندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا. الحاجة الوحيدة اللي تطلعك من كل ده هو الرضا والصبر والايمان بان رب الخير لا ياتي الا بالخير. دول الثلاث اسلحه اللي لو معاك انت كده يا باشا امبراطور عصرك وزمانك. فبجد والله انا هقول لكم على سؤال الحلقه كمان شويه، عشان هو كان سؤال حاجه تانية خالص يعني، بس احنا لسه مكملين في الـ يا هاني. انا اللي بشكرك يعني على مكالمتك، وهاني قال جمله حلوه قوي، ساعات بتبقى الطبطبه زي الريستارت. والله بجد شكرا على الجملة دي، لان ممكن كلمة منك حلوة لأي حد جنبك حتى لو مش قصدها هو ياخدها على اساس انها طبطبة ليه، فتبقى ريستارت ليه في حياته. كلمة واحدة بس تقولها لحد زعلان ومقهور ومش عارف ايه، هو يترجمها بحاجة معينة تبقى بالنسبة له حياة جديدة. فهني انت اللي نورتني، انت وحداد وكل الناس اللي بعتت على الاس ام اس، وكل الناس اللي هتبعت، وكل الناس اللي هتخش معايا مكالمات، انتوا يعني انا باجي عشانكم، وانا باجي اقضي ساعتين لزاز خفاف لطاف مع ناس انا ما شفتهاش ولا هي شافتني وانا ما اعرفهاش ولا هي عرفتني، بس بتبقى فرصه اللي عايز يقول اي حاجه في اي وقت بدون اي تفكير يطلع يقولها.

لا يا احمد يا سعدي، احساسك غلط. صباح الفل، طبعا مشرفني منورني وليك وحشه كبيره، بس لا والله كلامي ده ليس له اي اسباب ايا كانت هي ايه نهائيا. انا جالي شويه احاسيس فقلت اعبر عن احاسيسي مع ناس انا عارف انها بتمر بنفس الاحاسيس، بس خلاص الموضوع ابسط مما تتخيل. يعني لا يوجد دائما اسباب وراء كل فعل ولا كل قول. صباح الفل يا حسام، هو مفيش حاجة مش عارف ليه تدعو للإيجابية، بس أنا بحب أضحك حتى في عز الضغوطات. ممكن أطلب طلب بقى ملوش علاقة بالحلقة خالص بالث. مين دي؟ لولي. ممكن تدعولي عشان هدخل سيمينار قريب للماجستير وخايفة وقلقانة جدا من اللجنة. أمي دايما كانت إيه تقولي اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه، فاعتبريها علامة. بهرج وانكوشك بس يا حس يا باشا، انت تقول اللي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه، انت على راسي من فوق فوق فوق فوق فوق فوق يا حاج كامل. طيب بعيدا بقى عن اللي عايز يعبر يعبر، وبعيدا عن الكلام اللي احنا قلناه، تعالوا بقى نسأل سؤال حلقتنا النهارده اللي انا اصلا المفروض كنت اساله من اول الحلقه، بس ما اعرفش ايه اللي خلاني ما اسالوش. فخلينا بقى نخش في سؤال حلقتنا النهارده، يعني وممكن يكون مرتبط على فكره بموضوعنا. والله مصدق ممكن. سؤال سهل وبسيط، بس فكر شوية، وأيا كان اختيارك اللي هتختاره قول لي اخترت الحاجة دي ليه. ايه هي اهم حاجة في الحياة من وجهة نظرك انت؟ تاني، ايه اهم حاجة في الحياة من وجهة نظرك انت وليه؟ بس كده. 91 9 رقم الاسم 010 490 90 4 رقم الواتساب.

انا اتخبطت حته خبطه في الباب، يعني بص ما اتمنهاش لألد اعدائي. هاني، اهم حاجه تتصالح مع نفسك وتشوف عيوبك قبل مميزاتك، عشان ده اللي هيخليك مرتاح ومطمن. كلام يعني 100%. مساء الفل يا حسام، اهم حاجه في الحياه ولادي وسلامي النفسي ورضا ربنا عليا قبل كل ده. ربنا يخليهم لك يا رب وتعيشي في راحه بال دايما. صباح الخير يا استاذ حسام. لا انا حسام من غير استاذ حسام. اهم حاجه في الدنيا تكون الصحه، اهم حاجه في الحياه تكون الصحه. ربنا يدينا صحه على قد عمرنا يا استاذ حسام. تاني يا حسام، وبعد كل شيء نقدر عليه. طيب الباب عامل ايه دلوقتي؟ لا الباب كويس والله، انا اللي مش كويس، الخبطه يعني عالميه يعني. السؤال هو اهم حاجه في الحياه هو اكيد اولاد، اولا الصحه لان الصحه عمرها ما تتعوض اكيد. واهم حاجه من وجهه نظري هم الاهل، اهلي اهم حاجه في الحياه. ربنا يخليهم لك يا رب، ويعني تفضل سند وبر بيهم وتشوفهم يعني احسن ناس في الدنيا. معاك مصطفى يا درش، انت منورني والحلقه تحفه لان انت موجود فيها يا باشا. سؤال حلقتنا بيقول ايه اهم حاجه في الحياه من وجهه نظرك؟ 199 رقم الاس ام اس 010 490 94 رقم الواتساب. هسمعك اغنيه واروح اطمن بقى على دماغي اللي اتخبطت دي. ان شاء الله اكون كويس. تفتكر جالي ارتجاج في المخ؟ ما اعتقدش جالي ارتجاج في المخ.

انا هاخد كلمة من الاستاذ امير عيد، لسه قايلها في الاغنية بتاعت ليلى دي، بيقول علشانك انا قادر اكمل. وهسأل سؤال، هل احنا ممكن نكون بنكمل في مشوار حياتنا او في اي حاجة بنعملها، او انت يعني انت اللي بتسمعني او انت اللي بتسمعيني، هل انت ممكن تكون بتكمل عشان خاطر حد؟ يعني هل حد ممكن يكون هو الدافع الحقيقي اللي مخليك مكمل لحد دلوقتي؟ فكروا بقى في السؤال وقولوا لي على ما اقرا المسجات اللي جت. صباح الخير والسعادة، تحياتي من دمياط، عمرو ابو جلالة، بمسي على كل اخواتنا المستمعين. عمرو بيه، صباح السعادة، منورنا. تحياتي حسام، اهم حاجة احترام الانسان لنفسه ليكسب احترام الاخرين. عادل محمد، برنس والله العظيم. ألف سلام عليك، بس أنا لو منك هكبر الحكاية وهعتبرها إصابة عمل، وممكن تاخدني الجلالة واطلب تعويض، الباب واقف في طريقك، أنت مش غلطان، دي وجهة نظر تحترم جدا، وأنا من موقعي هذا أعلن إن أنا عندي إصابة عمل بسبب الباب اتخبطت فيه وأنا محتاج تعويض. من مين بقى؟ من الباب يعني ولا من مين بقى؟ يعني حابب أعرف التعويض ده أنا هاخده من مين. ليه بسأل بقى؟ مساء الفل يا حس. مين بقى؟ مين اللي بعت مساء الفل يا حس؟ مساء الفل يا جو. جو دايما بيجي على الساعة 2 يعني، ولا يعني تاني ساعة، لا الساعة 1 يعني. ليه بقى انا بسأل؟ هل ممكن الانسان يكون مكمل في طريقه بسبب حد؟ لان انا مؤمن جدا جدا ان احنا بندخل في حياة بعض لاسباب، مفيش حاجة اسمها صدفة. حتى لو قابلت واحد على القهوة وانت بتلعب طاولة مع واحد صاحبك، فالزهرة اللي جنبك اترمت عندك، هتلاقي واحد يقول لك مساء معلش يا زميلي والله مش عارف ايه، تقول له يا ولا يهمك، اخبارك ايه، الحمد لله، انت اسمك ايه، انا محمد وانت حسام ومش عارف ايه. ده ليها سبب في يوم من الايام هيظهر، ايه هو الله اعلم، ممكن ما يظهرش، بس ممكن تاخد منه كلمة، ممكن تاخد منه لقطة، ممكن تاخد منه تصرف. يعني احنا بنخش في حياة بعض لاسباب، فممكن يكون حد دخل حياتنا عشان يبقى هو الدافع انك تكمل، او هو الانرجي اللي بتشحن طاقتك، او هو الهدف. يعني ممكن اشخاص يبقوا الاهداف في حياتنا على فكرة، ممكن ارضاء الشخص ده يكون هو الهدف، ممكن اسعاد الشخص ده هو الهدف. زي بالظبط ما الاب والام بيبقى مثلا اول ما ربنا بيكرمهم بابن او بنت، بيبقى إسعاد الشخص ده وتأمين مستقبله وتعليمه وأمانه وأمنه وكلام ده كله هو هدف حياتهم. فهل أنت ممكن كبني آدم وكبني آدمة إنسان يعني كلنا بشر، تكون مكمل في حياتك بسبب شخص؟ 1-99 رقم الاس ام اس 010-490-94 رقم الواتساب.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: والله إسلام هو ما عمق خالص، يعني إسلام بيقول هي ليه الحلقة عميقة، هي مش عمق خالص، ده كلها عشوائيات طلع من الدماغ كده وكده. والله أهم حاجة في الحياة زي ما الناس بتوع زمان ما بتقول، الستر والصحة وراحة البال. ماشي فعلا يا حسام، حب الطفولة بحبها من 9 سنين لحد دلوقتي، وخلاص اهو داخل على خطوبة، ادعيلي بقى. ماشي يا عم، 9 سنين بيحب انسانة، والله العظيم انت برنس انك مكمل لحد دلوقتي وخلاص هيخطبها. ايوه احنا مش بنقابل بعض صدفة، اوقات ممكن يكون حبك للشخص دافع انك تكمل، لكن متهيألي عمر ما هيكون السبب الرئيسي في الحياة، يعني يكون دافع انك تنجح في حاجة معينة لكن مش هيكون سبب عايش علشانه. مش حسين كل سؤال بيسحبني علشان ارد، اكيد لازم يكون عندنا حد يدفعنا ان احنا نقوم نكمل، وزي ما قلت لك ممكن يكون موجود عشان يطبطب عليك بانه يسمعك، وساعات كمان بتكمل عشان بتكمل عند عشان تثبت حاجة لأي حد، يعني حد شايفك مش قد المسؤولية أو حد شايف إنك فرفور مثلا. أنا بتكلم عن نفسي، ومعلش هنطلب نجار على حسابك ونعمل أشعة الباب عشان هنعمل أشعة الباب، يعني مش تعمل أشعة على دماغي. الله العظيم ماشي يا سيدي، براحتك يا باشا. مساء الفل يا رب يكون جميل يا رب. والله الحمد لله. عايز اغنيه لعامر منيب او فيروز؟ ماشي حاضر. واكيد في ناس تستحق تعيش الحياه عشانهم، وان يومك يكون كله طاقه وحب عشان الناس دي. طب اقول لكم ايه، بما ان الحلقه كده كده داخله في عمق، لو سالتك انت عايش ليه، ايه هو السبب اللي مخليك عايش، او مش ايه السبب اللي مخليك عايش، ربنا اكيد هو اللي مخليك عايش، انا قصدي انت عايش ليه، عايز تحقق ايه في حياتك، يعني الحياة دي بالنسبة لك انت موجود فيها عشان تعمل ايه، بس حاجة واحدة، يعني ما ترسليش قصيدة شعر، اختار حاجة واحدة بس، قول لي والله انا عايش علشان كذا. ايه بقى كذا دي؟ بتاعتك، براحتك، تكون اللي تكونه، يعني ما حدش هيقولك ايه اللي انت بتقوله ده، براحتك يا باشا. فواحد 99 رقم الاس ام اس، 010-490-94 رقم الواتساب. انت عايش لي، انت عايش لي، بحبك لي، بحبك لي.

0: يا سلام على نص الليل، روقان والجو جميل.
1: ماشي، عاوز ايه يا حسام على الصبح يا سيدي؟ عايش مستني دوري. حلو كده، في ايه بقى؟ يعني مستني دورك في ايه بقى؟ سلامتك يا حسن، انا بهزر بجد والله، ربنا يكتب لك القبول في السماء زي ما هو كاتب لك في الارض، ربنا يخليك والله العظيم انت راجل محترم. اما انا عايش ليه؟ فانا عايش اسعى عشان اوصل اللي ربنا كاتبه لي. انا هاني واظن مشارك بقوه معاك، عايز اغنيه رايقه على مزاجك يا باشا، انت صاحب برنامج. والله يا حسام الواحد عايش عشان انجح واوصل للحاجه اللي انا عايزها. اللي هي ايه بقى؟ ما هو ده السؤال بقى، اللي هي ايه بقى؟ عايش ليه بقى؟ خلينا نشوف شويه اجابات. احنا سالنا اسئله كتير قوي، فبجد والله الاجابات تهت مني. يعني انا ايه الاجابات؟ شويه للسؤال ده وشويه للسؤال ده وشويه للسؤال ده. طيب، في شويه اجابات عن ايه اهم حاجه في الحياه من وجهه نظرك. خوخه بتقول الستر والصحه، الاء سليمان بتقول الصحه، احمد متولي بيقول انت. والله يعني حبيبي والله العظيم، لو انا اهم حاجه في الحياه من وجهه نظرك يبقى انت عندك مشكله كبيره جدا يا احمد، والله العظيم بجد. علاء بيقول الصحه، مروه بتقول رضا ربنا والستر والصحه، شيماء الصحه والستر وراحه البال، ابتسام الستر والصحه والعافيه في الدين، ملك مالك او ملك الصحه وراحه البال، محمد خيري الستر والصحه والبركه، حسن مصطفى راحه المال مش البال، يمنى شريف الصحه، ياسر بدر رضا ربنا والصحه والستر، مينا فايز الرضا، زينب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، محمد محمود رضا ربنا، ميرو الستر في الدنيا والاخره ويوم العرض على الله وعلى العرض عليه، مراد راحه البال، ايهاب بيقول اهم حاجه في حياتي هي رضا ربنا وابويا وامي. طب ايه تاني؟ النرمين مثلا جاوبت اجابه مختلفه جدا، بتقول لك اهم حاجه في الحياه هي الهواء والميه. استاذه، اجابه مختلفه عن كل الاجابات اللي جبتها لحد دلوقتي. استاذه اميره محمد بتقول اهم حاجه في حياتي هي بابا، ربنا يخليه لك يا رب، ويعني يفضل في احسن حال ويشوفك احسن واحده في الدنيا كلها. طيب كفايه انت عايش ليه، وكفايه مكملين ليه، وكفايه مش عارف ايه، خلاص كفايه كفايه. دلوقتي هنفترض فرد عادي عادي، يعني بنسرح بخيالنا كده عادي يعني، وانت طلع لك مصباح علاء الدين وقال لك ليك طلب واحد احققه لك في الحياه كلها، بس هو طلب واحد بس، تطلب ايه؟ او ايه الامنيه الوحيده اللي تتمناها تتحقق لك في الحياه؟ 199 رقم الاس ام اس، 010-490-904 رقم الواتساب، ومش عارف اشغل لكم ايه بجد. تعالوا احنا ما سمعناش واما قبل كده مع بعض، تعالوا نسمع واما.

0: مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح،
2: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
3: طيب مساء الفل. هتمنى ان نتعالج من الطيبة. ايه مي ده مي؟ يعني انت لو نفسك حاجة واحدة في الدنيا هتتمني انك تتعالج من الطيبة؟ البرنامج ده لذيذ قوي بجد، انا عايش عشان اساعد الناس اللي معايا واوصل للجنة. ايوه كده، ايوه كده. يعني مي عايز تتعالج من الطيبة؟ دي مين دي بقى؟ حبيبة نفسها او عايشة عشان تساعد الناس اللي معاها وتوصل للجنة. الله. شغل فيروز او اي حاجة الفينات للهضبة، لسه مده شغل الهضبة الفينات اهو، او حاجة لجورج حلوة بالليل، عينينا الاتنين. بص بقى يا حسام، انا هطلب يبقى عندي 20 امنية. يعني انت تستغل الامنية الواحدة انك تطلب يبقى عندك 20 امنية. هو ده التفكير المصري الصري. بص انا مش قادر اتخطى سؤال انت عايش ليه، سؤال صريح من مذيع في وش الصبح ده، في وشنا كلنا مش والصبح بس. والله هو سؤال مهم جدا، انت عايش ليه؟ على فكرة هرجع لكم تاني. نور بتقول او بشرة، يعني مش عارف هي بشرة ولا نور. صباح الفل، احنا عايشين اولا عشان نعبد ربنا، وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. عايشين عشان نحب ونتحب ونربي ولادنا، والسعي في الحياة دي رغم صعوبتها، والاهم ان احنا نسيب اثر طيب بعد ما نسيب الحياة. احيانا بيجيلنا وقت نقف ونقول احنا بنعمل كل ده ليه، وساعتها بقى بنحتاج بعض التغيير عشان نقدر نكمل، وساعات بنبقى مش عارفين احنا عايشين ليه. طيب سؤال انت عايش ليه؟ اوعى تفتكر ان هو سؤال هبائي كده او عبثي كده جه من لا، اوعى. كل كلمه بتطلع يا سيدي الفاضل من لساني مدروسه، انا بهبت طبعا، هي طلعت كده وخلاص يعني. بس من الحاجات اللي كنت برضو قريتها، ما اعرفش بقى قريتها على فيسبوك ولا قريتها في كتاب ولا على تيك توك، انا ما شفتها يعني، بس مهمه جدا جدا يعني، ان انت ما ينفعش تكون مش محدد لنفسك هدف للحياة. يعني ما ينفعش لما حد يقولك انت عايش ليه ما تبقاش عارف انت عايش ليه. لو انت مش عارف رد سؤال انت عايش ليه، يبقى انت بقالك فترة بتضيع وقت كتير جدا من عمرك، يبقى انت مش هتاخد خطوة لقدام. لازم تبقى عارف انت عايش ليه، حتى لو سبب بسيط، بس لازم تكون عارف انت عايش ليه. عايش عشان تبسط، عايش عشان تسافر، عايش عشان تتعرف على ناس، عايش عشان تعمل بيزنس، عايش عشان مثلا تقرا، عايش عشان تلعب كوره، براحتك. بس لازم لما حد يقول لك انت عايش ليه تبقى عارف انت عايش ليه. ما ينفعش ما بتبقاش عارف انت عايش ليه ولا ايه؟ 199 رقم الاسم از 010 490 904. عامر منيب حد كان طلبه مني فانا قلت اشغله لكم. الله يرحمه بقى. على فكره عامر منيب من الأصوات أو من الفنانين اللي لو كان طول شوية أو أنتج أكتر، أو يعني كان عمره طول شوية، كان هيبقى جبار أكتر.

انا لسه واخد بالي ان احنا اول حلقة في شهر 10، يعني احنا اول حاجة، احنا النهاردة 11 يا جماعة، فاحنا انا اول واحد انتوا قابلتوه في شهر 10، يعني الساعة جت 12 اول صوت سمعتوه في شهر 10 هو صوتي، فدي حاجة جميلة جدا. عموما طبعا بعد الهزارة اللي ملهاش لازمة اللي انا هزرتها دلوقتي، انا بدعي ربنا ان شاء الله يبقى شهر خير وبركة ورزق علينا جميعا. حبيبة يا حبيبة بتقول انا اللي طلبتها، يعني ليك اي خدمة. ربنا يخليك يا حبيبي، والله تسلمي لي. انا عايشه عشان اوصل لحلمي، نفسي ابقى مهندسه لان ده حلمي اللي عايز اوصل له. دي مي ان شاء الله هتحققيه، يعني بصي تكسر الدنيا. الدنيا بتخلص يا بتخلص وتخ الدنيا بتخلص وتخلص يا حس، واللي ذاكر ذاكر. وانا من عيله اللي عبد الرازق في بنا وانا من عيله ال عبد الرازق في بني مزار في المنيا، من الصفوه والنخبه وكريمه المجتمع والقط والقطر المصري. احنا من الكريمه بتاعت مش فاهم اي حاجه والله العظيم يا احمد يا سعدي، ما فاهم اي حاجه. يعني مسج طويل عريضة مش فاهم اي حاجه. الحلقه النهارده جميله جدا يا حسام، عايزين نسمع حاجه لإليسا بقى بس كده يا درش. ده انت عن ده ده ده استان ايه استان استان استان إليسا إليسا إليسا إليسا كان لسه كنت شايف اهو انا مش اها تصدق انا كنت لسه بقول والله العظيم ما تيجي نشغل اغنيه إليسا. ادي اغنيه إليسا. طيب على ما نشغل اغنيه إليسا، احب اقول لحضراتكم ان خلصت حلقتنا النهارده للاسف يعني، وخلص اسبوعنا مع بعض. بس ان شاء الله ان شاء الله اكون مع حضراتكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، كل اربع من الساعه 12 للساعه 2. اتمنى لكم ليله سعيده واحلاما جميله، واشوف وشكم على خير الاسبوع اللي جاي باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.